0: وكان جوزيف عطية ملكة على عرشها في برنامج هوا الأيام مونتي كارلو الدولية. وجاء وقت البزنس، يلا بينا. في فقرة بيزنس النهاردة في برنامج هوا الأيام معانا الأستاذة رحمة علي وبيزنس كوتش، والنهاردة هتكلمينا عن البيزنس من البيت، إزاي الواحد ممكن يشتغل من البيت ويشتغل في مجال البيزنس ويطور البيزنس بتاعه من المنزل. أهلا وسهلا بيكي مدام رحمة علي في برنامج هوا الأيام.
1: اهلا بحضرتك، اهلا بيك.
0: للموضوع ده، هل عدد الناس اللي حابه انها تشتغل من البيت زاد ولا السوق مليانه افكار بدات من البيت؟
1: والله بصي، هو الاثنين. يعني هو دلوقتي نظام الشغل اللي بياخد نص الوقت بالنسبه للسيده العامله ما بقاش مناسب قوي مع متطلبات وضغوطات الحياة، ومع بقى كمان المتطلبات أكتر لبيتها وأبنائها، إن هي محتاجة توديهم النادي واشتراكه مش عارف إيه وتدريبات والحاجات دي. نمط الحياة ده ما كانش منتشر قوي لو بنتكلم عن يعني المجتمع العربي وبالخاص مصر كتير عن زمان. فبقت السيدة دلوقتي عندها ضغط، مش بس كمان التزامات البيت وشغلها، لا وكمان التزاماتها ناحية أطفالها، أنها عايزة تنميهم على أكتر من جانب. فبقى فكرة إن أنا أكون طول اليوم برا البيت ده بقى الطريق رايح جاي، يعني مثلا ممكن نقول 10 ساعات، فالموضوع صعب. ده الجانب الأولاني. الجانب الثاني إن برضو مع الكونتنت والسوشيال ميديا وكده، ستات كتير بدأت تشوف إن ده في طريق تاني إن أنا أعمل دخل، مش شرط يكون بالسيفي وانترفيو وشركة اللي هترجع تسألها وتقول لها طيب فترة القعدة والجواز والأبناء وكده كنت بتعملي إيه، فترة انقطاع عن العمل. ده غير إنها ممكن تكون بعد الجامعة تزوجت على طول وإنه ما لحقتش إنها تعمل أي كارير. فبدأت تشوف سبيل تاني إن لا، أنا ممكن أعمل حاجة تانية من البيت. الحاجة الأخيرة اللي أنا شايفة إنها بقت كمان في شيء من التزايد وده لصالحنا، فكرة إن كتير من السيدات بدأت تفهم نفسها أكتر. فبدأت تاخد بالها ده أنا ممكن بحب الفن، ده أنا ممكن أحب أعلم أطفال، ده أنا مش عارف إيه. فبدأت حتى تبعد عن الشهادة أو الجامعة اللي درستها وتفكر إن أنا عايزة أحمل حاجة في الحتة دي تكون مصدر دخل في نفس الوقت ماي باشن. يعني
0: حضرتك اتكلمتي عن 3 جوانب مهمين جدا: الوقت، ازاي المرأة ممكن تدبر وقتها، السوشيال ميديا اللي يمكن ألهمنا ودانا أفكار جديدة، ويمكن الناس حتى اللي ما كانتش في مجال البيزنس أو ما كانتش بتفكر إنها يكون عندها مشروع خاص بدأت تفكر في الفكرة دي والموضوع ده، والنساء اللي بدأوا يعرفوا نفسهم أكتر، المواهب اللي موجودة عندهم ممكن يستغلوها. طيب احنا دلوقتي بنتكلم عن اي نوع بيزنس وبنتكلم عن اي سيدات، هل بنتكلم عن كل السيدات ولا فقط

0: السيدات اللي متزوجات، اللي عندهم أولاد، اللي فعلا ما عندهمش وقت، وبنتكلم عن أي نوع بيزنس. هل احنا يعني هنغطي كل الظاهرة دي، بتغطي كل أنواع البيزنس، ولا هي يعني بيزنس معين هتكلمين عنه؟
1: اوكي، بصي عايزه اقول لك، لا هو ممكن تكون اي نوع بزنس، وبالعكس انا بقيت اشوف برضو ان في توجه كبير للبنات الصغيره ان هي انا عايزه اعمل لي حاجه وكده، رغم ان انا الصراحه مش مع الحته دي قوي. يعني في بنات كثيره بتبقى عندها الشغف والحماس انها ممكن تكون في الجامعه وعايزه افتح بزنس، و يعني بقولها ادرسي الاول، ادرسي مش ادرسي الجامعه، ادرسي المشروع اصلا، ادرسي الحياه، ادرسي الخبرات والناس، وابداي فكري في الموضوع ده. فاحنا ممكن نقول ان هي ظاهره لكل الستات، مش في فئه معينه، ولكن الستات اللي ممكن تكون بقى لها فتره في البيت وعايزه ترجع، او اولادها كبروا ولقيت نفسها ان انا عملت ايه في الدنيا، او انا فين، او دي اللي بصراحه بشوفها من استشاراتي والكورسز اللي انا بعملها، ده الاغلبيه، ده الفئه. ونوع البزنس لا، مش يعني لا توقف على شيء، بل بالعكس، يعني انا شايفه ان اي حد يقدر في الوقت اللي احنا فيه ده يعمل له سايد هاسل، اي حاجه حتى لو بتدخله مش حاجه كبيره. ولكن الستات، كان في جملة أنا بحبها جدا، إن الست ما ينفعش تفلس، الست عندها سورسز مختلفة، الست تعرف تطبخ وتربي عيال وتعمل كل حاجة، فإحنا لو مسكنا كل حاجة من الحاجات دي هي تقدر تقوم عليها بزنس.
0: أوكي، يعني أفهم منك إنه في احترافية كمان يمكن الكوتشنج اللي حضرتك بتعرضيه على الناس، انه مش بس هي فكرة ويلا بينا ننطلق على السوشيال ميديا. وعلشان كده يمكن حضرتك مش بتنصحي الشابات اللي هم لسه في الجامعة انهم يبتدوا البيزنس ده. انا يعني عايزة كمان اعرف، لان حضرتك متواجدة بقوة على السوشيال ميديا، واكيد في ناس كتير بتتعرف عليكي كمان من صفحتك مثلا على انستغرام، صفحة مشمسة خلينا نقول، وغنية جدا وبالنصائح. فأكيد أي سيدة قاعدة في البيت وشايفة نفسها فعلا يمكن الولاد كبروا، عندي وقت، عندي مواهب، عندي حاجات ما استغلتهاش، يلا أبتدي. أنا عايز أعرف بقى من خلال تجربتك، يعني شكل السيدات دول اللي بيكلموكي واللي ما كانوش خالص بيفكروا بقصة البيزنس وبدأوا معاكي من خلال السوشيال ميديا.
1: اوكي، هو في اكتر الفئة اللي بصراحة بقابلها هي فئة الستات اللي درسوا، ممكن يكون على فكرة درسوا كمان زي ما بنقول في مصر جامعات عليا، اللي هي ممكن تكون صيدلة او هندسة او ولكن لوتيرة الحياة ممكن تكون اشتغلت الشغل اللي احنا بنقول عليه الشغل الحكومي، وبعدين بس هي بقى ما مارستش حاجة، ما مارستش يعني الاحترافية بتاعت الشغل والوظيفة بتاعتها، هي ما شافتهاش، هي دوبك ممكن مثلا كانت بتروح المستشفى او وخلاص، ما فيش حاجة اتطورت اكتر منها. بدأت بقى تشوف نفسها، أما الأطفال لا، بقوا في مدارس، فبقى في وقت فراغ، فاللي هو أنا عملت إيه بقى، يعني السنين اللي أنا درستها دي كانت فين. ففي ناس كتيرة، وأنا الصراحة يعني بشجعهم وبحييهم على شجاعتهم، إن هم بيقرروا إن أنا هبدأ حاجة ملهاش أي علاقة بأي حاجة أنا درستها في حياتي، بس أنا شايف نفسي إن أنا هقدر.
0: هي مغامرة فعلا.
1: بالظبط، فبتبدأ تستثمر في الموضوع، في كورسز، في كوتشنج معايا وهكذا، وبنبدأ الموضوع من الأول خالص، بتبدأ بقى ان احنا نوجهها ايه مثلا الشهادات اللي محتاجة تاخديها، او الكورسات، او الحرفة والمهارة. وفي نوع تاني من السيدات اللي هي بتكون اوريدي عندها شغف في البيزنس ده وبدأت فيه، بس للأسف برضو كان فيه حماسة وما بدأتش فيه بالشكل الصح، فما استمرتش ففشلت بسرعة، أو مش عايزة أقول فشلت، يعني موضوع ما كملش
0: أو ما تطورش بالصورة اللي المفروض كان يتطور بيها. يعني زي ما كنت بقول، حضرتك بتضعي خطة وبتدي احترافية أكتر للمشروع وبالبزنس. حضرتك اتكلمتي عن السيدات اللي كان عندهم خبرة في مجال معين، يعني اشتغلوا وإن كانت موظفة، يعني ممكن الشخص يكون المرأة يكون عندها عمل، وإلى جانب العمل ده عندها هواية مثلا أو حاجة أو بزنس عايزة تطوره، هنا كمان بتساعدي السيدات دول؟
1: يس اه طبعا مظبوط. كان في من الكيسز اللي قابلتها كانت سيده جميله، كانت فعلا برضو خريجه صيدله، ويعني اشتغلت في المستشفى في الصيدله وكل الكلام ده، ولكن يعني شافت نفسها ابعد من كده. ما شاء الله دلوقتي هي معاها عملت بيزنس صغير قائم على دراستها، وفي نفس الوقت طورت من فكره ازاي تعمل منتج طبيعي ليه بقى اشياء مختلفه للشعر والجسم والحاجات دي. واللي عجبني فيها حتى ان هي كانت فاهمه جمهورها، يعني هي مش مجرد انها طلعت بقى على السوشيال ميديا وكده، لا لا خالص، هي بدات تنزل المجتمعات حواليها، بدات تنزل النادي، بدات تشوف حتى المولز الصغيره البسيطه اللي حواليها، انها تبدا توزع المنتج بتاعها هناك. والحق يعني ما شاء الله الموضوع معاها توسع او كده. فطبعا هو الموضوع لا يقتصر فقط على الشهادة أو الوظيفة، يعني الفترة دي الحقيقة ممكن الناس تشوف إنها فيها منافسة كبيرة، بس هي فيها برضو فرصة ذهبية كبيرة لأي حد، هو بس محتاج يخطط ويكون في استمرارية ويكون في يعني نفع في الحاجة. إن أنا مش عايزة أطلع وأكسر، لا هو برضو أي بيزنس مش الست بس، هي محتاجة إنها تفكر هو أنت هتفيد اللي قدامك في إيه، مش مجرد ان انا ببيع له، هو ده اللي هيضمن لك انك تستمري، وهيضمن لك ان الشخص ده هيجيب تاني منك، او يعني هيجيب ناس وراه.
0: صحيح. ايه الفكرة اللي هتحسن يمكن حياة الناس، اللي هتساعدهم في حياتهم، اللي هتضيف لهم؟
1: بالظبط.
0: أنا حابة كمان يمكن أتوجه ليكي وتجربتك الشخصية رحمة، لأنك أنت كمان كان لازم يكون عندك شجاعة علشان تبتدي مشوارك على السوشيال ميديا. أنت خبيرة طبعا بيزنس، خبيرة في التسويق الرقمي، و متخصصة كمان بالبيرسونال براندنج يعني. ويمكن علشان كده اتكلمتينا كمان انه في العهد اللي احنا عايشين فيه المرأة بقت تتعرف على نفسها اكتر، عارفة ايه هي بتحب، ايه هي يعني ايه اللي هي الموهبة اللي موجودة عندها بس لسه ما استغلتهاش. ازاي بتبتدي تشتغلي مع النساء؟ هل بتخوصي بتجربتك انت الشخصية؟ انت بدأتي ازاي كمان؟
1: اوكي. بصي يعني انا بحس ان ده هو اللي بيأثر في الناس اكتر، مش فكرة انا معايا كم من المعلومات والكورسات المعلومات ما بقاش فيش اسهل منها دلوقتي، بس
0: لان
1: هي
0: شايفين
1: الفكرة
0: نفسهم فيكي، صح؟
1: بالضبط. فيعني انا مثلا بدأت ازاي، انا درست في كلية اعلام، وما كانش فيه الفرص المتاحة دلوقتي، ما كانش فيه اصلا ساعتها سوشيال ميديا او كده، فقعدت فترة طويلة في البيت عبال ما عملت أي حاجة، يعني ممكن يكون من 3 4 سنين، وبعدها تزوجت، وبعديها برضو فترة إحباط ومش عارفة أنا أعمل إيه ولا هعمل إيه الكلام ده. بعدين بدأت لما بدأ بقى فكرة السوشيال ميديا، أعتقد قبل الكورونا بشوية، بدأت أقول طب هو أنا ليه مستنية المنصة اللي تيجي تقولي تعالي اتكلمي، طب ما أنا عندي ما أتكلم، أنا ما أفتح الكاميرا وأتكلم. بدأ الموضوع بالنسبة لي ان انا بواجه الستات، كنت انا ساعتها اصلا خلاص اشتغلت كفريلانسر مترجمة، ولقيت ان الموضوع مش معروف قوي، فكرة ان لما اقول بشتغل من البيت محدش كان فاهم يعني ايه الكلام ده، كان مثلا في 2014
0: قبل الكوفيد، كلنا فهمنا بعدين يعني.
1: بالظبط. وبعدين بدأت أوجه السيدات اللي هو لا، هو في طريق تاني، انت مش ملزمة انك تنزلي بالتزاماتك ادام انت وقتك لا يسمح وطاقتك لا تسمح. فده اللي بدأ يجي صدى مع الناس، اللي هو ده في طريق تاني. بعدين بدأت أنقل تجربتي، ازاي انا بدأت، المهارات اللي خدتها، الكورسز اللي عملتها، ايه الاستمرارية الطويلة علشان الواحد يشوف نتيجة. وبدأت أغير فكرة بقى المايند سيت، اللي هو انت بتزرعي في وقت احنا بنزرع، وفي وقت بنحصد،
0: صحيح.
1: وقت الزراعة محتاجين نصبر عليه عشان الحصاد يطلع كويس. فده كانت بدايتي. اما بشتغل مع السيدات يعني بيكون فكرة تفكير اكتر، يعني بشتغل على حتة الثقة، بشتغل على حتة الخوف والأحكام، وانت بطلي تحكمي على نفسك، والإحساس بالعار ان انا ممكن اكون طالعة اقول حاجة الناس تتريق عليها، او اعتقد ده اكبر معارك يعني للسيدات او الناس اللي انا شفتها، انها بتخليهم ياخدوا خطوة ويرجعوا فيها او ما يستمروش فيها.
0: يعني العدو الأول هو الشخص نفسه.
1: يعني ده بالتأكيد. بالتأكيد هو انت لو شايفة فعلا طريقك محتاجة انك تسدي ودنك لغاية ما كده كده الناس هتشوف النور ده، بس انت ادام شايفاه جواكي خلاص.
0: اما بدأتي كان عندك الرقم الهائل ده من السيدات اللي بيطلبوا استشارات، ولا بنيتي القصة دي يعني شيئا في شيئا؟
1: بصي لا طبعا بنتها شيئا في شيئا، وكمان مع الوقت. يعني انا خدت فتره كبيره قوي في التجربه، وان انا مش فاهمه ومش عارفه، ومحتوى يجيب ومحتوى ما يجيبش، ويعني عشان كده انا بحاول اقصر الطريق على الناس دي. الحاجه التانية كمان ان ما بداتش خالص ابيع اي حاجه، يعني هو ده برضو ما كانش احسن حاجه. يعني انا قررت ان ابيع كورس او وركشوب او يطلع لي دخل من الموضوع ده، لا ده بعد مثلا ممكن مش من كتير خالص، من 2 أو 3 أو حاجة. فعشان كده يعني أنا دايما نصيحتي للشخص اللي هيعمل كونتنت أو براندنج أو كده، شيل من دماغك خالص أنت هتستفيد إيه من الناس. لازم تزرع الأول في الناس حاجة إن هم يثقوا فيك يحبوك، بعدين أما تيجي تتكلمها يلا بينا طبعا هيشتركوا معاك. بس فكرة إن أنا أطلع ويكون نيتي أنا عايزة أستفيد إيه من الشخص ده، ده أسرع طريق للإحباط.
0: يعني أفهم منك إنك استثمرتي في نفسك وفي هوايتك وفي الشيء اللي أنت بتقدميه حباً للي أنت بتعمليه كمان، وده الأهم.
1: بالظبط بالظبط، عشان برضو يعني اقول لك على حاجه برضو، انا في الاول كان يعني انا معتمده على سورس في الدخل حاجات تانية ملهاش اي علاقه بالمحتوى. عشان كده برضو اما باجي اشجع حد اقول له لا يعني لازم تعمل حسابك ان الرحله دي هي ممتعه بس طويله، فمش اللي هو ما يكونش فيه ضغط ان انا عايز سورس من الموضوع ده.
0: فاهمة منك، بس في نفس الوقت متهيألي كمان بتوجهي الناس علشان يلاقوا الفكرة اللي هي فعلا ممكن كمان تنجح، مش هواية وبس واحنا بنقضي وقت علشان نتسلى، يعني في برضو حرفية في الموضوع.
1: طبعا ده
0: ازاي
1: اكيد.
0: يعني بتميزي ما بين الاتنين، او بتعدلي ما بين الاتنين؟ بتعدلي ما بين الاتنين.
1: اوكي. هو الفكره اما تكون واحده مثلا عندها هوايه، زي مثلا حد كان جات لي كانت عندها هوايه الرسم، طيب انت هتطوري من الموضوع ده ازاي؟ ايه اللي في السوق محتاجينه؟ ايه الجاب اللي انت ممكن تدخلي عليه؟ ايه الحاجه اللي مش عليها دوشه؟ ففي الاخر توصلنا لفكره اسمه اركتكتشر او اللي هو الفن البارز، وده نوع من الفن يعني بدا ينتشر دلوقتي، بس ساعتها ما كانش قوي. فبدات هي تطور في الموضوع ده وراحت اخذت فيه ورك شوب وكده، وبعدين بدانا نبني عليه المحتوى بتاعها، ان هو ده نوع جديد من الفن وكده، وبتورينا اللوحات بتاعتها. فهي الفكره ان انا ازاي اطوع الهوايه بتاعتي بما يتناسب مع الجمهور بتاعي ومع السوق برضه، ولازم اكون في حاله تطور مستمر. لازم يعني طبعا مع التكنولوجي والاي اي وايه وي
0: الواحد يتعلم
1: لازم.
0: دايما حاجة جديدة.
1: بالظبط بالظبط.
0: طيب ايه هي النصايح المبدئية اللي ممكن تديها لأي سيدة بتسمعنا النهاردة وكانت والله بتفكر ان تعمل حاجة؟ حضرتك قلتي انه المنافسة شرسة على السوشيال ميديا، ولكن لسه في فرص لكل واحد، فلو اي سيدة بتسمعنا دلوقتي ونفسها تعمل حاجة الى جانب حياتها شغلها، او عايزة تطلق بالفعل يمكن مشروع احلامها، تبتدي ازاي؟ ايه هي الخطوات اللي تبدأ بيها؟
1: طيب هي حاجة ممكن تكون يعني مش كليشيه أو الناس تستغربها، بس هو أول حاجة أنت محتاجة تفهمي نفسك. لازم تشوفي كده إيه الحاجة اللي أنا بعملها باستمتاع، لأن زي ما قلت هو الموضوع مش هيكون ممتع طول الوقت، الموضوع هيكون ضاغط، وفي وقت كتير هتحسي اللي هو إيه اللي أنا عملته في نفسي ده وليه كده واستغرب ولا. لازم اول حاجه انا بحب ايه، انا فعلا بحب ايه، انا كنت بستمتع بايه وانا طفله، انا بحب اشوف محتوى شكله عامل ازاي. فتبدا كده تحلل السلوك بتاعها حتى لو هي مش عارفه، تحلل السلوك بتاعها والرياكشنز على الحاجات. تاني مثلا لو في جروب من صحابها بيتكلموا عن حاجه، ايه الحاجه اللي هي بتشدها انها تسمع عنها، ايه الحاجه اللي بتحب تعملها كاكتيفيتي، دي اول حاجه. الحاجه اللي بعد كده ان هي تبدا تشوف مثلا اللي حواليها ممكن يكونوا بيقولوا لها مثلا والله انت مثلا منظمه، والله ده انت بتحبي مش عارف، فتبدا تسمع فيدباك من الناس اللي حواليها. بس انا دايما عندي نصيحه في الحته دي، الشخص اللي انت بتسمعينه فيدباك ده لازم يكون شخص عارفك وبيحبك،
0: اه
1: ما عشان يكون
0: مش حد
1: النصيحة
0: بيجامل
1: فعلا.
0: كمان يعني، حد
1: بالظبط
0: حقيقي. اه
1: بالظبط. والحاجة اللي بعد كده تبدأ تدرس السوق، يعني أجمع مثلا لايك 50 شخص عمل الحاجة اللي أنا عايزة أعملها دي، وأدرس فعلا هو عمل إيه، إيه الجاب اللي أنا ممكن أدخل فيها، وإيه الحاجة اللي هو ناجح فيها. وآخر حاجة إن أبدأ أجمع الريسورسز اللي أنا محتاجاها. هل أنا مثلا هبدأ الموضوع لوحدي؟ هل في كورس معين محتاج أعرفه؟ هل في نوليدج معينة فيها جاب عندي؟ التولز اللي أنا أقدر أستخدمها علشان تحسن الموضوع وتسرع منه؟ ودي نصيحة مش خطوة ولا حاجة، بس يعني نهدى وما يكونش الشعور إن أنا عايزة أبدأ وكده هو اللي قايد الفكرة، لأ، اللي يقود إن أنا دلوقتي في حاجة عايزة أستثمر فيها والحاجة دي أنا عايزة أبنيها على المدى البعيد.
0: مش
1: لازم
0: أبدأ وبكرة عايز بقى أكون يعني ناجح ومعروف في السوق، ولا بالهداوة.
1: بالظبط. ودايما طبعا نسأل أهل الذكر، نشوف الناس اللي سبقونا، نشوف الناس اللي عملوا الموضوع ده، كان إيه التحديات، إيه، عشان على الأقل أعرف التوقعات في الموضوع، ما أكونش داخل كده يعني أبيض أو بني حاجات مش حقيقية.
0: نصائح هايلة الحقيقة، بالفعل لازم متهيألي قاعدة مع الواحد يقعد كده مع نفسه، قاعدة مع الذات ويقرر هيعمل ايه. بس حضرتك قلتي ان هي رحلة ممتعة، رحلة صعبة ولكن ممتعة، انت مستمتعة بالفعل؟
1: جدا الحقيقة، جدا. يعني أنا بعد مثلا أي كوتشنج أو أي أكتيفيتي أكون عاملاه مع السيدات، وأفتكر قد إيه أنا كنت فاكرة إن ده شيء ما كانش هيحصل، أو الناس ممكن تجيلي من محافظات مصر المختلفة عشان تيجي تسمع حاجة عشان تفيدها، أو بحس إن وقت فعلا أما زرعت كنت بذلت مجهود في الزراعة وأحسنت الزرعة، علشان كده الثمرة الحمد لله راضياني.
0: وألف مبروك بجد رحمة، وشكرا جزيلا ليكي، وإن شاء الله نكمل مشوارنا معاكي علشان النصايح كتير قوي في المجال ده والأفكار كمان. شكرا ليكي، والمزيد من النجاح ليكي ولكل السيدات اللي معاكي.
1: ميرسي جدا يا حبيبتي، ميرسي لوقتك،
0: ميرسي ليكي، ميرسي جدا.

ميرسي يا مازن على الاغنيه الجميله دي موني موني موني ابا في برنامج هوا الايام مونتي كارلو الدوليه. وبكده هنكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. شكرا ليك وشكرا لكل مستمعي مونتي كارلو الدوليه. ادوما باي.

أنشأنا لكم. موعد أسبوعي يستعرض لكم آخر إصدارات دور النشر العربية والأجنبية في مختلف مجالات المعرفة. قرأنا لكم مع عبد الإله الصالحي كل أحد واثنين صباحاً في 4:36 وبعد الظهر في 1:45 ومساءً في 5:19 بتوقيت باريس على مونت كارلو الدولية. ماذا لو كان الاهتمام بالكوكب هو في الوقت نفسه اهتماماً بأنفسكم؟ من أجل حياة أفضل، موعد يومي يعنى بشؤون البيئة ومبادرة الدول والأفراد، حلول ملموسة لتوازن مستدام. من أجل حياة أفضل في صباح مونتي كارلو الدولية بعد 4:40 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.

0: أرحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة أن أستضيف دكتور يحيى رسلان الاختصاصي في تقويم العمود الفقري في عيادة البراء في دبي. هو خريج جامعة كليفلاند الأمريكية ونائب رئيس جمعية الشرق الأوسط لأطباء العمود الفقري. هو حاصل على جائزة الشيخ زايد العالمية عن فئة تقويم العمود الفقري، ومعنا على الخط مباشرة من الإمارات. تحية كبيرة لك دكتور يحيى رسلان، معك سنفتح هذا الملف، الفايبروميالجيا والعلاج اليدوي، هل يمكن كسر دائرة الألم المزمن؟ أنا سأقدم دراسة إسبانية حديثة تقول إن العلاج اليدوي يفتح بابا جديدا لتخفيف ألام الفايبروميالجيا. وباستطاعتكم متابعة الحلقة صوت وصورة من خلال رابط اليوتيوب الذي وضعته سلافة عويشق على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك. شكرا سلافة، وشكرا للتنسيق لحلقات الصحة المستدامة. نتابع مسابقتنا مع دكتور يحيى رسلان. إذا أردتم الفوز باستشارة مجانية معه، كونوا أول من يجد الإجابة الصحيحة عن السؤال الذي سأطرحه عليكم لاحقا في فيديو من تصوير ريتا محمود غنية عن التعريف، ترافقني دائما في قسم هندسة الصوت والإخراج، ودائما تصور فيديوهات المسابقة وتسمح لكم بالفوز مع أطبائنا باستشارة مجانية. لا تنسوا أنه باستطاعتكم المشاركة في حلقتنا والتفاعل مع الدكتور يحيى رسلان في الجزء الثاني منها على رقم الواتساب الخاص ببرنامجنا، صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة، وأيضا على رابط اليوتيوب، أو من خلال الاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر. كل هذه الوسائل موجودة على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك. وأبدأ الحلقة كالمعتاد بمقولة، مقولة اليوم هي التالية: الألم المزمن يخف حين يهدأ الجهاز العصبي. ما رأيك أنت دكتور يحيى رسلان بهذه المقولة؟ أهلا بك.
1: يسعد مساك وشكرا كثير. تعرف أنا كثير بنبسط أن يكون معك بالبرنامج.
0: ونحن أكثر.
1: الله يسلمك، الله يخليك. الجهاز العصبي متصل طبعا بالألم، فكل ما كان التوتر في الجهاز العصبي كل ما كان الآلام تظهر أقوى، والعكس صحيح.
0: نعم، وأنتم كاختصاصيين في تقويم العمود الفقري تفهمون جيدا الجهاز العصبي؟
1: طبعا، لأنه تقويم العمود الفقري هو مختص بالجهاز العصبي والحركي في نفس الوقت، يعني الأعصاب والعضلات والعظام.
0: نعم.
1: فالثلاثة مع بعض هو هذا هو تقويم العمود الفقري. نعم. والمفاصل.
0: إذا أردنا في بداية الحلقة دكتور يحيى رسلان أن نعرف بمرض الفايبروميالجيا، هل نستطيع أن نقول أنه يعتبر مرضا عصبيا أم عضليا أم نفسيا؟ ماذا تقول أنت بعد خبرتك في مجال علاج الفايبروميالجيا؟ تفضل.
1: هو كان المرض يعني مهمل، وكانت طبعا هو
0: مبهم حتى، غير مفهوم. نعم،
1: هو مبهم وكان مهمل من ناحية أن يعتبر مرض.
0: نعم.
1: يعني لما كانت هو مرض نسائي، يعني ما معناه أنه ما بيصير عند الرجال، ولكن 90% من الحالات هي نسائية. فمعظم في السابق من سنوات عديدة لما كانت السيدات تروح عند الطبيب وتعطي الأعراض، دائما كان يعني يجي الكلام إنك عم تتدلعي، يعني عرفتي، ما في شيء، يعني إنه هو كله هيك، يعني ما في شيء، ما في مرض. إلى أن فعلا تم تسميته واعتراف فيه كمرض، رغم إنه في كثير من الأطباء إلى الآن لا تعتبر إنه الفايبروميالجيا أو باللغة العربية التهاب العضلات الليفي هو مرض.
0: نعم.
1: فهو يدخل في عدة عوامل. العامل النفسي، إذا سألتيني عن خبرتي، فالعامل النفسي الجزء الأكبر في هذا المرض.
0: نعم، ككل الأمراض أحيانا دكتور يحيى رسلان. شكرا لك على هذه المقدمة. ننتقل إلى دراسة اليوم، دراسة إسبانية حديثة تشير إلى أن العلاج اليدوي يفتح بابا جديدا لتخفيف ألام الفايبروميالجيا.
2: الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
0: صدرت عام 2024 دراسة علمية حديثة في إسبانيا أجراها باحثون من جامعة الملك خوان كارلوس وجامعة سان بابلو سيلفيا بالتعاون مع اختصاصيين في العلاج اليدوي والتأهيل العصبي العضلي، وركزت على فعالية الطب اليدوي في علاج الفايبروميالجيا أو ما يعرف بالألم العضلي الليفي المزمن. شملت الدراسة 52 امرأة مصابة بالمرض، وتمت مقارنة نوعين من العلاج اليدوي. الأول يعتمد على تحريك العمود الفقري بطريقة تقنية تعرف بمايتلند للتعبئة المفصلية، والثاني على تقنيات تحرير اللفافة العضلية أو تحرير الأنسجة اللفافية العضلية مع متابعة للحالات. استمرت 3 أشهر وأظهرت النتائج أن كلا النوعين من العلاج ساهما في تخفيف الألم وتحسين الحالة العامة للمريضات، لكن تقنيات تحرير الأنسجة اللفافية العضلية حققت نتائج أفضل، خاصة في تخفيف حساسية الجسم وتحسين جودة الحياة والتخفيف من التأثيرات النفسية المرتبطة بالألم المزمن. وأخيرا، اعتبر الباحثون أن الفايبروميالجيا ليست مجرد مشكلة عضلية، بل اضطراب معقد يرتبط بطريقة معالجة الجهاز العصبي للألم، ما يعزز أهمية العلاجات اليدوية الحديثة التي لا تركز فقط على العضلات والمفاصل، بل أيضا على تهدئة الجهاز العصبي وتحسين التواصل بين الدماغ والجسم.
2: الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
0: إذن أعود إليك دكتور يحيى رسلان، ما رأيك بهذه الدراسة؟ هل هي محقة برأيك؟
1: لا، أنا ماني ملم بالدراسة، بس ملم بالحالات اللي مرت علي، واللي يعني أعداد ضخمة جدا. فعلا عملية الاعتناء بمعالجة العضلات والعمود الفقري، لأنه هو اللي بيحتوي على الأعصاب، بتقويم العمود الفقري وتحرير الأعصاب اللي بتطلع من العمود الفقري، زائد اللفافات العضلية المتشنجة يعني علاج إرخائها، كان النتائج باهرة، ولله الحمد. يعني فعلا الدراسة صحيحة 100%، رغم عدم إلمامي فيها، ولكن من تجربتي نعم دراسة صحيحة.
0: كثيرون يستغربون فكرة استخدام الطب اليدوي مع مرضى يعانون أصلا من حساسية تجاه الألم، فكيف يمكن لهذا العلاج أن يساعد بدل أن يزيد الأعراض برأيك أنت دكتور يحيى بعد خبرتك؟
1: هلأ، هي الفكرة أنه طبعا مثل أي مرض له درجات. يعني أنا شايف من مرضى الموضوع جدا صعب اكتشافه، يعني الحالة جدا في بدايتها، إلى مريضات كان لمسهم، لمجرد اللمس كان الصراخ يعني يملأ الغرفة من شدة الألم. فعلى حسب شدة المرض يتم العلاج. يعني ما ممكن استخدام نفس التقنيات وبنفس الشدة وبنفس الدرجة مع جميع المرضى. فأولا الفحص السريري، يعني غالبية المرضى جايين ما عندهم فكرة شو هو المرض، يعني نادرا جدا ان هم تم تشخيصهم بالفايبروميالجيا او التهاب العضلات الليفي. القصة السريرية هي اللي بتعطيني فكرة على انه في اي اتجاه انا رايح. والقصة السريرية عادة بتكون انه هي آلام في الجسم ككل، ولكن هم إجوا عندي لأنه التمركز الألم كان في الظهر أو في الرقبة، وهذا بعدين لاحقا راح أشرح لك يعني شو اللي بيخليه يكون زيادة في هذه المناطق. يعني كون أنه هم عم يشرحوا أنه الألم خليني أقول لك على كل الظهر أو يعني العمود الفقري، هذا بيعطيني فكرة بأنه يعني ما لازم يكون يعني مشاكل العمود الفقري معظم الأحيان هي محددة المكان، ولكن لما يكون على جميع العمود الفقري فهذا بيعطي علامة استفهام. لما بيصير في الفحص السريري ويتم فحص العضلات مكان الشكوى وغير مكان الشكوى ويتضح أنه الآلام منتشرة في الجسم ككل، هنا يعني بتجي بتقول يعني الفكرة بأنه احتمال يكون هذا الشيء، فتبدأ الأسئلة اللي هي أصلاً المريضة ما حكتها لأنه ما فاكرة أنه هاي إلها علاقة بالمرض، فبيبدأ السؤال في هل في اضطراب في النوم، هل في شعور بالإرهاق مستمر، هل عندك اضطراب بالجهاز الهضمي يعني من مبدأ الكولون العصبي، هل هناك ضيق في النفس عند بدل جهد مثلا طلوع السلم أو النزول أو أي أو حتى ممارسة الرياضة بتلاقي نفسك أنه في ضيق في النفس سريع، فأجد أنه هذه الأمور كل ما الإجابات جميعها إيجابية. هون بصير الموضوع أكثر في هذا الاتجاه، يعاد فحص المريضة لأماكن محددة في الجسم، نقاط معينة للفايبروميالجيا إذا كانت متألمة منها، نقاط اللي هي عند الكوع، عند الركبة، خلف الرقبة، أسفل الظهر، أعلى القفص الصدري، كل هذه النقاط. ف90% من الحالات جميع النقاط تكون مؤلمة. فنبدأ هنا في سرد ماذا حصل، متى بدأت المشكلة. فالمشكلة على الأغلب بيكون إلها أقل شيء يعني ما بين 4 إلى 6 أشهر، وأحيانا بيكون إلها أكثر من سنة، ومرت على يعني أطباء كثير وكله عبارة عن
0: لم تصل
1: مسكنات
0: إلى التشخيص.
1: ولا تصل. فأنا برجع مع المريضة لبداية الأعراض وبحاول أسألها إذا كان هناك في هذيك الفترة مرت في أي تجربة مؤلمة، بغض النظر يعني عائلية، عاطفية، في العمل، يعني في أي شيء. أدى
0: يعني تلعب دور الطبيب النفسي أو المعالج النفسي.
1: ليس معالج، وإنما لربط المرض في
0: بالأحداث العاطفية،
1: بالأحداث. هو يعني هو السبب إنه المرض نسائي هن لأنه النساء إيموشنال حساسين أكثر
0: عندهم فرط حساسين
1: فالمشاكل بتأثر فيهم وبتنعكس على الجسم. وطبعا هو معروف يعني في تاريخ الطب أنه لا، المرض النفسي ممكن أن ينعكس على
0: يعني برأيك هي صدمة عاطفية بالأساس تنعكس سلبا على الجهاز العصبي فتؤدي إلى حدوث ألم.
1: ما بعرف إذا قصدك عاطفية، وإنما يعني
0: لا، عاطفية قد تكون مع العائلة، قد تكون في العمل، قد تكون
1: يعني
0: ليست بالضرورة عاطفية مع الحبيب.
1: هي من تجربتي هي ضغوط نفسية. وأحيانا قد تكون تراكمية. يعني عد ما شرط مشكلة معينة، ولكن هي مشكلة مثلا بدأ المرض بمشكلة معينة وبعدها إجت مشكلة أخرى، أو تزامنت هذه المشكلة مع مشاكل أخرى خلت أن المرض ممكن أنه يكون يعني يظهر بشكل أقوى. وعلى فكرة في نسبة كثيرة من النساء لم تمر في أي مشكلة، ولكن طبيعتها هي كشخص قلقة. إنسان قلق بطبعه،
0: فيحفز يعني جهازه العصبي يعني بكل الأحوال.
1: يعني هاي الستات اللي هي طول الوقت راح ابني ما إجا، هلأ ركب الباص، هلأ هذا ليقوم يصير معه هيك، ما بعرف شو صار، هلأ سافر فلان، طب بكرة شو بدي أعمل. هذا الإنسان القلق من المستقبل وماذا سيحصل
0: بشكل مرضي يعني.
1: و90% من كل المخاوف لا تحصل يعني عموما، وإنما هو قلق مستمر. هذول في منهم نسبة لا بأس بها، يعني ما كل الناس أو المرضى هم يمرون بتجارب معينة في حياتهم أدت إلى المرض. في طبيعة في ناس طبيعتهم القلق المستمر الذي لا يقف تفكيرهم، حتى وهن يعني بدهم يناموا بتلاقيهم عم بيفكروا بأشياء مرعبة أو مخيفة أو قلقة أو إلى آخره. هذول هذول المرض عندهم أقوى من اللي مروا أو بمروا بمشاكل، لأنه اللي بمروا بمشاكل وأدت إلى المرض مع زوال الوقت وخفة المشاكل والعلاج بتخف الأمور بشكل نهائي وقد تختفي ولا تعود. ولكن اللي عندها الطبع القلق تعالج وتخف الأعراض، ولكن الطبع لا، يعني التطبع يعني ما ممكن، يعني الطبع بده يرجع، عرفتي كيف؟ فبالتالي ممكن أن يرجع الأعراض في المستقبل.
0: نعلم دكتور يحيى رسلان إنه مرضى الفايبروميالجيا غالبا ما يخافون من اللمس بسبب حساسية الجسم، فكيف تتم الجلسات معهم لكي تكون آمنة ومريحة لهم؟ ماذا تفعل أنت؟
1: برجع وبقول لك على حسب شدة الآلام والحساسية المفرطة اللي أنت عم تحكي عنها، هي درجات. ولكن مبدئيا تضع المريضة على أجهزة في الأول تعطي دبدبات كهربائية لإرخاء العضلات، وشدة هذه الدبدبات مرتبطة بقوة تحمل المريضة لهذه الدبدبات، فكل ما كانت حساسيتها عالية لا نستطيع أن نعطيها، يعني الدبدبات بتكون بسيطة، فكل ما تحمل على قد ما هي اللي بتقول إنه يعني إنه وقف لعند هون كفاية ما عاد يقدر، يعني هي اللي بتحدد.
0: نعم.
1: على حسب الجلسة. الألم اللي هي
0: نعم.
1: نعم. فبداية نقوم بهذه الأجهزة، فهذه الأجهزة كفيلة أنها هي تبدأ بإرخاء العضلات إلى درجة ما، وبعدين ندخل بأجهزة خاصة بالعضلات بتعطي مثل الموجات للعضلات لإرخائها. بعدين في الجلسة ندخل في موضوع الفقرات والعمود الفقري، فنتيجة أنه العضلات مرتبطة وهي محيطة بالعمود الفقري ومتشنجة، فغالبا ما يكون العمود الفقري ليس يعني بسموه بالإنجليزي مس ألايمنت، ليس مستقيم بشكل صحيح.
0: نعم.
1: وكثير من الفقرات ليست في مكانها الصحيح، وبالتالي الأعصاب الخارجة من العمود الفقري ليست لديها الحرية المطلقة.
0: نعم.
1: فنقوم بجلسات التقويم لإعادة هذه الفقرات إلى مكانها الصحيح وتحرير الأعصاب الخارجة من العمود الفقري في اتجاه العضلات المتشنجة.
0: نعم.
1: وبالتالي تحرير الأعصاب وإرخاء العضلات نبدأ نحس، طبعا هي يعني الجلسات متكررة وعلى حسب شدة المرض وعلى حسب يعني تجاوب الجسم مع العلاج، فهي ليست جلسة واحدة وإنما جلسات لتقويم العمود الفقري، للعلاج اليدوي لتقويم العمود الفقري.
0: هل تختلف التقنيات المستخدمة مع هؤلاء المرضى عن تلك المستخدمة مع مرضى الانزلاق الغضروفي أو الذين لديهم مشاكل في الرقبة في الظهر دكتور؟
1: طبعا يحيى. لأنه يعني الانزلاق الغضروفي العلاج لهذا الغضروف المنزلق، للغضروف اللي هو بين الفقرات، تحريك الغضروف بحيث أنه يعني نحاول قدر المستطاع إعادته إلى مكانه الصحيح ومعالجة الانزلاق. بينما في موضوع الفايبروميالجيا هو تصحيح الفقرات المتحركة، يعني العلاج للفقرات وليست للغضاريف.
0: نعم. يا ترى متى تبدأ المريضة عادة بالشعور بالتحسن؟ ما هي العلامات الأولى الإيجابية التي تلاحظها أنت دكتور يحيى رسلان على المريضة؟
1: سؤال جدا جدا حلو.
0: شكرا شكرا. أكيد إجابتك أفضل من سؤالي.
1: لا لا لا لأقول لك ليش. لأنك رح تتفاجئي بالإجابة.
0: يلا
1: التحسن التحسن التحسن يبدأ لمجرد أن تسمع المريضة التشخيص.
0: نعم.
1: لأنه غالبيتهم
0: ترتاح، يعني
1: مروا
0: تشعر براحة نفسية.
1: غالبيتهم مروا على كذا طبيب وأخذوا أدوية والموضوع له عندهم أشهر. يعني أذكر مريضة كانت عندي الأسبوع الماضي قبل ما أحكي بالعلاج لمجرد

المقبل في منافسة مع ويست هام يونايتد الذي يحتاج إلى فوز على ضيف ليدز يونايتد وخسارة السبيرز. في الدوري الإسباني لكرة القدم الجولة الأخيرة مع خسارة حامل اللقب برشلونة بالأمس بثلاث أهداف مقابل هدف على أرض التاسع فالنسيا في يوم وداع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي. من جهة ريال مدريد انتصر برباعية مقابل هدفين على ضيف بلباو في يوم وداع داني كارفاخال قائد الفريق بعد رحلة استمرت لأكثر من 20 عام انطلاقا من مرحلة الشباب وحقق فيها اللقب المحلي في أربع مناسبات مع ستي بطولات دوري أبطال أوروبا. بالأمس تأكد هبوط جيرون رفقة ريال أوفييدو. اليوم المباراة الأخيرة الفرنسي أنطوان غريزمان الهداف التاريخي لأتلتيكو مدريد في مواجهة فيا ريال. في إيطاليا الأسبوع الأخير يوفنتوس سلسلة الترتيب العام ب 68 نقطة في مواجهة تورينو في الديربي كومو بذات الرصيد خامسا على أرض كرومينيزي. روما الرابع ب 70 نقطة في مواجهة فيرونا. ميلان ب 70 نقطة في مواجهة كالياري منافس على مقعد دوري الأبطال. نابولي الثاني ب 73 نقطة في مواجهة أودينيزي. في ياب نهائي أبطال إفريقيا لكرة القدم يستقبل الجيش الملكي المغربي اليوم ضيفه ماميلودي سونداون الأفريقية في العاصمة الرباط. الفريق الأفريقي انتصر ذهابا بهدف دون رد. الجيش يسعى إلى لقب ثاني في البطولة بعد العام 1985 وماميلودي إلى لقب ثاني بعد 2016. في كرة المضرب بانطلاق رولان غاروس ثاني البطولات الكبرى وأبرز المواجهات في الدوري الأول. المصنف الثاني الألماني إكزاندر زفيريف مع الفرنسي بونزي. المصنف الثالث الصربي نوفاك جوكوفيتش مع الفرنسي جيوفاني بيريكار وغيرها من الجولات. إذا تعد أخبار رياضية للقاء.

0: تحية صباحية لكل من يستمع إلى فترة صباح مونتي كارلو الدولية. أنتم في الاستماع إلينا مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس. وماذا لدينا بعد دقيقتين من الآن رضا؟
1: نعم محمد، بعد لحظات سنكون مع موجز لأهم وآخر الأخبار مع زميلة شيرين ناصر. بعد ذلك نذهب إلى موريتانيا وقصة حياة من موريتانيا مع حياة السيد.
0: حياة السيد ستحدثنا عن ميمونة بنت السالك، وهي ناشطة بيئية موريتانية بارزة ورئيسة منظمة التنوع البيئي والثقافي.
1: قرأنا لكم مع عبد الله الصالحي وكتاب جديد عن المفكر الفرنسي الراحل إدوارد سعيد للباحث الأمريكي تيموتي برنان بعنوان إدوارد سعيد أماكن الفكر.
0: ومن أجل حياة أفضل ماذا لدينا يا رضا؟
1: إجلاء 40,000 شخص في كاليفورنيا إثر تسرب كيميائي يهدد بانفجار كبير، وتغير المناخ يهدد باختفاء آلاف النباتات حول العالم.
0: نقاش مونتي كارلو الدولية هو إعادة لنقاش أمس من إعداد وتقديم ليال بشارة، التي تناولت العلاقات الأمريكية الإيرانية وسباق بين الدبلوماسية والحرب، وعلى رأس الساعة المقبلة نشرة إخبارية مفصلة من إعداد وتقديم نبيل شوفان. فابقوا معنا.

0: موجز لأهم الأخبار من إعداد وتقديم شيرين ناصر. صباح الخير شيرين، تفضلي.
1: صباح الخير محمد ورضا، وأهلا بكم مستمعينا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن التفاوض بين إيران والولايات المتحدة على اتفاق يشمل فتح مضيق هرمز قطع شوطا كبيرا، لكنه لفت إلى أنه لم يتم التوصل بعد إلى صيغة نهائية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أفاد بأن رفع الحصار البحري الأمريكي مدرج في إطار التفاهم المطروح مع الولايات المتحدة، إلا أن الملف النووي لن يكون جزءا منه. واليوم قال رئيس الوزراء الباكستاني جهباز شريف عبر إكس أنه يأمل بأن تستضيف بلاده الجولة المقبلة من محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة. هذا وأجرى أمس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات مع نظيره الأمريكي وقادة الإمارات وقطر والسعودية والأردن بشأن الحرب في الشرق الأوسط ومضيق هرمز. داخليا، مساء أمس انتشرت الشرطة وقوات الأمن بكثافة في المنطقة المحيطة بالبيت الأبيض بعد ورود أنباء عن إطلاق نار، وتوفي المسلح الذي أطلق النار على عناصر من الخدمة السرية قرب البيت الأبيض بعد إصابته بالرصاص. إلى لبنان، حيث قال حزب الله أمس أن أمينه العام نعيم قاسم تلقى رسالة من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أكد فيها أن طهران لن تتخلى عن دعم الحزب، وأن أحدث مقترح إيراني لإنهاء الحرب مع واشنطن شدد على شمول لبنان. وميدانيا، أعلن الجيش اللبناني أن إحدى ثكناته في جنوب البلاد تعرضت لاستهداف إسرائيلي ما أسفر عن إصابة جندي. كما أعلن الدفاع المدني ليلا تعرض مركزه الإقليمي في النبطي جنوب البلاد لاستهداف مباشر بغارة إسرائيلية في هجوم جديد يطال الطواقم الإسعافية. ومن جانبه، قال الجيش الإسرائيلي أن أحد جنوده قتل الجمعة قرب الحدود مع لبنان، ما يرفع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي إلى 22 منذ بداية الحرب مع حزب الله. وفي قطاع غزة، قتل 5 شرطيين وفة في غارة للجيش الإسرائيلي استهدفت أمس شمال قطاع غزة. تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم مكثف بصواريخ وطائرات مسيرة اليوم بعد وقت قصير من تحذير لسلاح الجو الأوكراني من احتمال قيام روسيا بإطلاق الصاروخ البالستي الفرد صوتي أوريشنيك. وقال رئيس بلدية كييف أن 3 أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح وتضررت مبان سكنية عدة في أنحاء المدينة. هذا وقتل 18 شخصا على الأقل في ضربة أوكرانية بطائرة مسيرة استهدفت أمس كلية مهنية في منطقة لوغانسك التي تحتلها روسيا في شرق أوكرانيا. ختام الموجز.
0: شكرا لك شيرين ناصر.
2: وإلى فقرة قصص حياة، واليوم من موريتانيا مع حياة السيد.
0: حياة السيد تناولت قصة ميمونة بنت السالك، وهي ناشطة بيئية موريتانية بارزة ورئيسة منظمة التنوع البيئي والثقافية.
3: جذور اهتمام ميمونة بالقضايا البيئية بدأ من طفولتها. ولدت بنت السالك خارج موريتانيا، حيث تنقلت بين عدة دول بحكم عمل والدها. وتعلقت بنت السالك بالساحات العمومية والمزارع والغابات، لأن طبيعة حياتهم كانت معظم الوقت خارج المنزل.
4: وكان خلقت قاعد في تونس ولا جيت لموريتانيا وانا عندي 14 سنة. كنت مبكر عن الدار مع الصباح ونقيسوا المدرسة ويطلع هو شارع الشقرة ونين ينقزوا يأخذ علينا نتقدم في المدرسة قيلوا فيها نين عود الدحميس لا هي يمشي بينا ونقيسوا مزرعة والله نقيسوا ساحة عمومية ونتموا فيها لا هي راجع أنا فيها ولا هي مع أخوتي ونلعب ولا هي نتعشاو فيها متلين المزرعة أحيانا مزارع يبيعوا اللبن وبيعوا فرماج ومبور هذا هو اللي نتعشاو به متلين نجوا الدار لا وقتنا لا نرقدوا.
3: بالنسبة لميمونة، البيئة ليست ملفا ثانويا بل مسألة وجود تمس حياة الناس اليوم ومستقبل الأجيال القادمة.
4: ودخلت في ذلك ساعة نادي أصدقاء الطبيعة والمحافظة على البيئة، نادي دخلت مع ذاك النادي وهو النادي اشتغل قاع جهد شقلته ما هو في نواكشوط الطبيعة ويادرو ياسر من تشجير دخلت معهم ذاك النشاط.
3: من الشواطئ المهددة بالنفايات إلى الأحياء الهشة الأكثر تأثراً بالتغير المناخي، تعمل ميمونة على نشر الوعي البيئي خاصة في صفوف الشباب والنساء.
4: تبعي اتصالين تصلوا بي سويسرا إيكول بوليتيكنيك دو لوزان، كانوا يشتغلوا على التشجير كحل للمستنقعات هاي مشكلة المالي يطلع طالبتهم جهة نواكشوط. دونك ذو نين وفاهم ذيك الدراسة تاعو سنتين هم ذيك الدراسة قالوا عنهم اللي هي لودوا الجمعية تساعدهم في تطبيق ذا الحل. تطبيق ذا الحل اللي هو تشجيع في نواكشوط في البلادات اللي مهددة مهددة ما هي كانوا يشوفوا كانوا يتعود تحد.
3: رغم ضعف الإمكانيات تواصل ميمونة نشاطها بإصرار بجمعيتها رافعة صوتها ضد الإهمال البيئي وداعية إلى سياسات تحمي الموارد الطبيعية وتحفظ التوازن بين الإنسان وبيئته. حياة السيد نواكشوط، إذاعة مونتي كارلو الدولية.
5: قرأنا لكم عبد الإله الصالحي.
2: وكتاب جديد حول المفكر الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد،
0: وهذا ما خصصه لنا في فقرة قرأنا لكم عبد الإله الصالحي.
6: نخصص حلقة هذا الأسبوع من برنامج قرأنا لكم لكتاب جديد عن المفكر الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد للباحث الأمريكي تيموثي برنان بعنوان إدوارد سعيد أماكن الفكر بترجمة الدكتور محمد عصفور، وصدر عن سلسلة عالم المعرفة في الكويت. ويشتمل الكتاب على 530 صفحة، وهو مزود بملحق للصور والهوامش ومفاتيح للمصادر بالعربية والأسماء الأجنبية، ويتضمن أيضا بيبلوغرافيا تفصيلية فيها قائمة كاملة بمؤلفات إدوارد سعيد، وأيضا الكتب التي ساهم فيها مع آخرين أو تلك التي ساهم في تحريرها. هذا بالإضافة إلى المقدمات والكلمات الافتتاحية والتمهيدية التي كتبها إدوارد سعيد، والمقالات والمحاضرات والأعمال المنشورة وغير المنشورة، بالإضافة إلى قائمة أفلام من صنعه وقائمة أخرى بمحاضرات ومقابلات إعلامية. وفي حوار سابق سئل تيموثي برنان متى قررت أن تكتب سيرة إدوارد سعيد، فأجاب: عندما بدأت في كتابة السيرة لم أكن أفكر كثيرا في علاقتي به بصفته معلمي، على العكس من ذلك اعتبرت أنه شخصية تاريخية حالفني الحظ بمعرفتها. لم أكن واثقا من أن الكتاب مهما حمل من مزايا سيجذب عددا كبيرا من القراء بعد مرور عقدين تقريبا على وفاة إدوارد سعيد، وبالطبع أشعر بسعادة كبيرة بفضل الاهتمام الذي حظي به الكتاب، غير أنني أعتقد أن سبب هذا الاهتمام يرجع أساسا إلى موضوع الكتاب. ومن الواضح أن إدوارد سعيد ما يزال مهما، لقد نجا من تحولات الأجيال ودائما يتمتع بحضور حيوي. وحسب الكاتب والباحث الأردني فخري صالح في مقال نشره مؤخرا في موقع إنديبندنت عربي، فإن برنان نبش في أوراق سعيد واطلع على مقالاته التي لم ينشر بعدها، أو أنه نشرها في مجلات ودوريات لكن لم يضمها إلى كتبه، وكذلك اطلاعه على قصاصات أوراقه والمراسلات التي تحدث فيها عن مشاريعه تضع سيرة سعيد النقدية والفكرية والنظرية في ضوء جديد كاشف ومنير. فإذا إضافة إلى رسم شخصية ممتعة لإدوار الإنسان العادي في حياته اليومية ومتاعبه وآلامه وعلاقاته وطاقته الخلاقة وقلقه الدائم ودفاعه المستمر الذي لا يفتر عما يؤمن به من قضايا العدالة وضرورة أن يتحرر الفلسطينيون وينالوا حقوقهم الوطنية، فإن ما يلفت الانتباه في هذا الكتاب هو كشفه عن مصادر تأثر إدوارد سعيد النقدية والفكرية والنظرية. وقدم سعيد في أعماله الرئيسية وغير الرئيسية قراءة غير مسبوقة للأعمال الأدبية والموسيقية في الأدب الغربي، خصوصا في مجال الرواية، إذ يلاحظ سعيد أن الشخصية الرئيسية في رواية مانسفيلد بارك للروائية جين أوستين تسعى للحصول على وظيفة خارج بلدتها في بريطانيا لتحصل على مال ستنفقه لاحقا على تحسين أوضاع المتنزه. وفي مجال الموسيقى قدم سعيد قراءة في أوبرا عايدة، حيث كتب إنها أوبرا تتكون من ثنائية الموسيقى عند فيردي وثنائية البعد الاستعماري في التاريخ الاستعماري الذي يشكل المناسبة التي وجدت أصلا للإشادة بالحدث التاريخي المعروف. وللإشارة فإدوارد سعيد واسمه الكامل إدوارد وديع سعيد، يطلق عليه أحيانا إدوارد ويليام سعيد، وقد ولد في الأول من نوفمبر عام 1935 في القدس، وتوفي في 25 سبتمبر 2003 في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. وكان والد سعيد وديع ويليام إبراهيم رجل أعمال ثري، أمضى بعض الوقت في الولايات المتحدة وحصل في مرحلة ما على الجنسية الأمريكية. وفي عام 1947 نقل ويليام عائلته من القدس إلى القاهرة لتفادي الصراع الذي كان قد بدأ حول تقسيم الأمم المتحدة فلسطين إلى مناطق يهودية وعربية. وتلقى سعيد تعليمه في مدارس اللغة الإنجليزية في القاهرة قبل أن ينتقل إلى مدرسة نورثفيلد ماونت هيرمون في ماساتشوستس بالولايات المتحدة عام 1951. وكل كتاب وأنتم بخير.
0: إلى أخبار البيئة رضا، وإجلاء 40,000 شخص من في كاليفورنيا إثر تسرب كيميائي يهدد بانفجار كبير.
2: نعم محمد، أصدرت السلطات في ولاية كاليفورنيا أوامر بإجلاء نحو 40,000 شخص من منازلهم بعد تسرب مواد كيميائية خطرة من خزان في منطقة جاردن جروف، وسط مخاوف من انفجار محتمل وانتشار بخار سام. ويحتوي الخزان على أكثر من 26,000 لتر من مادة ميتال ميتاكريلات القابلة للاشتعال والمستخدمة في صناعة البلاستيك وقطع غيار الطائرات. وأكدت هيئة الإطفاء أن ارتفاع حرارة الخزان أدى إلى تنفيس الأبخرة في الهواء، محذرة من احتمال تصدع الخزان أو انفجاره في أي لحظة. وشملت أوامر الإخلاء سكان جاردن جروف وخمس مدن مجاورة بعد فشل فرق الطوارئ في السيطرة على التسرب. وأوضح مسؤولون أن آلاف السكان ما زالوا يرفضون مغادرة منازلهم رغم التحذيرات من خطر التلوث الكيميائي واسع النطاق. كما تعمل السلطات على إقامة حواجز لمنع تسرب المواد السامة إلى المجاري المائية والمحيط القريب، في حين لم تسجل حتى الآن أي إصابات أو وفيات ولم يعرف سبب التسرب بشكل رسمي.
0: تغير المناخ يهدد باختفاء آلاف النباتات حول العالم بحلول نهاية القرن.
2: حذر باحثون من أن تغير المناخ قد يؤدي إلى اختفاء عدد كبير من النباتات التي تشكل جزءا أساسيا من المناظر الطبيعية حول العالم مع نهاية القرن الحالي. وأظهرت دراسة شملت أكثر من 67,000 نوع من النباتات أن ما بين 7-16% منها قد تفقد أكثر من 90% من نطاق انتشارها الطبيعي، ما يرفع خطر تعرضها للإنقراض. ومن بين الأنواع المهددة شجرة كاتالينا الحديدية النادرة وطحالب قديمة يعود تاريخها إلى مئات ملايين السنين، إضافة إلى نحو ثلث أنواع أوكاليبتوس في أستراليا. واعتمدت الدراسة على تحليل ملايين السجلات المتعلقة بمواقع النباتات إلى جانب سيناريوهات تغير المناخ والانبعاثات المتوقعة بين عامي 2081 و2100. وأوضح الباحثون أن النباتات تحتاج إلى ظروف بيئية متكاملة تشمل الحرارة والأمطار والتربة والظل، ومع تغير المناخ تتقلص هذه البيئات المناسبة تدريجيا. وأشار العلماء إلى أن تراجع الغطاء النباتي قد يضعف قدرة النظم البيئية على امتصاص ثاني أكسيد الكربون، ما يساهم في تسريع ظاهرة الاحتباس الحراري.

0: قراءة في الصحف العربية، نظرة شاملة على الأحداث الجارية في العالم والبلدان العربية من خلال صحافة المشرق والمغرب لفهم الديناميكيات الإقليمية وتداعياتها العالمية. يومياً في صباح مونت كارلو الدولية في 26 دقيقة بتوقيت باريس. مونت كارلو الدولية، حدودها العالم. في عالم اقتصادي دائم التغير، معلومات موثوقة وواضحة. النشرة الاقتصادية، 4 دقائق لتحليل وشرح الأخبار الاقتصادية في العالم. يومياً في فتراتنا الإخبارية بعد 6:30 صباحاً وفي 11:19 والسادسة إلى الربع مساءً بتوقيت باريس، على مونت كارلو الدولية.
1: الرابعة وخمس واربعون دقيقة صباحاً في باريس. تذكير بأبرز عناوين الأخبار، معك محمد بوشيبة.
2: طهران وواشنطن تفيدان عن تقدم في مفاوضاتهما لإنهاء الحرب. ترامب يقول إن مسودة الاتفاق مع إيران تتضمن فتح مضيق هرمز. الجيش اللبناني يعلن إصابة عسكري باستهداف إسرائيلي لثكنة، وحزب الله يعلن تلقي رسالة دعم إيرانية. فرنسا تمنع وزير الأمن القومي الإسرائيلي من كفير من دخول أراضيها بعد فيديو التنكيل بنشطاء. تعرض العاصمة الأوكرانية لهجوم بالصواريخ الروسية وارتفاع حصيلة الضربة الأوكرانية على كلية في منطقة خاضعة لسيطرة روسيا إلى 18 قتيلا.
0: مونت كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل. نقاش مونت كارلو الدولية.
1: وندعوكم الآن لمتابعة إعادة لنقاش مونت كارلو الدولي.
2: نقاش من إعداد ليال بشارة، والتي تناولت العلاقات الأمريكية الإيرانية وتحت عنوان سباق بين الدبلوماسية والحرب.
3: أهلا بكم. دول الخليج تسعى إلى تفادي الحرب مشددا، ومن هنا أتت زيارة وفد قطري إلى العاصمة الإيرانية طهران للعمل على ردم الهوى في المفاوضات حول الملف النووي واليورانيوم المخصب الذي ترفض طهران إخراجه، إضافة إلى رفع العقوبات ومضيق هرمز. فدول الخليج تسعى إلى تفادي الحرب مشددا بعد أن أثر التصاعد الأول ضعفها العسكري أمام صواريخ ومسيرات إيران، وهددت بالرد على أي اعتداء جديد. وكشفت مصادر سابقة أن السعودية والإمارات قامتا بالرد على إيران في الأيام الأخيرة من الحرب، واستهدفت الرياض معاقل للفصائل المسلحة في العراق. هو سباق بين الدبلوماسية والحرب مجددا. الحديث ينضم إلينا من الدوحة دكتور علي الهيل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر، ومعنا أيضا دكتور خطار أبو دياب، المستشار السياسي لدى إذاعتنا. أهلا بكما.
4: أهلا
3: دكتور علي الهيل. دكتور علي الهيل، البداية معكم من الدوحة. أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن أوفد وفدا إلى العاصمة الإيرانية طهران للعمل على رجم الهوى القائمة في المفاوضات بين الجانبين، لكن إيران تصعد وتقول إن الفجوة كبيرة في المفاوضات وأنها أعادت بناء قواتها المسلحة خلال الهدنة. ما هو لسان حال دول الخليج ونحن بالساعات الأخيرة قبل انتهاء مهلة كان حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نهاية الأسبوع للتوصل إلى اتفاق مع إيران؟
4: الحرب ما تزال مستمرة طبعا، نتيجة خرق أمريكا لوقف إطلاق النار نتيجة الحصار البحري على الموانئ الإيرانية في جنوب إيران، بالإضافة إلى الحصار الذي تفرضه على مضيق هرمز الذي ما تزال تديره إيران وتتحكم فيه إيران. هذه حرب 39 يوم لم تنتهي، ما تزال مستمرة ولكن بشكل آخر. ولكن دعيني أجيبك من الآخر. إسرائيل تستكثر على أي دولة من دول العالم العربي والشرق الأوسط والدول الإسلامية أن تكون لديها ندية معها ومع طبعا حليفتها الاستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية. إيران تواجه أمريكا وإسرائيل بندية سياسية وندية عسكرية، وهذا لا يروق لا لإسرائيل ولا للولايات المتحدة، وأكثر من ذلك لوكلاء إسرائيل في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، الإيباك واللوبي لإسرائيل. الوساطة القطرية والتنسيق القطري مع كل من السعودية ومع باكستانيين ومع الإيرانيين لم يتوقف قط، منذ نهاية النهاية الفعلية لحرب 39 يوما، مع أن هذه الحرب ما تزال مستمرة بشكل أو بآخر. الآن دولة قطر لم تتخلى عن وساطتها، ودولة قطر لديها كلمة إجماع في واشنطن، ولا استبعد أن الرئيس الأمريكي تجاوب بشكل إيجابي مع اتصال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني، ولكن طبعا المعطيات السياسية المتغيرة قد تؤثر سلبا على رأي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بالتالي الآن إيران قوية جدا، يعني حسب التصريحات الإيرانية، وهذه مدعومة من قبل نيويورك بوست ونيوز ويك والواشنطن بوست، الصحف الأمريكية ليس فقط صحف إيرانية، قالوا إن الإيرانيين استطاعوا أن يشغلوا 30 موقعا من أصل 33 موقعا دمرتها الغارات الأمريكية والإسرائيلية عليها.
3: بهذا السؤال نتوجه لكم دكتور خطر.
4: إذن الوساطة صحيح. اليوم وزير الدفاع الباكستاني في طهران،
3: وزير الداخلية،
4: لكي يضيق الفجوة الخلافية بين الطرفين. ولكن بنيامين نتنياهو كما أفسد الجولة الأولى من المفاوضات في إسلام أباد، أنا متأكد أنه سيضغط على الإدارة الأمريكية ووكلائه الإيباك واللوب الإسرائيلي، سيضغطون على الإدارة الأمريكية لكي يفسدوا هذه المفاوضات، لأنه يريد الحرب، لأن الحرب بالنسبة له هو الأكسجين.
3: نتوجه إليكم دكتور خطار أبو دياب. إيران تصعد هي الأخرى، هل تريد الحرب انطلاقا من عقيدة أن الحرب آتية، أن قدمنا تنازلات أو لم نقدم تنازلات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
5: ترامب يقول ويكرر، ولكنه دوما يتراجع، إيران تستند إلى ذلك وتصعد، لأنها تعتبر أن ترامب ليس قادرا على القيام بعمل عسكري يعطي نتيجة. من ناحية إيران هي دوما يعني تتخذ هذا الأسلوب، يعني تسيطر على مضيق هرمز، تتكلم عن كل شيء لتتجنب الكلام حول الموضوع الأساسي وهو الموضوع النووي. الآن إيران تزعم أن عندها عناصر قوة والبعض يهلل لها كذلك، لكن حقيقة الأمر أن ترامب أنجز عملا عسكريا لم يتمكن من تحقيق هدفه السياسي، لذلك المسألة هي في مهارة التفاوض. حتى الآن لا المفاوض العماني ولا المفاوض الباكستاني تمكن من إيجاد مخرج أو حل وسط معين. من هنا كانت زيارة وفد قطر إلى طهران، على ذلك يسهل الأمور. وبالطبع كما قال المحاور الكريم، هناك باكستان، العربية السعودية، تركيا، كل هذه الدول تلعب أدوارا مع مصر في هذا الموضوع. الأهم أن إيران تعتبر أن هذه حقوق بديهية لها. إذا تكلمنا عن النووي، هناك وكالة دولية للطاقة النووية والرقابة على المشروع النووي الإيراني، لكن بالنسبة لمضيق هرمز هذا مضيق دولي، وهذا مضيق يخضع لقانون البحار، وهذا لا يخضع لا لما تسميه إيران رسوم ولا لما تسميه إيران رسوم خدمات. كل هذه ألعاب. ليست المسألة فقط أن إسرائيل تحرك الولايات المتحدة الأمريكية، هذه بديهيات بالنسبة للبعض، مع العلم أن أمريكا لا تعمل عند إسرائيل، بل على العكس إسرائيل تعمل عند أمريكا. لذلك في هذا الموضوع يجب أن نكون واقعيين ونقارب الموضوع من ناحية أنه ما إذا لم يكن هناك من حل، الخطأ بالطبع على الطرفين، لكن الجانب الإيراني تعود على التعنت وتعود في التفاوض منذ 2003 على هذا الأسلوب، المماطلة، المناورة، الخداع للوصول إلى هدفه الفعلي وهو أن يكون دولة حافة نووية. يمكن لذلك أن يحصل إذا لم تكن إيران ملتزمة بالاتفاقية منع الانتشار الشامل. باكستان والهند توصلتا إلى ذلك، وإسرائيل توصلت من قبل إلى ذلك لأنها لم تكن موقعة على هذه المعاهدة. هنا هي المعضلة، معضلة العصر النووي الجديد في الشرق الأوسط.
3: نعم دكتور علي الهل، هذه المرة المعادلة ستختلف إن ما استؤنفت الحرب. إيران هددت بفتح جبهات جديدة في إشارة إلى باب المندب والبحر الأحمر تحديدا، ما قد يلقي بثقله وبتبعات كبيرة على الاقتصاد العالمي الذي يئن مع إخلاق مضيق هرمز حاليا.
4: أستاذ ليال، أنا أختلف مع دكتور خطار. يعني الرئيس نيكسون، الرئيس جيمي كارتر، رؤساء قالوا عندما نكون في البيت الأبيض لا نستطيع أن نتحدث ضد إسرائيل أو ضد مجموعات الضغط الكبرى في الولايات المتحدة وخاصة الإيباك واللوبي الإسرائيلي. قالوا إن الرئاسة الأمريكية أداة في يد اللوبي الإسرائيلي والإيباك، والرئيس الحالي دونالد ترامب رغم أنه عمل لإسرائيل ما لم يعمله أي رئيس آخر في تاريخ الرئاسة الأمريكية، هو قال عندما واجهه 60 مليون شاب أمريكي وطلبوا منه النأي بأمريكا عن الإيباك واللوب الإسرائيلي، اسمحيلي، هو قال إن الإيباك واللوب الإسرائيلي يتدخلون في عمل الكونغرس
3: وصلت الرسالة في هذا الشق بالذات دكتور علي الهل. لكن اليوم هل فعلا الحرب تهدد لضم جبهات جديدة بما فيها جبهة اليمن، باب المندب والبحر الأحمر؟ هل هي ورقة القوة الأبرز اليوم بيد طهران لمنع استئناف الحرب مجددا؟
4: هي ورقة قوة كبيرة، والأمريكيون ذاقوا بأس الحوثيين. يعني الأمريكيون هي دولة كبرى، الدولة الكبرى The Super Power، اضطرت على مضض أن تطلب من العمانيين التوسط بينها وبين الحوثيين، ووقعوا اتفاقية هدنة أن الحوثيين لا يضربونهم وهم لا يضربون الحوثيين، لأن الحوثيين حطموا لهم 30 سفينة في أسطولهم في البحر الأحمر. لذلك الأمريكيين يتخوفون من دخول الحوثيين على خط الصراع بينهم وبين إيران. وأنا بالمناسبة لا أهلل لإيران، أنا ضد الهجمات الإيرانية على منطقة الخليج العربي، على دول الخليج العربي، وخاصة على السيفل إنفراستراكتر، على البنى التحتية المدنية.
3: خلينا نتوجه بسؤال أخير إلى دكتور خطار أبو دياب. دكتور خطار، هل المعادلة ستكون مختلفة من دول الخليج هذه المرة في حال استئناف الحرب مجددا، ورأت نفسها أيضا مستهدفة بصواريخ ومسيرات إيرانية؟
6: يعني الدول العربية في الخليج هي في عين العاصفة، هي عملت كل واجبها في كانون 2 يناير الماضي لمنع الحرب، وهذه المرة ترامب نفسه قال أن قطر والعربية السعودية أيضا عملت كل ما هو بوسعها لمنع هذه الحرب مع الإمارات العربية المتحدة. من هنا أي اعتداء إيراني على هذه الدول سيكون اعتداء موصوف إذا استؤنفت هذه الحرب، ولكن هناك دوما ضرائع. أما بالنسبة لليمن يعني الافتراض أن هناك 30 سفينة أمريكية دمرت، لم نرى شيئا من هذا النوع، وهذه أشياء لا يمكن تخبئتها. ومهما كانت انتقاداتنا للسياسة الأمريكية هناك شفافية، نعلم أن إيران مثلا خلال الحرب أوقعت أضرارا ودمرت حوالي 42 طائرة مسيرة وعادية أمريكية، هذه أشياء معلومة. أما أن يكون الجانب الحوثي قد دمر 30 سفينة أمريكية فهذا غير صحيح.
3: شكرا جزيلا لكما دكتور علي الهي.
4: الأمريكيين أنفسهم يا أستاذ ليال،
3: نعم
6: نفترض ذلك،
4: هذا كلام الأمريكيين أنفسهم.
3: نعم، شكرا جزيلا لكما دكتور.
4: ما هذا التهليل لأمريكا؟
3: نعم،
4: هذا التهليل لأمريكا؟ اسمحي لي، أمريكا أهانها الصوماليون عام 1992 أيام محمد فرع عديد، وقتلوهم 75 ضابطا أمريكيا وجرحوا المئات وسحلوا الطيارين.
3: مع وجهتي النظر نكون وصلنا إلى ختام نقاش مونتي كارلو الدولي مستمعينا. دكتور علي الهيل أستاذ العلوم السياسية من جامعة قطر، ودكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لدى إذاعتنا، إلى اللقاء.
0: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم. You look so happy walking down the street, don't you, babe?

0: كافي شو، برنامج الصباح على مونتي كارلو الدولية، يجمع الخبر المفيد والتسلية في فقرات عديدة. موسيقى، رياضة، أبراج، مدونة اليوم، مذاقات من العالم، لقاءات فنية وثقافية، تنمية ذاتية من أجل حياة أفضل، بالإضافة إلى الأخبار عند رأس الساعة. كافي شو كل يوم من 8 وحتى 11 صباحاً بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية.
1: تمام الخامسة صباحاً في باريس. الساعة الثانية من صباح مونتي كارلو الدولية، وفيها نشرة إخبارية جديدة أعدها ويقدمها نبيل شوفان. صباح الخير نبيل.
2: صباح النور رضا، صباح الخير مستمعينا، والبداية بالعناوين. واشنطن وطهران وإسلام أباد تتحدث عن تقدم نحو مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب تتضمن فتح مضيق هرمز بحسب ترامب. باكستان تأمل باستضافة جولة محادثات قريبة. فرنسا تمنع الوزير الإسرائيلي القومي بن كفير من دخول أراضيها بعد فيديو التنكيل بالنشطاء. أكثر من مليون حاج وصل السعودية لأداء الحج رغم تعقيدة السفر بسبب الحرب. المخرج الروماني مونجو يخطف ثاني سعفة ذهبية في مهرجان كان عن فيلم فيورد الذي ينتقد التقدمية الأصولية.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعينا. أعلنت واشنطن وطهران وإسلام أباد إحراز تقدم في المحادثات الرامية لإنهاء الحرب، فيما أكد مسؤول باكستاني أن العمل جار على وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم. وقال رئيس ترامب إن جزءا كبيرا من اتفاق السلام مع إيران تم التفاوض عليه، مشيرا إلى أن الاتفاق المرتقب سيشمل إعادة فتح مضيق هرمز. هذا بينما نفت وكالة فارس الإيرانية أن تكون الصيغة النهائية حسمت، مؤكدة أن المضيق يبقى تحت الإدارة الإيرانية. شير الناصر.
3: ترامب قال إن بلاده وإيران يقتربان بشكل أكبر بكثير من التوصل إلى اتفاق يشمل فتح مضيق هرمز، لكنه لفت إلى أنه لم يتم التوصل بعد إلى صيغة نهائية لهذا الاتفاق. طهران التي أكد المتحدث باسم خارجيتها إسماعيل بقائي حصول تقارب إيراني أمريكي في إطار تفاهم يشمل مضيق هرمز على أن تبحث 14 نقطة أساسية أبرزها الملف النووي خلال مهلة لاحقة من 30 إلى 60 يوما وصولا إلى اتفاق نهائي. باكستانيا أشار رئيس الوزراء جهباز شريف إلى تواصل جهود بلاده من أجل السلام، وأمل أن تستضيف إسلام أباد الجولة المقبلة من المحادثات قريبا جدا، فيما قال مسؤول باكستاني إن اتفاقا مؤقتا لإنهاء حرب إيران دخل مرحلته النهائية. وفي إطار التقدم المسجل تحدث ترامب إلى قادة عدد من الدول العربية وتركيا وباكستان، وذكر موقع أكسيوس أنهم شجعوه على الموافقة على الإطار الناشئ. أما في باريس فأفادت أوساط الرئيس إيمانويل ماكرون بإجرائه السبت محادثات مع ترامب وقادة الإمارات وقطر والسعودية والأردن. وأوضح مصدر دبلوماسي أن فرنسا تدفع باتجاه المسار السلمي والحل التفاوضي مع إعطاء الأولوية القصوى لإعادة فتح مضيق هرمز.
2: باكستان قالت إذن إن العمل جاري على صقل مذكرة التفاهم التي ستقود إلى جولة جديدة من المحادثات بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى يوم الجمعة. ما المنتظر في الساعات المقبلة؟ نستمع إلى الدكتور عامر السبيلة، الباحث في الشؤون الاستراتيجية.
4: طبيعة التحركات الأخيرة تهدف إلى تحريك المفاوضات أو وضع إطار للمفاوضات والتحدث مع عدة أطراف في الداخل الإيراني، تشير بوضوح إلى غياب قدرة في الداخل الإيراني على إنجاز أو إبرام إطار اتفاق يمكن قبوله للانتقال إلى المفاوضات. أن هناك بوضوح اختلافات جذرية، فكرة التنازلات بنظر الطرف الأقوى هي هزيمة، وبالتالي إيجاد صيغة تفاهمية تجعل من هذه التنازلات أقل وطئا على دائرة السقور في الحرس الثوري في إيران يمكن أن تكون صعبة، وهذا يعني أنه يمكن أن تراوح الأمور في حالة الجمود، وبالتالي يمكن أن تعزز فكرة الاستهدافات أو عودة التصعيد المحدود كأداة لتحريك الجمود وأضعاف الطرف المتشدد. إذن الأمور في حال رأينا أنها لم تتحرك إلى الآن يعني أنه تزداد فرص وفكرة الضغط العسكري لفرض المفاوضات.
2: هذا. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أجرى اتصالا هاتفيا جيدا جدا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتزامن مع اتصالات أجرها مع قادة الشرق الأوسط، بينما تتابع إسرائيل بقلق إمكانية التوصل إلى اتفاق قد تراه سيئا مع إيران على مراحل. وفي لبنان أعلن الدفاع المدني تعرض مركزه الإقليمي في النبطية جنوب البلاد إلى غارة إسرائيلية أدت إلى انهيار المبنى بالكامل وتضرر عدد كبير من الآليات والمعدات. كما أعلن الجيش اللبناني إصابة أحد جنوده بعد استهداف ثكنة عسكرية في النبطية. هذا بينما يصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات إخلاء جديدة في جنوب لبنان. ومن هناك مراسلة مونتي كارلو الدولية فالنتينا سمعان.
5: شهد طريق راشي الفخار الماري استنفارا إسرائيليا بعد أن قامت دورية للجيش بعملية تفتيش داخل كراجات ومحال محيطة بمكان غارة سابقة قبل أن تنسحب القوات لتعود الطريق سالكة أمام المواطنين. إلى ذلك شهدت الطيبة عملية تفجير كبيرة وقتل ما لا يقل عن 20 شخصا في غارات عنيفة على صير الغربية البأبو درأنون النهر وغيرها، كما أصيب العشرات في غارات متفرقة شملت عشرات البلدات في مختلف الأقضية بينها 15 تم إنذارها بالإخلاء. ومن بين المصابين عسكري في الجيش اللبناني في غارة على النبطية و25 شخصا من الطاقمين الإداري والتمريضي لمستشفى حيران بعد استهداف محيطه. من جهته تصدى حزب الله لمسيرة في أجواء البقاع واستهدف 4 منصات قبة حديدية في سكنتي برانيت وراميم، كما استهدف آليات عسكرية و3 أجهزة تشويش على المسيرات وجهاز فني في النقورة وبنت جبيل و4 مواقع إسرائيلية، إضافة إلى استهداف تجمع للجنود في البياضة. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
2: في المقابل قال حزب الله إن أمينه العام نعيم قاسم تلقى رسالة من وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي تؤكد أن طهران لن تتخلى عن دعم الحزب وأن المقترح الإيراني الأخير لإنهاء الحرب يشمل لبنان، فيما يشدد لبنان الرسمي على فصل مسار مفاوضاته مع إسرائيل عن المحادثات الأمريكية الإيرانية. هنا في باريس منعت فرنسا وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن كفير من دخول أراضيها بعدما أثارت مشاهد ناشطين أوروبيين مقيدي الأيدي في إسرائيل موجة غضب أوروبية واسعة. منى دبيبية.
6: وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو قال إن القرار دخل حيز التنفيذ فورا واتهم بن كفير بارتكاب تصرفات غير مقبولة بحق المواطنين الفرنسيين والأوروبيين كانوا ضمن المشاركين في إسطول كان يهدف إلى إيصال مساعدات وكسر الحصار البحري المفروض على غزة. القضية أثارت حساسية كبيرة داخل أوروبا لأن الفيديو لم يظهر فقط توقيف الناشطين بل بدا وكأنه يوثق عملية إذلال علنية لمواطنين أوروبيين ما اعتبرته عدة عواصم تجاوزا دبلوماسيا وإنسانيا، كما أن اعتراض السفن جرى في البحر المتوسط قبل وصولها إلى غزة ما أعاد الجدل القانوني حول شرعية اعتراض السفن المدنية المتجهة إلى القطاع في المياه الدولية. التحرك الفرنسي جاء بعد استدعاء السفير الإسرائيلي في باريس فيما بدأت دول أوروبية أخرى مراجعة علاقاتها مع الوزير الإسرائيلي المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة.
2: أوقفت إسبانيا 4 أشخاص في مطار بلباو بعد صدمات اندلعت أثناء استقبال ناشطين عادوا من الاحتجاز في إسرائيل، وذلك بعدما منع شرطي إسباني أحد أقارب الناشطين من الاقتراب من بوابة دخولهم ما أدى إلى عراك داخل قاعة الوصول، فيما أظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام عناصر الشرطة الإسبانية يستخدمون الهروات ويطرحون أشخاصا أرضا. شرطة إقليم الباسك قالت إن الموقوفين يواجهون تهما تتعلق بالعصيان ومقاومة الاعتقال، مؤكدة فتح تحقيق بشأن سلوك الشرطة. ولقد نددت منظمة العفو الدولية بما وصفته بالاستخدام المفرط للقوة. في واشنطن توفي مسلح أطلق النار على عناصر الخدمة السرية قرب البيت الأبيض بعد أن أصيب برصاص الأمن السري. تتعرض كييف لقصف كثيف فجر اليوم وذلك بعد أيام من هجوم أوكراني دامي على كلية في منطقة لوانسك التي تحتلها روسيا، ولقد توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برد عسكري على هذا الهجوم. إنها 5:09 بتوقيت باريس، تستمعون إلى نشرة إخبارية مفصلة من إذاعة مونتي كارلو الدولية. أقال الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي رئيس الوزراء عثمان سونكو وحل الحكومة في خطوة مفاجئة توجت أشهر من التوترات بين الحليفين السابقين، ما يفاقم الأزمة السياسية في هذه الدولة المثقلة بالديون. ما هي مسارات الأزمة وتداعياتها؟ نستمع للدكتور محمد تورشين المتخصص بالشؤون الأفريقية.
7: إذا نجح السيد الرئيس جومايفاي بتعيين رئيس وزراء يدين له بالولاء وكذلك يؤمن بأفكاره وطروحاته، أعتقد بأنه يستطيع أن يسير الأمور ويمضي بها بعيدا، وهذا أيضا مرتبط بشكل التواجد البرلماني وإنحياز الكتلة البرلمانية. هل ستنحاز إلى الزعيم عثمان سونكو؟ فبالتالي إذا انحازت فهذا سيعيق مشاريع القرارات وكذلك سيجعل من العملية السياسية أكثر تعقيدا وستدخل البلاد في أزمة حقيقية، وإما أن يفضلوا تمرير الأوضاع هكذا حتى حلول الانتخابات المقبلة ومن بعد الحديث بشكل أو بآخر حول الدفع بمرشح خاص بحزب البعثي. فبالتالي أنا أعتقد أن هذه العملية وإن كان مخطط لها بشكل أو بآخر من قبل الرئيس بشير جومايفاي إلا أنها بلا شك ستكون لديها تداعيات كبيرة، ستهز البلد الأفريقي الذي يتميز باستقرار نسبي، وبالتالي مثل هذه التناقضات والإشكاليات ظلت حاضرة في الحياة السياسية، لكن لا أعتقد بأنها ستكون مدخلا لإدخال العسكر في السلطة أو انهيار الأوضاع الدستورية، وإنما هي خلافات ستتجاوزها النخبة الحاكمة في السنغال.
2: أصدر العاهل المغربي محمد السادس عفواً عن مشجعين سنغاليين أدينوا بأعمال الشغب خلال نهائي أمم أفريقيا في الرباط، وذلك لاعتبارات إنسانية بمناسبة عيد الأضحى. ولقد غادر هؤلاء السجن مساءً، وأوضح بيان الديوان الملكي أن الخطوة تعكس عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمع على الدوام المغرب والسنغال، وكذلك القيم والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة. وأكد البيان أن القضية التي ألهبت المشاعر في البلدين تجاوزت الإطار الرياضي لتضع على المحك الصداقة المتينة بين البلدين. مئات آلاف المسلمين توافدوا إلى مكة المكرمة لأداء الحج بعد أشهر من هجمات إيرانية استهدفت السعودية التي تسعى لإبقاء أجواء الحج بعيدة عن تداعيات التصعيد. مراسلنا في الرياض أحمد ديحاني.
8: مع وصول أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج البلاد، أكدت السلطات السعودية أنها لن تسمح باستغلال موسم الحج لأي ممارسات تخرجه عن مقاصده الشرعية، وذلك وسط إجراءات ميدانية أفضت إلى ضبط أكثر من 200 حملة وهمية وإعادة نحو 366 ألف مخالف كانوا بصدد الحج من دون ترخيص وفق الإجراءات المتبعة. مدير الأمن العام السعودي الفريق محمد البسامي أكد اكتمال جاهزية منظومة أمن الحج، بينما تتواصل عمليات استقبال الحجيج برا وبحرا وجوا قبيل أيام قليلة من ذروة الموسم، موسم تلقي بظلاله أجواء الحرب التي لم تمنع السلطات المنظمة للحج من استقبال نحو 30,000 من الحجاج الإيرانيين، وهو رقم يقترب من نصف الحصة الممنوحة لحجاج إيران. أجواء الحرب ليست التحدي الوحيد القائمين على تنظيم الحشود، إذ تقف التحديات الصحية كتحدي كبير في ظل عودة انتشار فيروس إيبولا في دول ترسل حجاجا للمملكة، ما يضاعف حجم التحديات. أحمد الديحاني، الرياض، منتكى للدولية.
0: مهرجان كان السينمائي الدولي مع ميشا خليل، مدينة كان.
2: المخرج الروماني كريستيان مونجو حصد ثاني سعفة ذهبية في مسيرته عن فيلمه فيورد الذي يتناول الانتهاكات المرتكبة باسم المبادئ التقدمية من خلال قصة عائلة إنجيلية تنتزع منها أطفالها بواسطة خدمات رعاية الطفل في النرويج. موفدتنا إلى المهرجان ميشا خليل.
9: فاز بالصافة الذهبية فيلم فيورد للمخرج الروماني كريستيان مونجو. الجائزة الكبرى كانت من نصيب فيلم مينوتور للمخرج الروسي أندري زفياغنتسيف، الفيلمان فاذرلاند للمخرج البولندي بافيل بافليكوفسكي، وفيلم لابولا نيغرا للمخرجين الإسبانيين خافيير كالفو وخافيير أمبروسي فازا بجائزة أفضل إخراج. جائزة لجنة التحكيم فاز بها فيلم المغامرة الحالمة للمخرجة الألمانية فاليسكا غيزباك. أما جائزة أفضل سيناريو فتذهب إلى المخرج الفرنسي إيمانويل ماغ عن فيلمه خلصونا. جائزة أفضل ممثلة حازت عليها الممثلتان الفرنسية فيرجيني إفيغا واليابانية تاو أوكاموتو عن دورهما في فيلم فجأة للمخرج الياباني ريوسوكي هاماغوتشي. أما جائزة أفضل ممثل فتذهب بدورها إلى الممثلين البلجيكي إيمانويل ماكيا والفرنسي فالنتين كامباني عن دورهما في فيلم الجبان للمخرج البلجيكي لوكاس دونت. وننهي بجائزة الكاميرا الذهبية التي فازت بها المخرجة الرواندية ماري كليمانتين دوزابي جامبو عن فيلمها بن إيمانا. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
2: شكرا لك ميشا، وفاتينا بكل أخبار مهرجان كان على امتداد الأسبوع الفائت. نهاية النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين. واشنطن وطهران وإسلام أباد تتحدث عن تقدم نحو مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز، وباكستان تأمل باستضافة جولة محادثات قريبة جدا.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
2: رضا، كيف تبدو درجة الحرارة في عواصم ومدن الشرق الأوسط؟
1: في القدس السماء صافية تماما، درجة الحرارة تصل 24 درجة مئوية. غيوم متفرقة في غزة مع 24 درجة مئوية. في بيروت أيضا غيوم متفرقة، درجة الحرارة تصل 21. أجواء صافية في دمشق، درجة الحرارة تصل 24 درجة مئوية. ذات الأمر في العاصمة الأردنية عمان. في بغداد السماء صافية، درجة الحرارة تصل 36 درجة مئوية.
0: مباشر مع مراسل.
2: أهلا بكم من جديد مستمعينا. إذن شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس في اتصال مشترك جمع قادة عدد من الدول العربية والإقليمية بالرئيس دونالد ترامب، وذلك لمناقشة سبل التوصل لاتفاق سلام بين واشنطن وطهران. للمزيد ينضم إلينا مراسلنا في القاهرة مستجاب عبد الله. مستجاب، صباح الخير.
10: صباح الخير نبيل.
2: مستجاب، اتصالات ترامب مع قادة دول في المنطقة، هل عكست وجود فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق يخفف التوتر مع إيران؟
10: يعني في الحقيقة هذه الاتصالات تهدف بالأساس لاستكشاف إمكانية التوصل إلى تسوية تخفف التوتر ما بين الولايات المتحدة وإيران. هذه الاتصالات ضمت دولا محورية مثل مصر والسعودية والإمارات وتركيا وباكستان والأردن، ربما تعكس اتجاه أمريكي نحو ما يمكن أن نطلق عليه تدويل مسار التفاوض وإشراك الأطراف الإقليمية الأكثر تأثيرا بأي اتفاق محتمل. أما عن مشاركة الرئيس السيسي فيها، فهي بدت ذات دلالة خاصة، حيث أكدت القاهرة دعمها لجهود التهدئة واستعدادها للانخراط في أي مسار تفاوضي يفضي إلى اتفاق شامل، وذلك في إطار مقاربة مصرية تقليدية تقوم على دعم الاستقرار الإقليمي وتفادي انزلاق المنطقة نحو التصعيد. بحسب المعطيات والتصريحات المتداولة، فإن الحديث عن اتفاق مبدئي أو مذكرة تفاهم يعكس وجود تقدم سياسي أولي. القضايا الجوهرية بين واشنطن وطهران كما هو معروف، من الملف النووي إلى النفوذ الإقليمي والعقوبات، ما زالت دون حلول حاسمة، وهو يعني ما يعطي أهمية لهذه الاتصالات. تشير المعلومات إلى أن الاقتراح الأخير ما بين طهران وواشنطن يشمل إعادة فتح مضيق هرمز، تحرير بعض الأصول الإيرانية في المصارف بالخارج، مواصلة التفاوض لـ30 يوما إضافيا. ومع كل ذلك، يعتبر مراقبون أن التحرك الحالي يعد نافذة دبلوماسية حقيقية، لكنها لا تزال نبيل مفتوحة على كافة الاحتمالات، وفي انتظار ترجمة الزخم السياسي إلى التزامات واضحة قابلة للتنفيذ، خاصة مع تصريحات ترامب يعني التي تتحدث عن الاقتراب عن إنجاز اتفاق مع إيران لإنهاء القتال على كافة الجبهات.
2: ووزير الخارجية المصري أيضا اتصل بنظيره القطري لبحث المفاوضات، لكن ما هي دلالات التنسيق المصري القطري في هذا التوقيت؟
10: يعني هذا الاتصال يعكس تنسيق عربي متزايد حول تطورات الملف الإيراني ورغبة مصر في هذا التواصل، خاصة فيما يتعلق بمسار التفاوض الأمريكي الإيراني. وقد أكد الجانبان المصري والقطري على أولوية تغليب الحلول الدبلوماسية، ضرورة استمرار الحوار باعتباره السبيل الوحيد لتفادي التصعيد، إلى جانب الدعوة إلى مرونة إلى أن يكون هناك مرونة من جميع الأطراف. هذا التحرك لا يمكن فصله على الاتصالات الأوسع التي شهدتها المنطقة مؤخرا، وهي تعكس وجود رغبة دولية وإقليمية في اختبار إمكانية التوصل إلى تفاهم سياسي أو حتى اتفاق مبدئي يضع إطار لخفض هذا التوتر. التحركات الدبلوماسية الأخيرة تشير إلى أن مسار التفاوض ما بين الجانبين ذكر مرحلة ربما نقول أكثر تعقيدا أو أكثر نشاطا في الوقت نفسه، مع تصاعد الاتصالات الإقليمية الهادفة إلى احتواء التوتر ودعم الحلول السياسية. تبدو مصر وقطر في موقع داعم لمسار التهدئة مع تركيز واضح على منع انزلاق المنطقة لمواجهة مفتوحة، لأن بالتأكيد استمرار الحرب وغلق مضيق هرمز لهما تأثير سلبي واضح على دول المنطقة ومنها مصر وقطر،
2: ومخاوف من توسع هذه الحرب إلى البحر الأحمر كما قالت مصادر خليجية يوم أمس. شكرا جزيلا لك مستجاب عبد الله، مراسل مونتي كارلو الدولية في القاهرة. وإلى قراءة في المجلات الفرنسية الصادرة اليوم، وهي معك لميزان الدين. لميز صباح الخير.
11: صباح الخير نبيل.
2: لنبدأ بمجلة فالور أكتويل التي عنونت التخلي عن لبنان.
11: يعرض المقال صورة قاتمة للبنان الذي يقف على حافة الانهيار السياسي والاقتصادي كما الأمني. يرى الكاتب أن الحكومة بدأت للمرة الأولى تتحدى سلاح حزب الله تحت ضغط أمريكي وإسرائيلي في ظل تزايد معاناة اللبنانيين بسبب الحرب المستمرة مع إسرائيل. يسلط المقال الضوء أيضا على تدهور وضع قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، ويشير إلى أن القوة التي تضم آلاف الجنود من عشرات الدول أصبحت محاصرة عمليا وتتعرض لمخاطر ميدانية متزايدة، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى في صفوفها. الكاتب تطرق أيضا إلى تراجع النفوذ الفرنسي في المنطقة مقابل تنامي الأحباط اللبناني من غياب نتائج ملموسة. وفي النهاية يحذر المقال من أن أي انسحاب محتمل لليونيفيل أو تراجع الدعم الدولي قد يترك لبنان في فراغ أمني خطير أمام تصاعد الصراعات الإقليمية.
2: درس بكين للأوروبيين عنونت لونوفيل أوبس.
11: يرى الكاتب بيير أسكي أن إحدى أهم الدروس التي يجب أن

0: جزر اليونان القريبة من سواحلها لا يجب أن تتمتع بمناطق اقتصادية بحرية كاملة، بل ينبغي رسم الحدود وفق خط وسطي بين السواحل. هذا الخلاف يتصاعد في ظل اكتشافات محتملة للغاز والنفط في المنطقة، ما يزيد من أهميتها الاقتصادية والاستراتيجية. كما ترفض أنقرة توسيع المياه الإقليمية اليونانية إلى 12 ميلا بحريا، وتعتبر ذلك سببا محتملا للحرب. داخل الاتحاد الأوروبي هناك انقسام حول التعامل مع تركيا، فبينما تميل فرنسا لدعم اليونان، تفضل دول أخرى كألمانيا وإسبانيا الحفاظ على العلاقات مع أنقرة لأسباب اقتصادية وأمنية. ويخلص المقال إلى أن التوتر في الشرق المتوسط قد يتحول إلى أزمة كبرى مرتبطة بالطاقة والتحالفات الإقليمية في حلف الناتو.
1: مجلة ماريان عنوانت تصفية الحسابات في الجزائر.
0: يسلط المقال الضوء على بداية تحسن العلاقات بين فرنسا والجزائر بعد عامين من التوتر، لكن هذا التقارب تقول الأسبوعية يرتبط بملفات حساسة ومعقدة. ففرنسا عبر زيارة وزير العدل جيرال دارمانا تسعى إلى تعزيز التعاون القضائي، خاصة للإفراج عن الصحفي كريستوف غليز واستعادة أفراد من عصابات إجرامية فروا إلى الجزائر. في المقابل تضغط الجزائر لاسترجاع مسؤولين سابقين متهمين بالفساد وامتلاك عقارات في فرنسا، إضافة إلى معارضين يتمتعون باللجوء السياسي. كما تبرز قضية القنصل الجزائري المتهم بالتورط في محاولة اختطاف المعارض أمير بوخرس كأكثر الملفات حساسية، إذ ترفض باريس أي تدخل سياسي في تحقيقات مكافحة الإرهاب. ورغم الخلافات يستمر الحوار بين الطرفين حول الهجرة والأمن والجريمة المنظمة.
1: وعودة على لونوفيل أوبس التي عنوانات المهاجرون والعمال والمهددون بالترحيل، مفارقة عبثية في فرنسا.
0: نبيل يعرض المقال التناقض العميق في السياسة الفرنسية تجاه الهجرة العمالية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية. فبينما ترفع الحكومة شعارات التشدد وتكثف أوامر ترحيل الأجانب، يعتمد الاقتصاد الفرنسي عمليا على العمال المهاجرين في قطاعات أساسية. المقال يكشف انقسام الطبقة السياسية الفرنسية، إذ تشير الأسبوعية إلى أن اليسار يتأرجح بين الدعوة إلى تسوية أوضاع المهاجرين والدفاع عن الحد من استقدام عمال جدد لحماية الأجور، في حين ينقسم اليمين بين من يرى الهجرة ضرورة اقتصادية بسبب نقص اليد العاملة ومن يدعو إلى تقليصها بشكل صارم. في المقابل يطرح اليمين المتطرف مبدأ الأولوية الوطنية في التوظيف. ويخلص المقال إلى أن فرنسا تعيش مفارقة تجمع بين خطاب سياسي متشدد واعتماد اقتصادي متزايد على الهجرة.
1: لميس زين الدين، شكرا جزيلا لك. كانت تلك قراءة في المجلات الفرنسية الصادرة اليوم. يمكنكم إعادة الاستماع لهذه الفقرة على موقع مونتي كارلو دولية mc-dualia.com.
2: ماذا لو كان الاهتمام بالكوكب هو في الوقت نفسه اهتماما بأنفسكم؟ من أجل حياة أفضل، موعد يومي يعنى بشؤون البيئة ومبادرة الدول والأفراد، حلول ملموسة لتوازن مستدام. من أجل حياة أفضل في صباح مونتي كارلو الدولية بعد 44 دقيقة بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية.

0: دائما معكم في صباح مونتي كارلو الدولية. نرحب بالجميع بكل من انضم إلينا. عبد المنعم مرزوق يرافقنا في الهندسة الصوتية في هذه الساعة نبيل.
1: وشيرين ناصر بكامل نشاطها معنا في الاستوديو تستعد لتقديم موجز إخباري بعد أقل من دقيقة.
0: فقرة ضيف من قاعات التحرير بعد ذلك مباشرة.
1: وطبعا الموضوع هو مهرجان كان السينمائي والسياسة تلقي بظلالها على هذا المهرجان.
0: النشرة الرقمية بعد ذلك مع نيلة صليبي وجولة في أخبار تكنولوجيا المعلومات.
1: ونختم بإعادة لنقاش مونتي كارلو الدولية. فقط إشارة رضا إلى أن فقرة من قاعات التحرير نستضيف فيها زميلتنا هدى الحسيني.
0: هدى إبراهيم
1: ستحدثنا عن
0: مهرجان كان
1: اختتام الفعاليات.
0: الخامسة والنصف صباحا في باريس.
1: موجز إخباري جديد معك شيرين ناصر. صباح الخير شيرين.
2: صباح الخير نبيل وأهلا بكم مجددا مستمعينا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن التفاوض بين إيران والولايات المتحدة على اتفاق يشمل فتح مضيق هرمز قطع شوطا كبيرا، لكنه لفت إلى أنه لم يتم التوصل بعد إلى صيغة نهائية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أفاد من جهته بأن رفع الحصار البحري الأمريكي مدرج في إطار التفاهم المطروح مع الولايات المتحدة، إلا أن الملف النووي لن يكون جزءا منه. واليوم قال رئيس الوزراء الباكستاني جهباز شريف عبر إكس أنه يأمل بأن تستضيف بلاده قريبا الجولة المقبلة من محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وفي الشأن الداخلي الأمريكي، ذكر جهاز الخدمة السرية أن عناصر الأمن أطلقوا النار على مشتبه به. أطلق النار على نقطة تفتيش في محيط البيت الأبيض مساء أمس، وتوفي في وقت لا لاحقا بعد نقله إلى المستشفى. وذكر بيان منفصل لجهاز الخدمة السرية أن أحد المارة أصيب أيضا بطلق ناري، لكن لم يتضح مدى خطورة إصابته. إلى لبنان، حيث أعلن الجيش أمس أن أحدى سكناته في جنوب البلاد تعرضت لاستهداف إسرائيلي، ما أسفر عن إصابة جندية. كما أعلن الدفاع المدني ليلا تعرض مركزه الإقليمي في النبطية جنوب لبنان لاستهداف مباشر بغارة إسرائيلية في هجوم جديد يطال الطواقم الإسعافية. ومن جانبه قال الجيش الإسرائيلي أن أحد جنوده قتل الجمعة قرب الحدود مع لبنان، ما يرفع عدد القتلى في صفوفه إلى 22 منذ بداية الحرب مع حزب الله. أمس منعت فرنسا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير من دخول أراضيها بحسب ما أعلن وزير خارجيتها جون نويل باغو، عقب نشر بن كفير فيديو يظهر تنكيلا بناشطين معتقلين من أسطول الصمود المتضامن مع قطاع غزة. ومنذ صباح اليوم تتعرض العاصمة الأوكرانية كييف لقصف كثيف، ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة 13 آخرين. نقل 7 منهم إلى المستشفى بعد أيام قليلة من هجوم أوكراني دام على كلية عسكرية في منطقة لوغانسك شرق أوكرانيا والتي تقع تحت السيطرة الروسية، وأدى إلى مقتل 18 شخصا. وتوعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برد عسكري عليه. وسلاح الجو البولندي أعلن أنه يعمل في المجال الجوي للبلاد عقب هجمات روسية على أوكرانيا، وأضاف أن هذه الإجراءات طابع وقائي لحماية المجال الجوي البولندي لا سيما في المناطق المجاورة للمناطق المهددة. نهاية الموجز.
1: شكرا شيرين.
3: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.

0: السياسة تلقي بدلالها على مهرجان كان سينمائي.
1: نستضيف في هذه الفقرة هدى إبراهيم مفدة إذاعة فرنسا الدولية لتحدثنا عن أبرز ما ميز نسخة هذا العام، وكانت تحاورها إيمان لحمود.
2: في فقرة من قاعات التحرير يسعدنا أن نستضيف الكاتبة الصحفية والناقدة السينمائية هدى إبراهيم. أهلا وسهلا بك على أثير مونتيكارلو الدولية.
3: مرحبا إيمان وشكرا على الاستضافة.
2: هدى، يعني أنت متواجدة في مهرجان كان السينمائي كما تفعلين كل عام، لكن هذا العام أيضا هناك ما يميز هذا المهرجان عن دوراته السابقة، فهل يمكن أن تلخصي للمستمع يعني ما الذي ميز دورة هذا العام من مهرجان كان السينمائي؟
3: طبعا هناك حضور كان لافت للسينما الأوروبية والفرنسية بشكل كبير، أكبر من أي وقت مضى، في ظل الغياب الأمريكي عن المشاركة في هذه الدورة لاعتبارات كثيرة، وهناك الكثير من التفسيرات لن يتيح لنا الوقت الدخول في تفاصيلها، لكن فعلا السينما الفرنسية كانت ممثلة في التظاهرة الرسمية وفي المسابقة إلى الصافة الذهبية بستة أفلام، فضلا عن فيلم الافتتاح والختام، ومعظم باقي الأفلام هو أفلام أوروبية. الواقع أن هذه الدورة إيمان ابتعدت قليلا عن الأفلام السياسية الساخنة بين مزدوجين، على اعتبار مثلا أن العام الماضي احتوى على كثير من الأفلام التي صورت في أوكرانيا وتكلمت عن الحرب بشكل مباشر، عن فيلم أيضا صور في غزة مع مصورة صحفية توفيت بعد ذلك. هذا العام خلت التظاهرة من مثل هذه الأفلام، لكن السياسة حضرت بطريقة مختلفة، كما مثلا مع فيلم للمخرج الكبير منجو الذي سبق وحاز على الصعفة الذهبية، والذي ندد عبر فيلم صور في النرويج بإمبريالية الدولة أو بفاشستية الدولة، بدل الحديث مثلا عن الفاشستية الشيوعية في الماضي والهتلرية.
2: هناك أيضا غياب عربي لافت على ما يبدو.
3: لا أقول غياب، ولكنه حضور كان أقل من السنوات العشرة الماضية، يعني السينما العربية تمثلت بثلاثة أفلام طويلة وبحوالي 4 أو 5 أفلام قصيرة، وهذا يعني كنا رأينا في سنوات معينة مثلا من 3 أو 4 سنوات كان هناك على الأقل 5 أفلام طويلة تحضر من خلالها السينما العربية في كافة المسابقات. طيب، هذا عائد طبعا للظروف السياسية التي تعيشها المنطقة أيضا. طيب، ولكن دعيني أقول،
2: نعم تفضلي،
3: دعيني فقط أورد ملاحظة أن الكثير من الأفلام الإفريقية من إفريقيا السوداء التي رأيناها كانت بمشاركة في الإنتاج من قبل السعودية، وهذا شيء جديد، هذا توجه جديد أيضا نجده في من خلال الإنتاج، يعني الحضور من خلال الإنتاج.
2: نعم، تحدثت عن السياسة وكيف طبعت بعض الأفلام، ولكن كيف طبعت المهرجان بحد ذاته؟ كيف طبعت السياسة هذا المهرجان؟
3: يعني برزت السياسة في التصريحات، وطبعا إيمان لا يمكن لمهرجان يهتم بالأناقة والجمال وقضايا الإنسان أن يتجاهل ما يحدث من عنف في العالم اليوم، لذلك برزت مواقف كثيرة تندد بما يجري سواء في أوكرانيا أو في منطقة الشرق الأوسط وسائر أنحاء العالم، في أفريقيا أيضا طبعا في الكونغو وغيرها. رأينا من البداية أحد أعضاء لجنة التحكيم، وهو عضو لجنة التحكيم فرنسي، تكلم كثيرا عن مشكلة، قال تحديدا وهو بول لافيرتي واسمه معروف ومشهور، قال أنه من العار أن يوضع اسم مثل سوزان سراندون مثلا التي تشارك أفيش ملصق المهرجان هذا العام، من العار أن يوضع اسمها واسم خافيير باردام الممثل الإسباني واسم المخرج مارك رافيلو الأمريكي على لائحة سوداء، فقط لأنهم يدافعون عن أطفال غزة وضد قتل، ينددون بقتل هؤلاء الأطفال.
2: نعم.
3: هناك أيضا الموقف البارز للمخرج الإسباني الشهير بيدرو المودوفار، الذي دعا خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب عرض فيلمه إلى التخلي وإلى فرض حصار، إلى فرض نوع من حصار على كل من رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على الرئيس الروسي بوتين، وعلى الرئيس الأمريكي ترامب بسبب مواقفهم وبسبب وقوفهم وراء العنف الجاري حاليا. نعم. في مناطق مختلفة من العالم.
2: هدى إبراهيم الكاتبة والناقدة السينمائية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا على أثير مونتي كارلو الدولية. تحياتي لك هدى.

0: مستمرون في صباح مونتي كارلو الدولية وإلى النشرة الرقمية.
1: جولة في أخبار تكنولوجيا المعلومات مع كينيلا الصليبي.
2: أهلا بكم. في النشرة الرقمية، سبوتيفاي تطلق استوديو وتحول بيانات المستخدم إلى بودكاست شخصي، وتفكيك شبكة في بي إن مخصصة للقراصنة، ولينكد إن تعاقب المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي. كشفت منصة سبوتيفاي لبث الستريمينج عن تطبيق ستوديو باي سبوتيفاي لابز الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحويل البيانات الشخصية للمستخدم إلى محتوى صوتي مخصص كبودكاست لينافس تطبيق نوتبوك الام من جوجل. يمكن لتطبيق ستوديو الاتصال بالبريد الإلكتروني والتقويم الملاحظات والمفضلات مع إجراء بحث مستمر على الإنترنت لإثراء الإجابات بسياق مناسب، وهو ما يجعله أكثر ديناميكية من نوتبوك الام، وتتميز مخرجاته بحوار بين مقدمي بودكاست افتراضيين يحللان معلومات المستخدم ويقدمان توصيات مخصصة كتلخيص تفاصيل رحلة من رسائل الحجز أو اقتراح مطاعم. وهو يتكامل بشكل سلس مع بيئة سبوتيفاي، يحفظ كل ملخص تلقائيا في مكتبة المستخدم بوصفه بودكاست شخصي قابلا للاستماع عبر الكمبيوتر أو الهاتف في أي وقت. أطلق التطبيق تجريبيا في نحو 20 سوقا للمستخدمين فوق 18، وهو مجاني حاليا. خلال الأشهر الأخيرة، رصد مستخدمو لينكدين تحولاً في طبيعة المحتوى المتداول، إذ باتت المنصة تعج بمنشورات مصقولة الشكل فارغة المضمون، وهو ما يعرف بالـ AI Slop أو هراء الذكاء الاصطناعي، مما أضعف قيمة المنصة كفضاء للتواصل المهني الحقيقي. في مواجهة هذه الظاهرة، أعلنت لينكدين عزمها تقليص ظهور المنشورات المولدة آلياً التي تفتقر إلى الأصالة. وقد كشفت لورا لورنزيتي نائبة رئيس قسم المنتجات أن مهندسي المنصة تعاونوا مع الفريق التحريري لتحديد الأنماط المميزة لكتابة البشر عن مخرجات الذكاء الاصطناعي. والنهج الذي تعتمده منصة لينكدين لا يقوم على الحذف أو العقوبة المباشرة، بل على تضييق نطاق الانتشار، حيث تبقى المنشورات المكتشفة على أنها مولدة بالذكاء الاصطناعي مرئية للمتابعين المباشرين وتستبعد من منظومة التوصيات. غير أن ثمة تناقضا في هذه السياسة لمنصة لينكدين، إذ تتيح المنصة من جهة في محرر منشوراتها زر إعادة كتابة بالذكاء الاصطناعي، في حين تسعى من جهة أخرى إلى الحد من المحتوى الآلي، ما يثير تساؤلات حول الخط الفاصل بين الاستخدام المقبول للذكاء الاصطناعي وما يعد مسيئا لجودة المحتوى.
3: الأمن الرقمي.
2: أعلنت فرنسا وهولندا بدعم من يوروبول ويوروجاست عن تفكيك شبكة فيرست في بي إن التي كانت توفر للقراصنة غطاء تقنيا لإخفاء هوياتهم وأنشطتهم غير المشروعة. تأسست شبكة فيرست في بي إن عام 2014 واستقطبت نحو 5000 قرصان، وجرى الترويج لها عبر المنتديات الروسية باعتبارها الأداة المثلى للإفلات من رقابة أجهزة إنفاذ القانون. وفي عام 2023 شكل فريق تحقيق مشترك ضم دولا عدة من بينها الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وأوكرانيا وبريطانيا بالإضافة إلى فرنسا وهولندا لتفضي التحقيقات، وفي مطلع هذا الأسبوع إلى اعتقال مشرف الشبكة المقيم في أوكرانيا، وصدر 33 خادما سيرفرز وعطلت البنية التحتية بالكامل. كما أبلغ جميع المستخدمين بأن هوياتهم باتت مكشوفة لدى السلطات، مما ينذر بموجة اعتقالات وشيكة ويجبر القراصنة على البحث عن بدائل في بيئة باتت أكثر مراقبة وأشد خطورة عليهم. ولمزيد من المعلومات، العودة لصفحة النشرة الرقمية على موقع الإذاعة. إلى هنا تنتهي النشرة الرقمية، نلتقي ظهرا عند 1:30 بتوقيت باريس. إلى اللقاء مع أدوات التحول الرقمي، مع تحيات نيلة الصليبي.
3: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم. قصص على الهواء، مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية. نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها شهرياً أحد أبرز النقاد والكتاب، يعلق عليها مباشرة وتقدم قراءتها غادة الخليل. قصص على الهواء، صباح كل سبت في برنامج كافيشو في 10:10 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية.
0: الخامسة وخمسة وأربعون دقيقة صباحاً في باريس، تذكير بأبرز عناوين الأخبار معك نبيل.
1: واشنطن وطهران وإسلام أباد تتحدث عن تقدم نحو مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز. باكستان تأمل باستضافة جولة محادثات قريباً جداً. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث إلى ترامب وإلى قادة خليجيين ودعاهم إلى حل تفاوضي مع إيران. فرنسا تمنع وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير من دخول أراضيها بعد فيديو التنكيل بالنشطاء. وفاة مسلح أطلق النار قرب البيت الأبيض متأثرا بإصابته برصاص جهاز الأمن السري. أكثر من 1,000,000 حاج ونصف المليون وصلوا السعودية لأداء الحج رغم تعقيدات السفر بسبب الحرب. والروماني مونجيو يخطف ثاني سعفة ذهبية له في مهرجان كان عن فيلم فيورد الذي ينتقد التقدمية الأصولية.
3: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.

0: وندعوكم الآن لمتابعة إعادة لنقاش مونتي كارلو الدولية.
1: هل يدخل الحوثيون جولة الحرب المقبلة في الشرق الأوسط؟
2: مع توجه المفاوضات بين واشنطن وطهران إلى طريق مسدود، كان لافتاً هذا الأسبوع تصريح زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي حول جهوزية جماعته عسكرية لأي تصعيد قد تقدم عليه الولايات المتحدة ضد إيران، ما يشير إلى أن الحوثيين الذين نأوا بأنفسهم بشكل كبير عن الجولة الماضية من الحرب سيشاركون هذه المرة وبقوة، على الرغم من حديث بعض الأطراف عن توافق مع السعودية حيد الجماعة عن القتال وحصار باب المندب حتى الساعة. كيف يبدو المشهد اليوم في هذه المنطقة الاستراتيجية والتي شكلت ملاذا لبعض الدول في تعويض الضرر الذي نالها من حصار هرمز؟ وهل يدخل الحوثيون جولة الحرب المقبلة في الشرق الأوسط؟ دعونا نستضيف الأستاذ فارس الحميري، الكاتب الصحفي ورئيس تحرير منصة سراج اليمنية، ومعنا دائما الدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية. تحياتي لكم أعزائي.
3: أهلاً وسهلاً فيكم.
2: أستاذ فارس، نبدأ معك الحديث. طالما منذ بداية هذه الحرب كان الحوثيون ننتظر يعني أي رد فعل من قبل الحوثيين، ولكن ظلوا ملتزمين الصمت طوال هذه الفترة. لا أحد يعلم لماذا هذا الصمت، هل هو صمت استراتيجي، هل هو بطلب من إيران، أم هو توافق مع السعودية كما يتردد حالياً في بعض الأوساط اليمنية؟ ما رأيك؟
3: هو بالتأكيد الحوثيون لم يلتزموا الصمت بشكل طويل، خاصة خلال جولة الحرب الماضية. هم تشاركوا في الحرب بشكل مباشر، وخاصة من نهاية مارس الماضي وحتى توقفت الحرب بشكل كامل. لكن دعيني أشير إلى جزئية مهمة، الحوثيون ربما لا يتوقفون عن التصريحات بشأن التطورات الإقليمية. يعني هذه التصريحات بالتأكيد طبعا هي تعكس محاولة الجماعة لتقديم نفسها ليس كفاعل محلي داخل اليمن فقط، بل جزء من معادلة إقليمية واسعة مرتبطة بإيران والبحر الأحمر، الصراع مع إسرائيل ومع الولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة للتصريح الأخير لزعيم الحوثيين، هي ربما تأتي في هذا الإطار، وبالتأكيد طبعا لا يستبعد أبدا مشاركة الجماعة في أي جولة من جولات الصراع القادمة الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية. والحوثيون ربما بالنظر إلى هذه التصريحات وبالنظر أيضا إلى الإجراءات والتحركات على مستوى الداخل اليمني، كلها تشير وتؤكد بأن الجماعة ربما تستعد لهذه الجولة من الصراع، وربما ستكون هذه المرة ربما مختلفة، قد يشاركون ربما مع بداية هذه الجولة من الصراع.
2: طيب،
3: لكن بالنسبة نعم تفضلي.
2: السؤال هو يعني كل الحديث عن أن السعودية دفعت للحوثيين من أجل تحييدهم وقامت بدفع الرواتب، وكل كل هذا مجرد إشاعات.
3: لم يحصل هذا، هو ما حدث كان في أبريل الماضي، هو حدث لقاء مباشر برعاية الأمم المتحدة بين ممثلين من الحوثيين وممثلين من التحالف العربي. هو طبعا جاء هذا اللقاء في إطار لجنة التنسيق العسكرية والتي انبثقت عن اتفاق الهدنة في أبريل 2022. هذه اللجنة هي تعقد اجتماعاتها ربما بشكل مستمر، ما يتم الإعلان عنه من قبل الأمم المتحدة ربما يكون بين أوقات متفاوتة، لكن هو في إطار لجنة عسكرية هي سابقة ولها علاقة مباشرة أيضا فيما يخص الداخل اليمني. ولكن في اللقاء الأخير الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان، هو تم بحث سبل تعزيز الأمن لليمنيين ومن خلال خفض التصعيد ومواصلة الحوار، بمعنى أنه هذا اللقاء هو يخص الملف اليمني بشكل مباشر ما بين الحكومة اليمنية وما بين الحوثيين وأيضا من قبل التحالف العربي في إطار لجنة التنسيق العسكرية. لكن دعيني أشير إلى أن لا توجد أي تصريحات أيضا فيما يخص الضغط من قبل التحالف العربي على الحوثيين، ولا أيضا أن هناك ربما صرف لمبالغ مادية مقابل المرتبات وغيرها. هناك خارطة طريق لليمن قدمت من قبل كافة الأطراف أو تم مناقشتها من قبل كافة الأطراف، هذه خارطة الطريق لا تزال موجودة مع الأمم المتحدة، توقف النقاش حولها بشكل كلي مع انخراط الحوثيين في الصراع الإقليمي والدولي تحت يافطة الدعاية الحوثية أنها نصرة للفلسطينيين ضد الإسرائيليين، وأيضا بسبب التطورات التي حدثت خاصة خلال الفترة الماضية في البحر الأحمر والهجمات العابرة للحدود للحوثيين التي استهدفت ربما الكثير من الأهداف خارج اليمن على وجه التحديد في إسرائيل. بشكل عام لا توجد أي نقاط تقدم أو نقاط اتفاق حتى هذه اللحظة. خارطة الطريق لا تزال موجودة لدى الأمم المتحدة، وهذه الخارطة متوقفة حتى اليوم.
2: طيب دكتور خطر، ما رأيك بكل ما سمعت، وما هي المخاوف التي برأيك تبديها دول الخليج حيال الحوثيين إذا ما دخلوا الحرب؟
4: يعني هناك أنظار مسلطة على الجانب الحوثي منذ بدء الحرب، لكن جماعة أنصار الله التي بررت انخراطها التدريجي بأنه كان مطلوب نصرة الضعفاء في غزة، لكن بالنسبة لإيران، إيران بلد قوي قادر على الدفاع عن نفسه، كان إذن هناك تبرير من هذه الناحية. من ناحية أخرى هناك اتفاق حاصل ما بين الحوثيين والولايات المتحدة لم يتم خرقه، ولذلك ربما أيضا من الأسباب التي حدث بالحوثي لعدم المشاركة المباشرة عدم تخريب علاقته مع الولايات المتحدة، لأنه بالرغم من الحرب منذ 2016 إلى اليوم لا يزال هناك علاقات بين الحوثيين والولايات المتحدة الأمريكية، وهناك خشية أمريكية من تنسيق بين الحوثيين والقاعدة. لذلك في هذا الموضوع، هذا موضوع حساس جدا، وفي حال قررت إيران دعوة الحوثيين أو تحريضهم أو دفعهم للمشاركة في أي جولة قتال قادمة ربما ذلك سينعكس كثيرا على وضعهم وعلى كل التوازنات الداخلية اليمنية لاحقا، لأنه إذا تمكنت إيران من إجراء صفقات ليس من الضروري أن تكون أذرعها في نفس الموقع.
2: نعم، ولكن أستاذ فارس أنت استمعت إلى ما قاله الدكتور خطر، ولكن أنا برأيي أن الحوثيين هل هم في مصلحتهم أن يستجروا الغضب الأمريكي وهم مكشوفون؟ يعني خلال الحرب الأخيرة لاحظنا كيف استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية موانئ اليمن بشكل يعني سهل جدا.
3: الحوثيين طبعا هم مستفيدين طبعا من كل هذه التحركات، يعني على المستوى الإقليمي أي ضربات أمريكية أي ضربات إسرائيلية هي ربما الحوثيين يعتقدون بأنها تمنحهم أوراق إضافية على مستوى الداخل. يعني هناك خطاب الجماعة الدعائي المرتبط بأن اليمن تتعرض لعدوان خارجي، أن تحركاتهم أيضا تأتي في إطار نصرة القضية الفلسطينية، تأتي في إطار مواجهة دول الاستكبار إسرائيل وأمريكا كما يزعمون. كل هذا ساعد الجماعة على عملية التحشيد الشعبي والتعبية الداخلية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة داخل مناطق سيطرة الحوثيين. على الجانب الآخر أيضا يرى الحوثيون أن أي إشكاليات تحدث مع الجانب الأمريكي أو مع يعني في إطار الصراع الإقليمي هو يمنحهم أوراق إضافية وأوراق ضغط، يعني سواء تجاه التحالف العربي المملكة العربية السعودية و بعض الدول المشاركة في إطار التحالف في إطار التحالف العربي. هناك ربما تجارب سابقة للحوثيين من قبل في هذه الاتجاهات كلها، هم يستثمروا كل هذه الصراعات وهم يستثمروا أي عدوان أو أي عمليات عسكرية ضدهم في الداخل اليمني، بمعنى أن الحوثيون يعتقدون بأن مشاركتهم في الصراع أو أن أي اعتداءات كما يسموها عليهم وأي عمليات عسكرية ضد الجماعة في اليمن هي تمنحهم نفوذ سياسي كبير وأيضا نفوذ إعلامي. والجماعة للأمانة يعني هم لديهم ربما الكثير من أوراق الضغط التي ربما يعني سببت إشكاليات كبيرة خلال الفترة الماضية. على سبيل المثال مثلا الهجمات عبر البحر الأحمر ومحاولة عرقلة خطوط الشحن الدولي في منطقة البحر الأحمر وفي الممر المائي الدولي باب المندب، وإلى جانب أيضا الهجمات العابرة للحدود، كل هذه ربما استفاد الحوثيون منها بشكل كبير وأظهرتهم كأنهم قوة إقليمية فاعلة وبأنهم لاعب إقليمي مؤثر، ولذلك الحوثيون ربما لا ينظرون إلى أي إشكاليات أخرى ربما قد تحدث لهم. حاولوا قدر الإمكان عسكريا أنه امتصاص الكثير من الضربات العسكرية في مناطق سيطرتهم، وحاولوا قدر الإمكان أنه إظهار التبرير أن هناك ربما سقط بعض الضحايا خاصة من المدنيين بضربات إسرائيلية، وحاولوا أيضا استثمار مثل هذه الضربات لصالحهم وأيضا فيما يخص التعبئة الداخلية وعملية التحشيد الشعبي. لكن بشكل عام الحوثيون ربما ليس لديهم أي كنترول لمسألة الدخول في أي صراعات إقليمية. محاولة استدعاء أمريكا مجددا ربما قد تحدث خاصة في حال نشوب حرب جديدة أو جولة جديدة من الصراع ما بين أمريكا وإيران، وربما الحوثيون في هذه المرة قد يطورون من مسألة الهجمات أو من مسألة التدخل. ربما قد نشهد خلال المرحلة القادمة في حال هناك جولة جديدة من الصراع أن يقوم الحوثيون بمحاولة إغلاق مضيق باب المندب الممر المائي الدولي المهم، وهذا ربما سيستدعي أمريكا وسيستدعي أيضا الإقليم لمحاولة مواجهة الحوثيين ومحاولة أيضا إيقافهم عن مثل هذه التصرفات التي سيكون لها بالتأكيد أضرار واسعة سواء إقليميا أو دوليا.
2: طيب يا دكتور خطار، يعني الحوثيون يعني أثبتوا بأنهم غير قادرين على استهداف إسرائيل بشكل يعني يزعج إسرائيل حتى مع استهدافها خلال حرب غزة. اليوم إذا دخل الحوثيون الحرب فمعناتها أنهم سيتوجهون بالضرب إلى دول الخليج. الميليشيات العراقية أيضا ستوجه ضرباتها نحو دول الخليج، بالإضافة إلى إيران والحرس الثوري الذي لا يستثني هذه الدول. يعني كيف ستتعامل دول الخليج مع هذه مع هذا الطوق إذا صح التعبير؟
4: يعني سبق لهم أن قاموا بذلك، ولكن رأينا أن الضربات الأمريكية والإسرائيلية أيضا كانت موجعة لهم في فترة ما، وأظن هذه المرة إذا جرى نوع من التدخل في البحر الأحمر أو في مضيق باب المندب، هنا تسقط التحفظات الأوروبية، هناك مهمة أوروبية خاصة بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب، تسقط التحفظات، هنا ليس الموضوع إيران، ولذلك هنا سيكون تدخل أوروبي أكبر، وستكون المهمة ليست سهلة على الحوثيين في هذه المجابهة. الدول العربية في الخليج ستعتبر أن ذلك كما قلتم طوق مهم يفرض عليها من إيران من عدة أنحاء، وعند ذلك ليس لها إلا الرد، ستكون إذن المواجهة الشاملة، وهذا ما لمحت له إيران عندما تكلمت عن المواجهة الإقليمية الأوسع في حال قام الجانب الأمريكي بضربة جديدة.
2: شكرا جزيلا لك دكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتيكارلو الدولية. شكر موصول للأستاذ فارس الحمير الكاتب الصحفي ورئيس تحرير منصة سراج اليمنية. شكرا لكم أعزائي.

0: السادسة صباحا في باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدها ويقدمها محمد بوشيبا، إليك محمد.
1: شكرا لك رضا جودي، ونستهلها بالعناوين. باكستان تأمل باستضافة الجولة المقبلة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية قريبا جدا. وطهران وواشنطن تعلنان التقارب في مفاوضاتهما لإنهاء الحرب. رئيس الوزراء العراقي علي زيدي يتناول الملف الإيراني خلال محادثاته مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البرزاني. مقتل 5 شرطيين وفتى في غارة للجيش الإسرائيلي استهدفت شمال قطاع غزة. أوكرانيا تتعرض لهجوم روسي ضخم يسفر عن مقتل شخص وعدة إصابات.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم. تطورات سريعة تشهدها محادثات وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، حيث أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أمله في أن تستضيف بلاده قريبا الجولة المقبلة من محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة. ويأتي هذا التصريح في وقت نفذت واشنطن وطهران عن تقدم في مفاوضاتهما بعد أسابيع من التوتر والمسائل الدبلوماسية المكثفة، مع التزامهما الحذر حيال فرص وقف الحرب في الشرق الأوسط في إطار الوساطة التي تقودها إسلام أباد. شيرين ناصر.
3: ترامب قال إن بلاده وإيران يقتربان بشكل أكبر بكثير من التوصل إلى اتفاق يشمل فتح مضيق هرمز، لكنه لفت إلى أنه لم يتم التوصل بعد إلى صيغة نهائية لهذا الاتفاق. طهران التي أكد المتحدث باسم خارجيتها إسماعيل بقاء حصول تقارب إيراني أمريكي في إطار تفاهم يشمل مضيق هرمز على أن تبحث 14 نقطة أساسية أبرزها الملف النووي خلال مهلة لاحقة من 30 إلى 60 يوما وصولا إلى اتفاق نهائي. باكستانياً أشار رئيس الوزراء شهباز شريف إلى تواصل جهود بلاده من أجل السلام، وأمل أن تستضيف إسلام أباد الجولة المقبلة من المحادثات قريباً جداً، فيما قال مسؤول باكستاني إن اتفاقاً مؤقتاً لإنهاء حرب إيران دخل مرحلته النهائية. وفي إطار التقدم المسجل تحدث ترامب إلى قادة عدد من الدول العربية وتركيا وباكستان، وذكر موقع أكسيوس أنهم شجعوه على الموافقة على الإطار الناشئ. أما في باريس فأفادت أوساط الرئيس إيمانويل المكخوم بإجرائه السبت محادثات مع ترامب وقادة الإمارات وقطر والسعودية والأردن. وأوضح مصدر دبلوماسي أن فرنسا تدفع باتجاه المسار السلمي والحل التفاوضي مع إعطاء الأولوية القصوى لإعادة فتح مضيق هرمز.
1: وفي نفس السياق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكالمة منفصلة عن محادثاته أجراها مع قادة إقليميين آخرين وسط مفاوضات للتوصل إلى اتفاق مع إيران. هذا وتتابع إسرائيل بقلق المعلومات التي تتحدث عن إمكان التوصل إلى اتفاق مع إيران على مراحل. زياد حلبي، القدس.
4: عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي اجتماعا مع الكابينة الأمني المقلص على أرضية القلق من إمكان التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. نتنياهو تحدث مع الرئيس الأمريكي أيضا، فيما قال ترامب للقناة 12 الإسرائيلية إن حدود التوصل لاتفاق أو الذهاب إلى هجوم عسكري ما تزال 50% في كل اتجاه. في إسرائيل يقدرون أنه في خلال 24 ساعة أو أيام قليلة لا سيتضح ما إذا كان هناك صفقة أم حرب، لكن ما رشح حتى الآن يثير قلقا كبيرا في إسرائيل، خاصة إمكان إنهاء الحرب ودخول في مفاوضات لشهر أو شهرين مع إيران، إلى جانب عدم التشاور المسبق مع إسرائيل فيما يخص هذه المفاوضات. على جبهة لبنان استمر التصعيد الميداني، حيث قتل جندي إسرائيلي بواسطة مسيرة انفجرت قرب الحدود داخل شمال إسرائيل، وهو التاسع الذي يقتل منذ إعلان وقف إطلاق النار الذي بقي نظريا لا عمليا. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: أعلن الجيش اللبناني أن إحدى ثكناته في جنوب لبنان تعرضت لاستهداف إسرائيلي ما أسفر عن إصابة جندي، وذلك في وقت تواصل إسرائيل شن ضربات رغم الهدنة المعلنة مع حزب الله. حول تطورات الحرب في لبنان، فالونتينا سمعنا.
5: شهد طريق راشية الفخار الماري استنفارا إسرائيليا بعد أن قامت دورية للجيش بعملية تفتيش داخل كراجات ومحال محيطة بمكان غارة سابقة قبل أن تنسحب القوات لتعود الطريق سالكة أمام المواطنين. إلى ذلك شهدت الطيبة عملية تفجير كبيرة وقتل ما لا يقل عن 20 شخصا في غارات عنيفة على صير الغربية، البأبو، درأنون النهر وغيرها، كما أصيب العشرات في غارات متفرقة شملت عشرات البلدات في مختلف الأقضية، بينها 15 تم إنذارها بالإخلاء. ومن بين المصابين عسكري في الجيش اللبناني في غارة على النبطية و25 شخصا من الطاقمين الإداري والتمريضي لمستشفى حيران بعد استهداف محيطه. من جهته تصدى حزب الله لمسيرة في أجواء البقاع واستهدف 4 منصات قبة حديدية في سكنتي برانيت وراميم، كما استهدف آليات عسكرية و3 أجهزة تشويش على المسيرات وجهاز فني في النقورة وبنت جبيل و4 مواقع إسرائيلية، إضافة إلى استهداف تجمع للجنود في البياضة. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
1: نبقى دائما في الشأن اللبناني، حيث أعلن حزب الله أن أمينه العام نعيم قاسم تلقى رسالة من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي، أكدت فيها طهران أنها لن تتخلى عن دعمه، وأن أحدث مقترح إيراني لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة شدد على أن يكون لبنان مشمولا بذلك. وفي العراق، عقد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي محادثات سياسية مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في بغداد، تصدرها ملف القصف الإيراني داخل أراضي الإقليم. وبالتزامن أعلنت الفصائل العراقية رفضها دمج الحشد الشعبي بوزارة الأمن الاتحادية. من بغداد، باسل محمد.
6: محادثات رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني تضمنت ملفات عديدة، تصدرها ملفان: ملف زيادة صادرات النفط العراقي عبر خط كركوك جيهان التركي لمواجهة أزمة مضيق هرمز بسبب تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، والملف الثاني: استمرار الهجمات الإيرانية ضد المخيمات التي تأوي المعارضة الكردية الإيرانية. وتعرضت هذه المخيمات إلى أكثر من 70 هجوما منذ وقف إطلاق النار في 8 أبريل الماضي. وبالتزامن مع محادثات الزيدي بارزاني، أعلن حزب الزعيم الكردي مسعود بارزاني دعمه القوي للزيدي في ملف منع السلاح خارج سلطة الدولة، مؤيدا دمج الفصائل والحشد الشعبي مع بعض القوات الأمنية في وزارة الأمن الاتحادي. من جهتها رفضت الفصائل العراقية عملية دمج الفصائل والحشد الشعبي وأجهزة أمنية أخرى في وزارة الأمن الاتحادي. حركة النجباء اعتبرت مشروع الدمج مخططا أمريكيا لتجريد سلاح المقاومة. وحسب معلومات الإطار الشيعي، إيران متحفظة على إلغاء الحشد الشعبي وتأسيس وزارة الأمن الاتحادي العراقية. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
1: في قطاع غزة، قتل 5 شرطيين وفتى في غارة للجيش الإسرائيلي استهدفت شمال قطاع غزة، وفق ما أعلن الدفاع المدني والشرطة التي تديرها حركة حماس. في سياق آخر، تحولت سفن المساعدات المتجهة إلى غزة من جديد إلى شرارة إلى أزمة دبلوماسية بين إسرائيل وعدد من العواصم الأوروبية، على غرار فرنسا التي منعت وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من دخول أراضيها، بحسب ما أعلن وزير خارجيتها جون نويل باغو. وفي إسبانيا، أوقفت الشرطة 4 أشخاص في مطار بلباو في شمال إسبانيا عقب وقوع صدامات مع الشرطة لدى عودة ناشطين من أسطول مساعدات كان متوجها إلى غزة إلى بلادهم. أنتم في الاستماع لمونتي كارلو الدولية مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس. توفي المسلح الذي أطلق النار على عناصر من الخدمة السرية قرب البيت الأبيض بعد إصابته بالرصاص، وفق ما أفاد الجهاز في بيان نشرته وسائل إعلام أمريكية. وأشار جهاز الخدمة السرية لأن أحد المارة أصيب أيضا بالرصاص خلال تبادل إطلاق النار دون أن يقدم معلومات عن حالته. إلى تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث تتعرض كييف لقصف كثيف، ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل بعد أيام قليلة من هجوم أوكراني دام على كلية في منطقة تحتلها روسيا. وتوعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برد عسكري عليها. يأتي هذا في وقت تتصاعد مؤشرات القلق الأمني، حيث تحدث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي عن معطيات استخباراتية تفيد بتحضير روسيا لضربة مركبة قد تشمل العاصمة الأوكرانية. محمد الزاوي، كييف.
7: قلق في كييف وسط حديث عن تحضيرات روسيا محتملة لضربة جديدة قد تشمل استخدام صاروخ أوريشنيك الباليستي، وفق تحذيرات الرئيس زيلينسكي الذي قال إن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية تلقت معلومات بينها معطيات من شركاء أمريكيين وأوروبيين. الرئيس الأوكراني شدد على أن خطورة الأمر لا تتعلق فقط بأوكرانيا بل بما قد يشكله استخدام هذا النوع من السلاح سابقة عالمية، داعيا الشركاء الغربيين إلى رد وقائي لا يكتفي بالإدانة بعد وقوع الضربة. من جانبها أصدرت السفارة الأمريكية في كييف تحذيرا أمنيا قالت فيه إنها تلقت معلومات عن احتمال وقوع هجوم جوي روسي واسع في أي وقت خلال الساعات 24 المقبلة، داعية المواطنين الأمريكيين إلى الاستعداد للتوجه فورا إلى الملاجئ. وتأتي هذه التحذيرات في سياق تصعيد واضح بين موسكو وكييف. التجارب السابقة مع تحذيرات السفارات الغربية خصوصا عندما تتزامن مع مؤشرات استخباراتية أو تصريحات أوكرانية تجعل السلطات والسكان يتعاملون معها بجدية عالية. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
1: هذا وارتفعت حصيلة الضربة الأوكرانية إلى مقتل 18 شخصا على الأقل إثر استهداف بطائرات مسيرة لكلية مهنية في منطقة لوغانسكا التي تحتلها موسكو في شرق أوكرانيا. احتشد عشرات آلاف المتظاهرين في وسط بلغراد للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، مكررين في ذلك دعوات أطلقتها حركة مناهضة للفساد إثر كارثة شهدتها محطة للقطارات في عام 2024. وفي إسبانيا أيضا تظاهر عشرات آلاف الأشخاص في شوارع مدريد مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز المتهم بالفساد. وللقارة الإفريقية حيث أودى وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بحياة أكثر من 200 شخص ما وفق أحدث أرقام نشرتها وزارة الصحة. وفي السعودية تتواصل الاستعدادات المكثفة في المملكة من أجل إنجاح موسم الحج وسط تشديد أمني وصحي في ظل التوترات الإقليمية. أحمد الديحاني، الرياضة.
8: مع وصول أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج البلاد، أكدت السلطات السعودية أنها لن تسمح باستغلال موسم الحج لأي ممارسات تخرجه عن مقاصده الشرعية، وذلك وسط إجراءات ميدانية أفضت إلى ضبط أكثر من 200 حملة وهمية وإعادة نحو 366 ألف مخالف كانوا بصدد الحج من دون ترخيص وفق الإجراءات المتبعة. مدير الأمن العام السعودي الفريق محمد البسامي أكد اكتمال جاهزية منظومة أمن الحج، بينما تتواصل عمليات استقبال الحجيج برا وبحرا وجوا قبيل أيام قليلة من ذروة الموسم، موسم تلقي بظلاله أجواء الحرب التي لم تمنع السلطات المنظمة للحج من استقبال نحو 30,000 من الحجاج الإيرانيين، وهو رقم يقترب من نصف الحصة الممنوحة لحجاج إيران. أجواء الحرب ليست التحدي الوحيد القائمين على تنظيم الحشود، إذ تقف التحديات الصحية كتحد كبير في ظل عودة انتشار فيروس إيبولا في دول ترسل حجاجا للمملكة، ما يضاعف حجم التحديات. أحمد الديحاني، الرياض، مونتي كارلو الدولية.
2: مهرجان كان السينمائي الدولي مع ميشا خليل، مدينة كان.
1: اختتمت أمس الدورة 79 من مهرجان كان السينمائي بعد 13 يوما من العروض المستمرة. ميشا خليل، مفادة مونتي كارلو الدولية إلى المهرجان تعود إلى الأفلام التي فازت بجوائز المهرجان.
9: فاز بالصافة الذهبية فيلم فيورد للمخرج الروماني كريستيان مونشو. الجائزة الكبرى كانت من نصيب فيلم مينوتور للمخرج الروسي أندريه زفياجنتسيف. الفيلمان فاذرلاند للمخرج البولندي بافيل بافليكوفسكي وفيلم لابولا نيغرا للمخرجين الإسبانيين خافيير كالفو وخافيير أمبروسي فازا بجائزة أفضل إخراج. جائزة لجنة التحكيم فاز بها فيلم المغامرة الحالمة للمخرجة الألمانية فاليسكا غيزباك. أما جائزة أفضل سيناريو فتذهب إلى المخرج الفرنسي إيمانويل ماغ عن فيلمه خلصونا. جائزة أفضل ممثلة حازت عليها الممثلتان الفرنسية فيرجيني إفيغا واليابانية تاو أوكاموتو عن دورهما في فيلم فجأة للمخرج الياباني ريوسوكي هاماغوتشي. أما جائزة أفضل ممثل فتذهب بدورها إلى الممثلين البلجيكي إيمانويل ماكيا والفرنسي فالنتين كامباني عن دورهما في فيلم الجبان للمخرج البلجيكي لوكاس دونت. وننهي بجائزة الكاميرا الذهبية التي فازت بها المخرجة الرواندية ماري كليمانتين دوزابي جامبو عن فيلمها بن إيمانا. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
1: نهاية النشرة تذكير بأهم عناوينها. باكستان تأمل باستضافة الجولة المقبلة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية قريبا جدا، وطهران وواشنطن تعلنان التقارب في مفاوضاتهما لإنهاء الحرب. مقتل 5 شرطيين وفتى في غارة للجيش الإسرائيلي استهدفت شمال قطاع غزة. نهاية النشرة.
0: شكرا لك محمد.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: ومن أين نبدأ رضا؟
0: نبدأ جولة أحوال الطقس من العاصمة الفرنسية باريس. الأجواء صافية، درجة حرارة مرتفعة تصل إلى 32 درجة مئوية. في لندن أيضا درجة حرارة تصل إلى 31 درجة مئوية. غيوم متفرقة في برلين مع درجة حرارة تصل إلى 27 درجة مئوية. رياح قوية تصل سرعتها إلى 40 كيلومتر في الساعة في العاصمة الإيطالية روما. درجة الحرارة أيضا مرتفعة تصل إلى 31 درجة مئوية. وفي مدريد غيوم متفرقة مع 32 درجة مئوية.
1: العبء الإسرائيلي على الغرب.
0: خبر وتحليل بقلم وصوت عادل الطيفي.
10: تتواتر خلال الأشهر الأخيرة المؤشرات في أغلب البلدان الغربية التي تؤكد بأن السياسات الإسرائيلية أصبحت بمثابة العبء الثقيل على الغرب الرسمي الذي تمثله في الأغلب حكومات من الأحزاب التقليدية من وسط اليمين أو من وسط اليسار. فقد تزايد إحراج هذه القوى التقليدية أمام ناخبيها وشعوبها عموما في سياق الجرائم المرتكبة في غزة، وكذلك على خلفية تصرفات رسمية من الحكومة الإسرائيلية، إذ لم يكن لصور وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير وهو ينتشي مؤخرا لمظاهر التنكيل بنشطاء أسطول رفع الحصار على غزة لتمر دون أي رد فعل غربية، خاصة وأن أغلب من تم اعتقالهم من طرف الجيش الإسرائيلي أوروبيون. كان فيديو بن غفير صادما لعديد المسؤولين الأوروبيين على مستويين: مستوى مبدئي يتعلق بحقوق الإنسان بالنظر إلى أن الصور توثق حالة رسمية من التنكيل والإهانة التي تعرض لها نشطاء سلميون، ثم مستوى سياسي داخلي لأن الفيديو صور مواطنين أوروبيين وهم في وضع أسر من طرف دولة تعد صديقة. ومن شأن مثل هذا التصرف أن يزيد الهوة بين الأحزاب التقليدية التي عرفت بمساندتها لا مشروطة لإسرائيل وبين ناخبيها الذين أبدوا تعاطفا كبيرا مع القضية الفلسطينية. ولرفع مثل هذا الحرج سارعت أغلب وزارات الخارجية الأوروبية إلى استدعاء سفراء إسرائيل كتعبير عن الانزعاج مما قام به بن غفير في حق مواطنيها. مثلت بدورها انعكاسات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وما تبعها من غلق لمضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط بما أثر سلبا على المقدرة الشرائية للأوروبيين، مؤشرا آخر على العبء الذي أصبحت تمثله إسرائيل على الحكومات الغربية، إذ يرى جزء كبير من الرأي العام الغربي وخاصة الأمريكي منه أن تل أبيب هي من دفع دونالد ترامب إلى الحرب، وهي التي تريد مواصلتها اليوم بالرغم من النتائج الكارثية على الاقتصاد العالمي وعلى الوضع المعيشي في الغرب. في فرنسا يبدو أن الإحراج الإسرائيلي بلغ تخوم مبدأ السيادة، إذ كشفت تقارير صحفية فرنسية وإسرائيلية عن تدخل جهة إسرائيلية ما لتضليل الناخب الفرنسي خلال الانتخابات المحلية الأخيرة عبر تشويه صورة مرشحي حزب فرنسا الأبية وبث أرقام ومعلومات خاطئة على وسائل التواصل الاجتماعي. إنها نفس الممارسات التي تعيبها الحكومات الأوروبية على السلطات الروسية الداعمة لليمين المتطرف الأوروبي. في المحصلة يمثل التوجه الإسرائيلي نحو الحرب الدائمة وضرب كل الأطر المعيارية القانونية والأخلاقية عبئاً على الأحزاب التقليدية بالأساس، لأن مساندتها التاريخية لإسرائيل وسكوتها اليوم عن الجرائم وسع الهوة بينها وبين ناخبيها.
1: قراءة في الصحف والمواقع العربية الصادرة اليوم معك لميس زين الدين. صباح الخير لميس.
11: صباح الخير محمد.
1: البداية من صحيفة الشرق الأوسط التي نشرت مقالا تحت عنوان أبعد من مهاترات حول المفاوضات أو حول التفاوض مع إسرائيل.
11: يتناول المقال فكرة الانقسام العميق في لبنان، حيث تتداخل الطائفية مع القضايا السياسية الكبرى، ما يجعل التوافق الوطني حول مسائل أساسية أمرا بالغ الصعوبة. ينطلق حازم صغي من مثالين تعثر إقرار قانون للعفو العام بسبب توزيع السجناء طائفيا واستطلاع رأي حول العلاقة مع إسرائيل يظهر تباينا حادا بين الطوائف في الموقف من السلام أو رفضه. يخلص الكاتب إلى أن هذا الانقسام لم يعد مجرد خلاف سياسي عادي، بل تحول إلى شرخ بنيوي يجعل الحكم على الصواب أو الخطأ على المستوى الوطني شبه مستحيل. كما يشير إلى أن هذا الواقع يعمق هشاشة الدولة ويجعل القرارات الاستراتيجية رهينة توازنات داخلية وخارجية، ويحول السياسة إلى صراع هويات لا إلى نقاش عقلاني. في الختام يشير الكاتب إلى أن غياب العواطف الجامعة والتعاطف الاجتماعي يهدد تماسك المجتمع ويقوده إلى مزيد من التفكك والانقسام.
1: موقع المدن الإلكتروني التعافي المعلق، كيف تبدو سوريا الجديدة في أجندة الأمم؟
11: يتناول المقال التحولات التي يشهدها الملف السوري في مرحلة ما بعد الحرب، إذ يرى الكاتب مهيب الرفاعي أن الأزمة لم تعد تقتصر على البعد العسكري، بل أصبحت مرتبطة بإعادة بناء الدولة وإدارة الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. ويشير إلى أن النقاش الدولي داخل الأمم المتحدة يعكس انتقالا نحو مقاربة ما يوصف بالتعافي وإعادة الإعمار، مع التركيز على العدالة الانتقالية ومحاسبة رموز النظام السابق، بما يهدف إلى إعادة تشكيل الشرعية السياسية السورية وربطها بالقانون الدولي وحقوق الإنسان. كما يبرز المقال أن هذا الانفتاح الدولي يواجه واقعا هشا، إذ تعاني سوريا من أزمة اقتصادية حادة واعتماد واسع على المساعدات الإنسانية، مع تراجع القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية كالغذاء والطاقة. وتظل عودة اللاجئين من أبرز التحديات بسبب الضغط على البنية التحتية والخدمات. ويشير أيضا إلى استمرار أزمة السيادة خصوصا في الجنوب السوري نتيجة التدخلات الإسرائيلية، ما يجعل التعافي مرهونا بعوامل خارجية أكثر من قدرات داخلية مستقرة بحسب الكاتب.
1: وفي موقع البيان، ترامب في بكين، المكاسب والخسائر.
11: محمد، يتناول المقال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين ونتائجها الاقتصادية والسياسية، محاولا تقييم من استفاد ومن خسر من هذا اللقاء مع القيادة الصينية. يرى الكاتب عماد الدين حسين أن الجانبين حققا مكاسب متبادلة، لكن الصين خرجت بمكاسب استراتيجية أكبر، بينما حصلت الولايات المتحدة على نتائج اقتصادية محدودة وصفقات جزئية. يشير الكاتب إلى أن الزيارة كشفت استمرار الترابط الاقتصادي بين القوتين رغم التوترات، خاصة في مجالات التكنولوجيا وسلاسل التوريد، ما يجعل فكرة فك الارتباط الكامل غير واقعية. كما لم تقدم الصين تنازلات كبيرة في ملفات حساسة كتايوان والذكاء الاصطناعي وبحر الصين الجنوبي. ويخلص المقال إلى أن أهم مكسب للصين هو اعتراف واشنطن بمكانتها العالمية رغم المنافسة الشديدة بينهما.
1: وفي صحيفة الخليج، إعادة التموضع الفرنسي في إفريقيا.
11: يسلط

0: there's no going back.
1: مرحبا بكم مستمعينا ومستمعاتنا ونستمر معكم في صباح مونتي كارلو الدولية
2: بعد قليل. موجز إخباري مع شيرين ناصر.
1: إعادة للنشر الاقتصادية بعد ذلك مباشرة.
2: والأخبار الثقافية مع كرضا.
1: تصعيد قانوني ضد كانال بلوس في فرنسا بسبب اتهامات بالتمييز السياسي في السينما الفرنسية. والفنانة سعاد ماسي تتوج بجائزة أفضل ألبوم موسيقي عالمي في مسابقة فيكتوار دو جاز.
2: وميمونة بنت السالك هي ناشطة بيئية موريتانية ستحكي لنا قصتها أو قصتها مراسلتنا في نواكشوط حياة السيد.
1: ابقوا معنا. السابعة والنصف صباحا في باريس.
2: موجز إخباري جديد معك شيرين ناصر. صباح الخير يا شيرين.
3: صباح الخير مجددا نبيل وأهلا بكم مستمعينا. قال موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة وإيران على وشك التوقيع على اتفاق ينص على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما يتم خلالها إعادة فتح مضيق هرمز. وينص الاتفاق أيضا على أن تتمكن إيران من بيع النفط بحرية وعقد مفاوضات بشأن كبح جماح برنامجها النووية. ووفقا لتقرير أكسيوس سيفتح مضيق هرمز خلال فترة 60 يوما دون فرض رسوم. وستوافق إيران على إزالة الألغام التي زرعتها في المضيق للسماح للسفن بحرية المرور. تقرير أكسيوس أضاف أنه في المقابل وكجزء من الاتفاق المقترح سترفع الولايات المتحدة حصارها على موانئ إيران وستصدر بعض الإعفاءات من العقوبات للسماح لإيران ببيع النفط بحرية. وقال التقرير أن مسودة الاتفاق تتضمن أيضا التزامات من إيران بعدم السعي أبدا إلى حيازة أسلحة نووية وتفاوض بشأن برنامجها لتخصيب اليورانيوم وتعليق البرنامج وإزالة مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. مصدران أفادا لأكسيوس أن الولايات المتحدة قدمت أيضا لإيران عبر الوسطاء شروطا أخرى وردت إيران بتعهدات شفوية بشأن نطاق التنازلات التي هي على استعداد لتقديمها بشأن تعليق التخصيب والتخلي عن المواد النووية. وأيضا ذكر تقرير أكسيوس أن الولايات المتحدة ستوافق على التفاوض بشأن رفع العقوبات وإلغاء تجميد أموال إيرانية خلال فترة 60 يوما. في الولايات المتحدة الأمريكية فتح رجل النار مساء أمس عند نقطة تفتيش أمنية قرب البيت الأبيض ولقي حتفه متأثرا بإصابته برصاص عناصر الخدمة السرية وفق السلطات التي أفادت بإصابة أحد المرة بإطلاق النار. الناطق باسم جهاز الخدمة السرية أنتوني جوليلمي قال في بيان أن ترامب لم يتأثر بالحادثة. قال الرئيس الأمريكي من جانبه أن الرجل الذي أطلق النار كان له تاريخ من العنف ويبدو أنه كان مهووسا.

0: بالمقر الرئاسي الأمريكي. وإلى كييف التي تتعرض لقصف روسي كثيف اليوم ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة 13 آخرين، نقل 7 منهم إلى المستشفى. جاء هذا القصف بعد أيام قليلة من هجوم أوكراني دام على كلية عسكرية روسية في لوغانسك شرق أوكرانيا، أدى إلى مقتل 18 شخصا. وتوعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برد عسكري عليها. سلاح الجو البولندي أعلن أنه يعمل في المجال الجوي للبلاد عقب الهجمات الروسية على الأراضي الأوكرانية.
1: شكرا شيرين.
2: مونتي كارلو الدولية، شبكة عالمية من المراسلين.
1: وإلى النشرة الاقتصادية، وهي مع مراسل مونتي كارلو الدولية في منطقة الخليج زياد الطحش، حاوره اليوم محمد بوشيبة.
3: إلى محطتنا الاقتصادية من الخليج مع مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي زياد الطحش. زياد، سلطنة عمان تقلص عجز الموازنة وسط تحسن المؤشرات المالية، ما العوامل التي أسهمت في خفض عجز الميزانية العمانية رغم التحديات الجيوسياسية في المنطقة؟
4: سلطنة عمان سجلت تراجعا ملحوظا في عجز الموازنة العامة خلال الربع الأول من العام الحالي، إذ بلغ نحو 65 مليون دولار بالمقارنة مع 354 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. يعود هذا التحسن إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 13% إلى 7.76 مليار دولار، مدفوعة بزيادة إيرادات النفط بنسبة 5% إلى جانب قفزة في إيرادات الغاز بلغت 36%. كما أوضحت وزارة المالية أن الأثر الكامل لارتفاع أسعار النفط لم ينعكس بعد بشكل كامل في بيانات الربع الأول. في المقابل ارتفع الإنفاق العام في السلطنة بنسبة 9% إلى 7.8 مليار دولار، فيما زادت المصروفات الإنمائية بنسبة 31% ضمن الإنفاق المرتبط بمشاريع التحول الاقتصادي، ما يعكس استمرار الحكومة في تنفيذ برامج التنمية بالتوازي مع جهود ضبط العجز. كما يأتي هذا الأداء المالي في إطار مواصلة الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل. هذا التحسن في المشهد المالي بالسلطنة انعكس على توقعات المؤسسات المالية الدولية، إذ رجح البنك الدولي تحقيق السلطنة فائضا في الموازنة قد يصل إلى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، فيما تستفيد السلطنة من موقعها الجغرافي الذي يتيح لها تصدير الطاقة بعيدا عن مضيق هرمز.
3: في موضوع آخر زياد، وكالة ستاندرد أند بورز تثبت التصنيف الائتماني للكويت والبحرين مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما الرسائل الاقتصادية من هذا القرار زياد؟
4: هذا القرار بتثبيت التصنيف الائتماني للكويت والبحرين مع نظرة مستقبلية مستقرة يحمل عدة رسائل اقتصادية، أبرزها ثقة المؤسسات المالية الدولية بقدرة البلدين على الوفاء بالتزاماتهما المالية رغم التحديات الإقليمية الناتجة عن الحرب. كما يؤكد القرار متانة الأصول والسيولة في الكويت، إذ ترى الوكالة أن الاحتياطيات الضخمة والأصول السيادية تشكل مظلة حماية قوية للاقتصاد الكويتي في مواجهة أي ضغوط مستقبلية. مع توقعات بعودة إنتاج النفط الكويتي إلى مستويات ما قبل الحرب البالغة 2.6 مليون برميل يومياً بحلول العام المقبل. أما بالنسبة للبحرين فقد أشارت الوكالة إلى أن الحرب ستؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتعرقل بشكل ملموس جهود ضبط الأوضاع المالية، متوقعة أن يبلغ عجز الموازنة نحو 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، مع انكماش الاقتصاد بنسبة 3.3%. وفي المقابل رجحت الوكالة أن تستفيد البحرين عند الحاجة من دعم إقليمي لا سيما من السعودية والإمارات. يشار إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة تعني أن الوكالة لا تتوقع خفض التصنيف الائتماني قريبا، مما يعزز ثقة المستثمرين والأسواق المالية ويدعم قدرة الحكومتين على الاقتراض بشروط أفضل. كما يعكس القرار قدرة اقتصادات الخليج على مواجهة الصدمات الجيوسياسية بفضل الاحتياطيات المالية والسياسات الاقتصادية المرنة.
3: زياد الطحش مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي، شكرا لك.

0: برشلونة بلقب أبطال أوروبا للسيدات ونتائج كأس ألمانيا وختام دوريات إنجلترا وأسبانيا وإيطاليا وأيضا كرة المضرب، كل ذلك في النشرة الرياضية معك صدام صديق. صباح الخير صدام.
1: صباح الخير. التتويج برشلونة بلقب الرابع في دوري أبطال أوروبا للسيدات في النهائي الثالث على التوالي بعد الفوز على حاملة الرقم القياسي نادي ليون فرنسي في نهائي أوس النرويجي بأربعة أهداف دون رد، ثنائية للكاتالونيات عن طريق البولندية إيفا باجور وثنائية لسلمى باراليولو. برشلونة ينضم إلى إنتراخت فرانكفورت الألماني كثاني أكثر متواجين، فيما ليون برصيد 8 ألقاب آخرها في 2022. في نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم، تتويج بايرن ميونخ بلقب 21 الأول منذ 2020 بعد الفوز بالأمس في نهائي برلين على حامل لقب شتوتغارت بثلاثة أهداف دون رد، ثلاثية هاتريك للإنجليزي هاري كين الذي وصل بأهداف إلى 60 في الموسم مع البايرن الذي قاد أيضا إلى لقب الدوري المحلي 35 القياسي. بايرن ميونخ خسر نصف نهائي الأبطال لمصلحة حامل لقب باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يلعب نهائي بودابست في 30 من الشهر في مواجهة أرسنال الإنجليزي الغانرز. وبعد التتويج المحلي الأول منذ 22 عاما يرفعون اليوم كأس البطولة في اليوم الأخير من الدوري الإنجليزي ممتاز كرة القدم، فيما سيتم الاحتفال الرسمي وجولة الشرف في 31 من الشهر غداة نهائي دوري الأبطال. الجولة الأخيرة من البريمير ليج تشهد الظهور الأخير المدرب بيب غوارديولا على رأس الجهاز الفني لثاني ترتيب العام مانشستر سيتي الذي يلتقي برابع ترتيب العام أستون فيلا. اليوم بيب غوارديولا بعد 11 عام في نادي السيتي حقق فيها 20 لقبا وخسر مؤخرا السباق على لقب البطولة المحلية في الجولة 37 بالتعادل على أرض بورنموث. غوارديولا عن الرحيل عن السيتي:
2: إنني راض للغاية، لا أعرف إن كانت هي الكلمة المناسبة، لكنني سعيد وفخور. ربما كانت هذه أفضل تجربة في حياتي، وإلا لما بقيت هنا 10 سنوات. لا يسعني إلا أن أكون ممتنا للغاية لهذا الكم من الحب والتقدير الذي حظيت به، وليس هذا اليوم فقط بل لسنوات طويلة.
1: يرحل عن صوب السيتي أيضا القائد برناردو سيلفا والمدافع جون ستونز. ليفربول خامس ترتيب العام مع التاسع برانتفورد اليوم في وداع المصري محمد صلاح الذي يغادر بعد رحلة 9 سنوات مع 9 ألقاب منها الدوري في مناسبتين ولقب دوري الأبطال. مان يونايتد ثالث ترتيب العام ينزل ضيفا على السابع برايتون. توتنهام هوتسبير يستضيف إيفرتون في لقاء يحتاج فيه السبيرز إلى نقطة لتأمين مركزه في الدوري الممتاز الموسم المقبل في منافسة مع ويست هام يونايتد الذي يحتاج فوز على ضيف ليدز يونايتد وخسارة السبيرز. في الدوري الإسباني لكرة القدم الجولة الأخيرة مع خسارة حامل لقب برشلونة بالأمس بثلاث أهداف مقابل هدف على أرض التاسع فالنسيا في يوم وداع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي. من جهة ريال مدريد انتصر بربعية مقابل هدف على ضيف بلباو في يوم وداع داني كارفاخال قائد الفريق بعد رحلة استمرت لأكثر من 20 عاما انطلاقا من مرحلة الشباب وحقق فيها اللقب المحلي في 4 مناسبات مع 6 بطولات دوري أبطال أوروبا. بالأمس تأكد هبوط جيرون رفقة ريال أوفييدو. اليوم المباراة الأخيرة الفرنسي أنطوان غريزمان الهدف التاريخي لأتلتيكو مدريد في مواجهة فيا ريال. في إيطاليا الأسبوع الأخير يوفنتوس سادس ترتيب العام ب 68 نقطة في مواجهة تورينو في الديربي كومو بذات رصيد، خامسا على أرض كرومينيزي. روما الرابع ب 70 نقطة في مواجهة فيرونا. ميلان ب 70 نقطة في مواجهة كالياري منافسة على مقاعد دوري الأبطال. نابولي الثاني ب 73 نقطة في مواجهة أودينيزي. في ياب نهائي أبطال إفريقيا كرة القدم يستقبل الجيش الملكي المغربي اليوم ضيف ماميلودي سونداونج الأفريقية في العاصمة الرباط. الفريق الأفريقي انتصر ذهابا بهدف دون رد. الجيش يسعى إلى لقب ثاني في البطولة بعد العام 1985 وماميلودي إلى لقب ثاني بعد 2016. في كرة المضرب انطلاق رولان غاروس ثاني البطولات الكبرى وبرز المواجهات في الدور الأول. المصنف الثاني الألماني إكزاندر زفيريف مع الفرنسي بونزي. المصنف الثالث الصربي نوفاك جوكوفيتش مع الفرنسي جيوفاني بيريكار وغيرها من الجولات. إذا انتهت أخبار رياضية للقاء
3: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: دائما صباح مونتي كارلو دولية مستمر معكم، ولدينا فضول لتعرف على ضيوف فقرات كافي شو نبي،
1: ولدينا ضيوف في الاستوديو ايضا زملائنا مايا وباسم. صباح الخير.
2: صباح الخير نبيل ورضا.
0: مرحبا، اهلا وسهلا،
3: اهلا فيكم.
2: اليوم مرسيليا.
0: مرسيليا
2: موسم المتوسط، يعني اليوم نستكمل اللقاءات، ويعني هيك جولة على العديد من الأعمال الفنية للمشاركين بموسم المتوسط في مرسيليا 2026. طبعا هو لأول مرة يقام في مرسيليا، بيجمع ضفتي المتوسط بالعديد من الأعمال من العديد من دول المتوسط. اليوم بلقائنا الصباح الأول رح يكون معنا ضيفين، الأول من تونس الفنان البصري صابر زموري، رح نحكي عن عمله مقاومات وعصيان يلي بيرجع لفترة سجن الحبيب بورقيبة بقلعة مرسيليا، بيستعرض من خلال أرشيف وأعمال سماعية بصرية وتركيبات هذيك الفترة من حبس الحبيب بورقيبة اللي امتدت تقريبا 3 سنوات. فرح نحكي عن هذا العمل معه المشارك في موسم متوسط. أيضا الفنان المغربي سفيان أوريش اللي بيشارك بمعرض ألوان من المتوسط، هو بيشارك بألوان طبيعية استخرجة من نباتات المغرب أيضا، تمام. وبيعرض هالألوان بتدرجاتها. بدك تسأله
1: مايا.
3: وبمساحة حرة كمان جولة على فنانين من غزة كمان شاركوا بموسم المتوسط بمرسيليا، فإذا رح نتعرف على كمان أعمالهم وعلى الفعاليات. نعم.
2: كان واضحة لأنه مشاركة فناني غزة بهذا الموسم، يوجد العديد من التركيبات والأعمال وحتى الشعر من غزة موجود، فكمان يعني مع أكثر من حدا، ويلي بيحكوا كمان تجربتهم الإنسانية يلي صارت بغزة، ليس فقط أعمالهم الفنية وخلفيات الأعمال الفنية، فرح نتعرف عليهم بالمساحة الحرة.
0: وبقية فقرات كوتشينج ومذاقات،
3: رح نحكي عن كلفة الشهرة.
2: النجاح
3: نعم، النجاح يعني الشهرة.
2: لا
3: طيب نحكي عنه كمان. كلفة النجاح قد ايه اثرها على حياتنا، ان كان
0: في مشاهير مش ناجحين يعني.
2: مشاهير نعم. ايه في بيح هلا صار الواحد بيعمل اي شيء ليصير مشهور،
3: اي شيء
2: ليصير يعني.
3: مشهور مظبوط،
0: يكون مشهور كفاشل يعني، اكبر فاشل
2: مثلا.
0: شكرا لكم.
2: شكرا لكم
0: مايا وباسم. شكرا. تذكير بأبرز عناوين الأخبار معك نبيل.
1: واشنطن وطهران وإسلام أباد تتحدث عن تقدم نحو مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز. فرنسا تمنع وزير الأمن القومي الإسرائيلي تمار بن كفير من دخول أراضيها بعد فيديو التنكيل بالنشطاء. 100,000 الحجاج وصلوا السعودية لأداء الحج رغم تعقيدات السفر بسبب الحرب.
4: مونتي كارلو الدولية، شبكة عالمية من المراسلين.

0: وإلى أخبارنا الثقافية والفنية وهي معك رضا. لنبدأ بالتصعيد القانوني ضد كانال بلس بسبب اتهامات بالتمييز السياسي في السينما الفرنسية.
1: نعم نبيل، تتجه الأزمة داخل الوسط السينمائي الفرنسي إلى مسار قانوني بعد إعلان نقابة العاملين في قطاع العروض والفنون التابعة للكونفدرالية العامة للشغل بالتعاون مع الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان عن الإعلان عن رفع دعوى قضائية ضد قناة كانال بلس بتهمة ممارسة تمييز سياسي ضد السينمائيين الموقعين على عريضة تنتقد نفوذ رجل الأعمال وصاحب القناة فانسون بولوغي داخل قطاع السينما. وجاء التصعيد بعد تصريحات الرئيس التنفيذي لكانال بلس أعلن فيها رفض التعاون مستقبلا مع الموقعين على العريضة، ما أثار موجة انتقادات واسعة واتهامات بمحاولة إسكات الأصوات المعارضة. وشهدت العريضة التي نشرت أمس بتزامن مع ختام مهرجان كان السينمائي شهدت انضمام نحو 3500 شخصية سينمائية من فرنسا وخارجها بينهم مخرجون وممثلون حذروا من تنامي نفوذ بولوري هذا الرجل الأعمال وسيطرة كانال بلس على صناعة السينما الفرنسية. ويتهم الموقعون المجموعة الإعلامية بالترويج لأفكار يمينية متطرفة والسعي إلى احتكار الإنتاج والتوزيع السينمائي. في المقابل دفعت بعض الأصوات السينمائية على كانال بلس معتبرة أنها لعبت دورا محوريا في دعم والتمويل السينما الفرنسية لعقود.
0: سعاد ماسي تتوج بجائزة أفضل ألبوم موسيقي عالمي في مسابقة فيكتوار دو جاز.
1: توجت الفنانة الجزائرية سعاد ماسي بجائزة أفضل ألبوم موسيقي عالمي ضمن جوائز فيكتوار دو لا ميزيكا أو فيكتوار دو جاز 2026. هذه الجائزة هي تعد إحدى أبرز الجوائز الفرنسية المتخصصة في الجاز وموسيقى العالم والتي تقارن من حيث المكانة والتأثير الفني بجوائز غرامي الأمريكية. جاء هذا التتويج خلال حفل نظمته مؤسسة فيكتوار دو لا ميزيك المؤسسة المرجعية في المشهد الموسيقي الفرنكوفوني والعالمي لتصبح سعاد ماسي أول فنانة عربية تحصد هذا التكريم المرموق في خطوة جديدة تؤكد حضورها المتصاعد على الساحة الموسيقية الدولية. ونالت ماسي هذه الجائزة بفضل ألبومها الأخير تزاقيت صادر في مارس الماضي وهو عنوان مستوحى من اللهجة الجزائرية يعني أن الأوضاع ساءت أو انقلبت نحو الأسوأ.
0: تزاقيت يعني في الشرق الأوسط
1: زاغت العربية فصحى طبعا لكن في مصدر فرنسي لتزاقيت نسيته الآن
0: أيضا.
1: ويضم الألبوم 11 أغنية تمزج بين الجاز والروك والموسيقى الشعبية الجزائرية. صوت واحدة من هذه الأغاني لسعد ماسي
0: بعنوان صوت

0: سعاد ماسي إذن بتتوجه بهذه الجائزة فيكتوار دو جاز، وهي من أبرز الجوائز الموسيقية في فرنسا، تأسست ضمن منظومة فيكتوار دو لا ميزيك منذ عام 1985.
1: شكرا لك رضا جودي. ميمونة بنت السالك هي ناشطة بيئية موريتانية بارزة ورئيسة منظمة التنوع البيئي والثقافي، ستحكي لنا قصتها مراسلتنا في نواكشوت حياة السيد وقصص حياة من موريتانيا.
2: جذور اهتمام ميمونة بالقضايا البيئية بدأ من طفولتها. ولدت بنت السالك خارج موريتانيا، حيث تنقلت بين عدة دول بحكم عمل والدها، وتعلقت بنت السالك بالساحات العمومية والمزارع والغابات لأن طبيعة حياتهم كانت معظم الوقت خارج المنزل.
3: كان خلقت قاع في تونس ولا جيت لموريتانيا وانا عندي 14 سنة. كنت مبكر عن الدار مع صباح ونقيسوا المدرسة ويطلع هو شهر الشقرة ونين ننقزوا يوخرين نتقدوا في المدرسة نقيلوا فيها نين نعود الدحميس لها يمشي بينا ونقيسوا مزرعة والله نقيسوا ساحة عمومية ونتموا فيها لها راجع أنا فيها ولا هي مع أخوتي ونلعب ولا هنا تعشاو فيها المزرعة حيانا مزارع يبيعوا اللبن وبيعوا فرماج ومبور ونتعشاو به ونتلين نجو الدار لا وقتنا لها نرقدوا.
2: بالنسبة لميمونة، البيئة ليست ملفاً ثانوياً بل مسألة وجود تمس حياة الناس اليوم ومستقبل الأجيال القادمة.
3: ودخلت في ذلك الساعة نادي أصدقاء الطبيعة والمحافظة على البيئة، نادي دخلت مع ذاك النادي وهو النادي اشتغل قاع جهد شقلته ما هو في نواكشوط بقى ويادر ياسر من التشجير، دخلت معهم ذاك النشاط.
2: من الشواطئ المهددة بالنفايات إلى الأحياء الهشة الأكثر تأثراً بالتغير المناخي، تعمل ميمونة على نشر الوعي البيئي خاصة في صفوف الشباب والنساء.
3: تبعت صاري التاصل بي سويسرا إيكول بوليتيكنيك دو لوزان، كانوا يشتغلوا على التشجير كحل حل للمستنقعات، هاي مشكلة الملي يطلع بطالبتهم جهة نواكشوط. دونك ذو نينو فاهم ذيك الدراسة أو سنتين هم ذيك الدراسة قالوا عنهم اللي يلودوا الجمعية تساعدهم في تطبيق ذا الحل، تطبيق ذا الحل اللي هو تشجير في نواكشوط في البلادات اللي مهددة ما هي كانوا يشوفوا كان لا يتعود تحل.
2: رغم ضعف الإمكانيات تواصل ميمونة نشاطها بإصرار بجمعيتها رافعة صوتها ضد الإهمال البيئي وداعية إلى سياسات تحمي الموارد الطبيعية وتحفظ التوازن بين الإنسان وبيئته. حياة السيد نواكشوط، إذاعة مونتي كارلو الدولية.

0: أخبار وجديد العلوم.
1: معك إلي أيوب، النشرة العلمية.
2: أهلا بكم إلى النشرة العلمية، ونستهلها بالعناوين. فيروس إيبولا الذي تفشى في شرق الكونغو ووسط أفريقيا لا يرقى إلى مستوى حالة طوارئ وبائية عالمية. نظارات متصلة ومزورة بشاشة مدمجة ستطرحها شركة جوجل في تشكيلتين بدون إفصاحها عن موعد الإصدار. النحل ظهر قبل نحو 100 مليون عام، وفي حال اختفاء تلك الحشرات الملقحة ستتضرر بشدة العديد من المحاصيل. على الرغم من أن خطر تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يزال مرتفعاً على المستويين الوطني ووسط أفريقيا، فإن خطورة هذا الفيروس لا ترقى إلى مستوى حالة طوارئ وبائية عالمية، بالاستناد إلى ما أفادت به منظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر المنظمة في جنيف، حيث رجحت أن يكون المرض بدأ بالانتشار قبل عدة أشهر في إقليم نائم شرق الكونغو من الصعب الوصول إليه عبر البر، وهو يرزح تحت وطأة عنف الجماعات المسلحة. من جهتها، إن إيلان كلارك رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة والرئيسة المشاركة ضمن المجموعة المستقلة من الخبراء المعنيين بالتأهب والاستجابة للأوبئة، والتي تم تكليفها في العام 2020 من قبل منظمة الصحة العالمية، شددت على أن تفشي فيروس الإيبولا في شرق الكونغو، حيث أودى بحياة 139 شخصاً وتسبب بحوالي 600 حالة مرجحة، كشف بوضوح التأثير الخطير للتخفيضات الكبيرة في المساعدات العالمية على جهود الوقاية من الأمراض. تجدر الإشارة إلى أن سلالة بونديبوجيو من فيروس إيبولا التي نجمت عنها وفيات في الكونغو لم تكتشف إلا بعد مرور أسابيع عدة، لأن الفحوصات ركزت على سلالة أخرى وجاءت نتائجها حينذاك سلبية. يتسبب فيروس إيبولا بحمى نزفية قد تؤدي إلى الوفاة، لكن المرض الذي أودى بحياة أكثر من 15,000 شخص في أفريقيا في السنوات 50 الأخيرة هو نسبياً أقل عدوى من الكوفيد-19 أو من الحصبة. الفيروس المسبب لمرض الإيبولا لا ينتقل عن طريق الهواء، إنما ينتشر بين البشر عند تعرض شخص سليم بصورة مباشرة لسوائل جسم شخص مصاب بالمرض أو شخص قد توفي به. سعياً منها للعودة إلى خوض غمار سوق منيت فيها جوجل بأحد أبرز إخفاقاتها بعيد سحبها من المتاجر نظارات جوجل جلاس التي طرحتها سنة 2013 وكانت مزورة بكاميرا مدمجة، ما أثار حينها مخاوف واسعة بشأن المراقبة وانتهاك الخصوصية، تستعد جوجل لطرح نظارات ذكية جديدة في وقت لاحق من السنة الجارية تكون منافسة ومشابهة لأحدث طراز طرحته ميتا في خريف 2025 من نظارات ريبان المتصلة التي بيعت منها 7 ملايين وحدة على الأقل. خلال المؤتمر السنوي لمصممي شركة جوجل وصفت النظارات الذكية المتصلة التي لم يعلن عن موعد محدد لإصدار تشكيلتيها ولا عن سعرها، وصفت بأنها صوتية ومزورة بميكروفون وكاميرا مدمجة ومكبر صوت صغير، وستتيح نظارات جوجل للمستخدمين أن يجروا مكالمات ويستمعوا إلى الموسيقى ويلتقطوا الصور ويدردشوا مع المساعد الذكي جيميناي. النحل ظهر قبل نحو 100 مليون عام، ويرجح أن أصوله تعود إلى دبابير الرمل المفترسة بحسب ما أوضح علماء من جامعة بيرم التقنية التي هي واحدة من أقدم الجامعات في روسيا. بمناسبة اليوم العالمي للنحل الذي يصادف في 20 مايو من كل عام، لابد من التذكير بأن أعداد النحل تراجعت بنحو الثلث خلال السنوات 15 الماضية نتيجة استخدام المبيدات الحشرية وتغير المناخ وأساليب تربية النحل الحديثة. نشير إلى أن نحو 80% من المحاصيل الزراعية التي يستهلكها الإنسان تعتمد على النحل في عملية التلقيح، وفي حال اختفاء النحل ستتضرر بشدة العديد من المحاصيل، لتبقى فقط المحاصيل التي تعتمد أساساً على الرياح في التلقيح مثل البطاطس والأرز والجودر والقمح. هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة العلمية، فشكراً لمن تبعها وإلى اللقاء.
0: للاستماع إلى كل برامجنا mc-dualia.com

0: وإلى هنا مستمعاتنا ومستمعين نصل وإياكم إلى ختام 4 ساعات من صباح مونتي كارلو الدولية. أشكرك رضا جودي.
1: وشكر لك نبيل شوفان. الشكر موصول لزميل محمد بوشيبة تناوب معك في تقديم نشرات الأخبار. شيرين ناصر معنا تستعد لتقديم موجز إخباري بعد قليل. لميس زين الدين كانت معنا وقدمت لنا قراءة في الصحف الصادرة اليوم.
0: سليم فريني في التنسيق وعلى الهندسة الصوتية كان معنا زكريا يحيى وعبد المنعم مرزوق.
1: اللقاء يتجدد غدا أو مع الفريق الآخر غدا صباحا صباح مونتي كارلو الدولية. بعد الموجز لكم موعد مع برنامج كافي شو أحلى وأمتع الأوقات.
0: باي باي.

0: الثامنة صباحا بتوقيت الفرنسي.
1: موجز إخباري جديد معك شيرين ناصر. شيرين إليك.
2: لك نبيل، أهلا بكم مجددا مستمعينا. قال موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة وإيران على وشك التوقيع على اتفاق ينص على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، يتم خلالها إعادة فتح مضيق هرمز دون فرض رسوم، وستوافق إيران على إزالة الألغام التي زرعتها في المضيق للسماح للسفن بحرية المرور. وينص الاتفاق أيضا على أن تتمكن إيران من بيع النفط بحرية وعقد مفاوضات بشأن كبح جماح برنامجها النووية. وأضاف تقرير أكسيوس أنه في المقابل وكجزء من الاتفاق سترفع الولايات المتحدة حصارها على الموانئ الإيرانية، وستصدر بعض الإعفاءات من العقوبات للسماح لإيران ببيع نفطها. وقال التقرير أن مسودة الاتفاق تتضمن أيضا التزامات من إيران بعدم السعي أبدا إلى حيازة أسلحة نووية والتفاوض بشأن تعليق برنامجها لتخصيب اليورانيوم وإزالة مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. مصدران أبلغا أكسيوس أن إيران قدمت للولايات المتحدة عبر الوسطاء تعهدات شفوية بشأن نطاق التنازلات التي هي على استعداد لتقديمها بشأن تعليق التخصيب والتخلي عن المواد النووية. وحسب أكسيوس ستوافق واشنطن أيضا على التفاوض بشأن رفع العقوبات وإلغاء تجميد أموال طهران. وزير خارجية باكستان أشاد بالدور الذي يلعبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في دفع الجهود الدبلوماسية، معتبرا أن ما تحقق في المفاوضات الجارية يوفر أسبابا للتفاؤل بإمكانية التوصل إلى نتيجة إيجابية ودائمة. وقال أن المكالمة الهاتفية التي أجرها ترامب مع قائد الجيش الباكستاني تشكل خطوة هامة نحو تحقيق السلام الإقليمي، كما أشاد بقيادة ترامب والتزامه بالحوار والدبلوماسية، مثنيا أيضا على دور نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو إلى جانب أعضاء الفريق الأمريكية. وفي شأن المرتبط، أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان عقد مؤتمرا عبر الهاتف أمس مع ترامب وقادة في الشرق الأوسط لبحث التطورات في إيران والمنطقة. ونذهب إلى العاصمة الأوكرانية كييف التي تتعرض لقصف روسي كثيف، ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة 13 آخرين، نقل 7 منهم إلى المستشفى. هذا القصف جاء بعد أيام قليلة من هجوم أوكراني دام على كلية عسكرية روسية في لوغانسك شرق أوكرانيا، أدى إلى مقتل 18 شخصا، وتوعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برد عسكري عليه. نهاية موجز. صباح الخير.
3: صباح الخير.
4: كافي شو مايا صباح باسم سلوم.

0: صباح جديد لكم أينما كنتم مستمعين وينما كنتم عم تسمعونا. يوم الأحد إن شاء الله يكون بداية صباحكم بداية نشيطة. صباح الخير باسم.
1: يا صباح خير يا مايا, كيفنا اليوم؟
0: بداية نشيطة.
1: بداية نشيطة حتى الآن. أكيد تحياتنا للجميع اللي تعودوا يسمعونا وبيسمعونا دائما, مستمعي كافي شو إذاعة مونتي كارلو الدولية. وزكريا معنا اليوم على الهندسة الإذاعية. صباح الخير.
0: ما الخبر السعيد اليوم؟
1: ما بعرف قديش سعيد بس هيك بيطرح بيطرح تساؤلات يعني. ما لا لا ما انه حزين يعني. طيب كمان
0: عم جرب كل ايجابي قد ما في.
1: في ناس بتحب هالقصص هي.
0: أيوة انا منها. يلا خلينا نشوف حماستنا. بحب انا عنصر الحماس اللي بتعملنا اياه دائما.
1: اول حلقه بدنا نحكي عن الاجسام الطائره المجهوله.
0: مجدداً ورجعنا.
1: ونشرت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون دفعة ثانية من ملفات الأجسام الطائرة المجهولة أو الظواهر الجوية غير المحددة بعد أن رفعت عنها السرية. وطبعاً بعد ما وجه ترامب الوزارة للقيام بذلك بوقت سابق من هذا العام. نشروا أكثر من 50 مقطع مؤخراً مايا من المواد المنشورة, فيديو بعنوان تشكيل رباعي لأجسام جوية غير محددة بإيران ب 26 آب أغسطس عام 2022 فوق المياه. وقال مسؤولون إنه التقط على الأرجح بواسطة مستشعر يعمل بالأشعة تحت الحمراء على متن منصة عسكرية أمريكية كانت تعمل ضمن نطاق القيادة المركزية الأمريكية عام 2022. بحسب وصف البنتاغون يظهر المقطع يلي بتبلغ مدته 20 ثانية بيظهر به أربعة أجسام غير محددة تتحرك عبر مجال رؤية المستشعر قبل أن يظهر جسم آخر من الزاوية العلوية اليسرى للشاشة. وتضمنت الملفات أيضا مقطع عسكري منفصل بعنوان تسارع فوري لجسم جوي غير محدد وين؟ بسوريا.
0: حلو.
1: في سوريا. ايه كتير حلو. وقال مسؤولون انه سجل على الارجح ايضا بواسطة مستشعر يعمل بالاشعة تحت الحمراء على متن منصة عسكرية امريكية كانت تعمل في المنطقة عام 2021. طيب. يعني هي بعض الملفات.
0: شو بيفيدنا؟ شو بيفيدنا الموضوع يعني؟
1: بيطرح تساؤل يعني.
0: اذا في حياة يعني.
1: اذا في ناس غيرنا.
0: طب ليك اذا في ناس غيرنا مهني ما عم بيقربوا صوبنا. لان احنا عم
1: بيخافوا.
0: لان احنا عم نلحق دايما الموضوع يعني. ما تنكوش بين لما تشوف منامات وحشة نازلين نكش يلا
1: يعني. أنا أحيانا بشوف وهي وجهة نظر أيضا أنه هيك عم بيهيئونا للخبر الحقيقي أنه نحن لسنا وحيدين ممكن يعني. بس لأنه لما بتشوفي هاي الفيديوهات عن جد شيء غريب مثل أفلام الخيال العلمي يعني. شفت أكثر من فيديو تقشعر الأبدان.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: بأشعر البدن عن جد يعني بشوفت هاي الأشياء وأصلاً بالتاريخ بيحكوا بظهور لأشياء بالسماء يعني.
0: صحيح.
1: غير معروفة
0: دايماً دايماً بالتاريخ كان في هيك أمور غير معروفة ولكن خلص يعني مسلمين إنه عايشين على الأرض وعم نجرب نكون بصحة كاملة
1: مع الأرض. وهاي الحروب الموجودة كان بعد ناقصنا الكائنات الفضائية يجونا يا خوفي شي مرة تصير أفلام الخيال العلمي
0: والله
1: حقيقة.
0: يمكن الكائنات الفضائية أحسن بكتير من نحن البشر على فكرة.
1: ما بنعرف الفكرة إذا طلعوا خطيرين كمان يعني هون خلص نودع. بعيد الشر عن الجميع. صباحكم خير من كوكب الأرض.

0: الله على محمد حمائي من المفضلين عندي, اسلوبه
1: وموسيقته واختياراته,
0: بتحس عن جد هيك بعد في فن راقي وبطريقه هيك خفيفه وسلسه مش دسمه, يعني
1: بطريقه شبابيه يعني متجدد. محمد حمائي من ايام زمان لليوم يعني لساته محافظ.
0: هيدي اجدد اغاني قالوا عني ايه من البومه الجديد.
1: حلو, جديد محمد حمائي بسمعه دائما على مونتي كارلو الدولية وكل الأغاني الجديدة. بالإضافة لذلك والأغاني رح ترافقنا مايا بفقرات اليوم.
0: صحيح.
1: بدنا نروح على الشمس وعلى البحر المتوسط.
0: مرسي مارسيليا,
1: مدينة مارسيليا الفرنسية اللي تم افتتاح الموسم المتوسطي فيها. طبعا هذا المشروع الثقافي المتكامل موجود بمارسيليا بالعديد من الأعمال. كنت موجود بالافتتاح.
0: نعم.
1: وأجريت لقاءات يلي قدرنا نعملها بتعرف يعني بالافتتاح.
0: صحيح.
1: وكتير صحفيين وكتير فنانين
0: فقدرت أسرق على الأعمال وهيدي الزحمة, زحمة الثقافة بصير قد ما ملم وهيك مبسوط بالشي اللي عم بيصير حواليك بتنسى أوقات إنه تعمل لقاءات.
1: أنا هذا بيصير معي صارت.
0: صحيح.
1: فرح يكون معنا بلقاءنا الصباح الأول لقاءين يعني اثنين بدل لقاء واحد. الفنان البصري التونسي صابر زموري رح نحكي عن عمله ومقاومات وعصيان, والمغربي سفيان أوريش عن مشاركته بمعرض ألوان المتوسط طبعا الموجودين وعم ينعرضوا بمارسيليا حتى نهاية أكتوبر المقبل
0: وبمساحة حرة كمان من مارسيليا. كان في وجود واضح ومهم جدا للفنانين من غزة, وأيضا كان لك لقاءات مع هؤلاء الفنانين المشاركين بأعمال وبفعاليات مختلفة أيضا.
1: تماما, كان واضح بأكثر من عمل بأكثر من مكان بمارسيليا هو تواجد فنانين من غزة. البعض منهم قدروا يجوا, البعض بعتوا أعمالهم أو أعمالهم موجودة هن ما قدروا يجوا. فرح يكون معنا أكثر من فنان من غزة بالمساحة الحرة.
0: جميل أن يكون عندهم مساحة يعبروا عن هيدا الفن. للأسف من بعد ما صار بالقطاع يعني الفن كمان بيضل رسالة
1: يعني حتى
0: من الرسائل.
1: البعض منهم قال لي أنه كان هذا الفن عبارة عن محاولة شفاء لأنه مثل الرائد عيسى يلي رح نسمع لقاءه بالمساحة الحرة يلي عمله هو عبارة عن خيمة, هي نفس مقاسات الخيمة
0: اللي كان عايش فيها شعار بدني عفكرة.
1: وأنا لما شفتها لسه والرسومات داخل الخيمة والأعمال الموجودة جنب اللوحات هي أعمال رسمها وهو بهالخيمة مع عائلته يعني مع زوجته وأولاده كلهم عايشين. فكان يقول أنه كنت أحلم بخيمة مدهونة عسل يعني ريحتها طيبة أو مدهونة بشمع العسل. فعلا بهالعمل دهن بشمع العسل.
0: شو حلو بعض الأحلام البسيطة التي تعني الكثير والكثير لأصحابها.
1: كنت أحلم بخيمة أفضل هالقد كانت أحلامنا. ف بدعوكم تسمعوا اليوم مساحة الحرة يعني كمان
0: يلا خليكم معنا.

0: ليدي جاكا ذا ديد دانس.
1: يس، وإلى حظك اليوم مع عالم الفلك إبراهيم حسبون
0: وحواره رضا جودي.
2: أبراج مونتي كارلو الدولية.
3: الأبراج وما تخبيه الأبراج مع عراب الحظوظ إبراهيم حسبون. صباح الخير إبراهيم.
4: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا رضا.
3: أهلين، أهلا وسهلا إبراهيم. نعرف أن القمر في العذراء، لكن ما الذي تغير في الزوايا اليوم؟
4: نعم، القمر موجود في العذراء من امبارح واليوم وكمان لغاية بكرة بعد الظهر. هلا اليوم معناش أول شيء خلو مساري، يعني المجال مفتوح قدامنا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد. أما بالنسبة للزوايا فعنا زاوية واحدة جاية تقريبا الساعة 11 قبل الظهر، هي التربيع بين القمر وعطارد، بتخلي بعض الأشخاص يشغل فكره بأمور ما فيش من وراها ولا أي فايدة ممكن تخليه مزاج الطبع. بس حاب أقول آخر شيء أنه القمر لما يكون موجود في العذراء مناسب هذا اليوم لإجراء فحص طبي إذا كان في ضرورة لذلك، أو نعمل برنامج حمية لإنقاص الوزن.
3: طيب لنرى مباشرة تأثيرات القمر ونبدأ بها الحمل.
4: الحمل لاحظنا عليه من امبارح مضغوط في مجال العمل، اليوم كمان عنده عمل جنب، يحاول ينجز قديش بيقدر، خاصة لأنه الشمس موجودة في الجوزاء بتشحنه بالطاقة لإنجاز قسم كبير من هذا العمل، وطبعا ضروري ياخذ قسط كافي من الراحة بين الحين والآخر. كمان الحمل أفكاره مقبولة عند الإخوة والجيران، وفترة ممتازة للطلاب الابتدائي والثانوي للدراسة والمطالعة.
3: ماذا عن الثور؟
4: الثور عنده رغبة شديدة مثل امبارح للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم، الأجواء الرومانسية كانت وما زالت دافية بعززوها أكثر وأكثر في منهم، إذا كان خالي الوفاض ممكن يبدأ على عاطفية جديدة، مناسب تماما لمواليد برج الثور ممارسة نشاطات فنية وأدبية، ولكن فنية بتكون ناجحة معهم أكثر، وممكن يسمعوا خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم.
3: أخبار الجوزاء؟
4: الجوزاء كان مشغول امبارح وما زال مشغول بأموره البيتية والعائلية والعقارية، ما زالت الفرصة متاحة لإدخال أي تغيير مطلوب على المسكن، ممكن كمان مثلا صفقة عقارية بيع أو شراء بتوفقوا فيها. مواليد برج الجوزاء عندهم قوة الفكر والتركيز والقدرة على اتخاذ القرار الصائب.
3: أخبار السرطان؟
4: ينشط مواليد السرطان في الحركة مثل امبارح، اتصالات، لقاءات، سفريات، مقابلات، ولكن أغلبها لمسافات قصيرة. بالنسبة لمواليد برج السرطان بيستفيدوا اليوم إذا كان في عندهم اجتماع أو لقاء أو مقابلة، كمان التجار المحليون عم بيستفيدوا في عملية البيع، وبنلاحظ على مواليد برج السرطان الأجواء الرومانسية الدافية، شكلهم جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر.
3: أخبار الأسد؟
4: الأسد مشغول امبارح في تنظيم ميزانيته، ما زالت الفرصة متاحة للحصول على مكسب مالي، هذا المكسب بيكون على الأغلب من العمل أو عمل إضافي، في منهم بيسترد مال يعود له. الأسد مليان طاقة، مليان نشاط، أفكاره مقبولة عند الأصدقاء اللي بيتفهموا وجهة نظره، وبالتالي بيميلوا للتعاون معه.
3: أخبار العذراء اليوم؟
4: العذراء مليان طاقة، مليان نشاط، تماما مثل امبارح، بإمكانه في هذا اليوم يبادر بخطوة جديدة للدعم من مركزه الاجتماعي، إذا لا بيواجه مشاغله بينجز قسم كبير منها، بيستفيد ماديا، بنقول له استغل هاليومين هدول لأنه الشمس الموجودة حاليا في الجوزاء مش عم بتساعده كتير، اللي بيساعده أكثر إنه أفكاره مقبولة عند المسؤولين عنه في مجال العمل.
3: ننتقل إلى الميزان.
4: الميزان مش كتير مرتاح لأنه بهاي الفترة يعني هاليومين بس، هذا بقصده أنا، امبارح اليوم بكرة القمر موجود بالعذراء، وهذا إلى حد ما بتعبه، بيشعر أنه ما عندوش هذيك الرغبة لإنجاز كل الأعمال الموجودة عنده، لكن لحسن حظه الشمس موجودة في الجوزاء بتعطي انعكاس إيجابي، فبإمكانه

0: أحياء دمشق المدمرة كمان شخصية بالفيلم تبعنا، ومش بس دمشق، يعني هو في سوريا معظم المدن
1: في منطقة الشرق الأوسط كمان.
0: تماما لبنان ليش لحتى نبعد يعني. فحبيت أعطي هاي المدن شخصية بالفيلم، وبحكي عن المعاناة وعن شو بصير هناك.
1: نعم طبعا اختصار كل هذه المعاناة، يعني تحدثت داود عن 61 عام من حكم قامع دمر نوعا ما الهوية الجماعية السورية، كيف يمكن اختصار كل هذه المعاناة في 13 دقيقة فقط في هذا الفيلم؟ هل كان هذا صعبا؟
0: أكيد ما له سهل، يعني هو الفيلم الحوار تبعه قليل جدا، يعني ما في حوار أبدا، يعني الشخصية الأساسية بالفيلم بتسأل سؤال واحد بس. نحن بنشوف الفيلم بنظرات الشخصية الأساسية تبع الفيلم، وهي بتتنقل من مكان لمكان بدمشق، بنشوف شو اللي بتشوفه، وبتسأل هاي الأسئلة اللي بتخطر على بالها، لأن هي فاقدة الذاكرة، هي استفاقت من كابوس طويل 61 سنة، هذا اللي احنا استفقنا فيه كسوريين من حزب البعث ونظام الأسد، وتتنقل من مكان لمكان وتسأل شو اللي صار هون ولوين رايحين. كان صعب صراحة انه احكي الواحد هيك حقبة 61 سنة ب 13 دقيقة، بس أثار حزب البعث وأثار نظام الأسد اللي تركها بالبلد والدمار واضحين، وهدول بيحكوا كمان عن هذا الشيء.
1: نعم داود، هناك شخصيتان أساسيتان في هذا الفيلم، شخصية طبعا شخصية الإمرأة التي فقدت ذاكرتها، ولكن شخصية أخرى تحتضنان بعضهما البعض، وكأنه الواحدة وجدت الأمان في الأخرى، هما ضحيتان في المنطق العام، ولكن في هذا الفيلم نرى وكأنهما يعني رمز للنجاة، وتحديدا في نهاية الفيلم، لأنه أنت تبحث عن نهاية سعيدة، وهذه النهاية السعيدة أتت في هذا التلاقي بين هاتين الشخصيتين، وكأنه التواصل الإنساني مهم جدا لتكملة الطريق بإيجابية.
0: تماماً. وهذا الشيء اللي بتمناه لبلدي ولأهل بلدي ولكل المنطقة، يعني نحن لازم نتواصل مع بعض ولازم نساعد بعض، وهذا الشيء اللي حبيت أحكي بشخصية أميرة، هي الشخصية اللي ثانية بالفيلم، هي اللي عم تبحث عن أخوها اللي مفقود بالحرب، وهي الشخصية يعني موجودة بكل عائلة سورية، يعني أنا بحثت عن أخوي طبعاً لقيناه الحمد لله، يعني في أشخاص عائلات ما لقت المفقودين أبداً يعني، فهذا الشيء حبيت أحكي لأنه كل عائلة سورية في حدا عم يدور على حدا، يعني سواء هو كان عايش أو مفقود أو لسه لهلأ مو معروف عنه أي شيء يعني، فحبيت أحكي عن هذا الشيء، وهن هدول الشخصيتين بيلتقوا مع بعض وبيساعدوا بعض لحتى بيكملوا، وهذا الشيء بتمناه للبلد ولأهل البلد بشكل عام، إنه نحن بنساعد بعض لحتى نكمل لمستقبل جديد لسوريا ولهوية جديدة يعني.
1: نعم وهناك جزء منك أنت في هذا الفيلم من تجربتك الشخصية، أنت كنت معارض للنظام، سجنت ومن ثم هربت إلى لبنان أعتقد في البداية، ومن ثم إلى ألمانيا، يعني هناك جزء أيضا من شخصيتك ومن تجربتك الشخصية والعائلية في هذا الفيلم.
0: تماماً، أنا نظام الأسد اعتقلني مرتين أيام التظاهر ضد نظام الأسد، وبالنسبة لي الفيلم صراحة هو انتصار، إنه ما كان مسموح لي أبداً حب السينما من كنت صغير، يعني كنت حابب أصور أفلام، لكن حصول على إذن تصوير بسوريا أيام نظام الأسد كان مستحيل، فبالنسبة لي هذا انتصار إنه فيني أرجع على سوريا، أنا كنت لاجئ ولا فيني أرجع على بلدي ونظام الأسد ماله موجود، الأسد هو ترك البلد وهرب ونحن رجعنا لبلدنا، وفينا نحكي قصصنا السوريين، قصصنا باسمنا بلساننا نحن، ونحكي عن الإشي اللي عشناه بطريقتنا نحن، وهذا الشيء كتير يسعدني وبيعني لي كتير إنه حسن صور هذا الفيلم، وهذا أول فيلم بسوريا، ورح دائما بتاريخي السينمائي اللي هو بدايته حاليا، يعني رح دائما يعني لي هذا الفيلم لأنه هو أول فيلم لي ببلدي.
1: نعم داود العبدالله، إذا تحدثنا قليلا عن الأسلوب، الأسلوب الدرامي والتقنية التي اتبعتها في الإخراج، نجد إنه هناك لقطات ثابتة طويلة وكأنه الوقت لا يمر أو يمر ببطء شديد، هناك صمت، الحوار فعلا ضئيل جدا في هذا الفيلم، هل كان صعب بالنسبة لك كتابة الصمت والتأمل في هذا الفيلم أكثر من الحوار بحد ذاته؟
0: أكيد بحب السينما البطيئة جدا، وحكي القصص بدون حوار صعب جدا، لكن في سوريا الصورة بتحكي كتير، والصورة بتحكي

0: تحكي، تحكي كل شيء خلاص، ما في داعي للحوار. وهذه الشخصية كمان يعني هي سؤال واحد سألته بس خلال 13 دقيقة.
1: نعم طبعا هذا الفيلم يتكل كثيرا على اللقطات الواسعة طبعا، ولكن التي فيها تفاصيل كثيرة، تفاصيل النفس الإنسانية، تفاصيل الأماكن المدمرة، تفاصيل سورية تعبر فعلا عن رؤيتك الإخراجية. ربما سؤال أخير لك في هذا اللقاء أمام البحر الأبيض المتوسط الذي يجمع سوريا وفرنسا، ما هو الشعور أن يصل هذا الفيلم، فيلم نفرون، إلى فعالية من فعاليات مهرجان كان وهي فعالية أسبوع النقاد؟
0: شعور لا يوصف صراحة. لما خبرني المهرجان أنه هن عنده اهتمام بالفيلم تبعي وأنه حابين يبرمجوا الفيلم تبعي بالمهرجان، ما صدقت هذا الشيء. يعني مهرجان كان، أنا لما كنت أسمع أخبار مهرجان كان، يعني كنت أسمع من الراديو من توكالو وكنت أسمع على هاي الأخبار، ومو بس الأخبار من التلفزيون، أنا هون أنا متواجد بالمهرجان. نحن ما عندنا سينمات، ما في أبدا سينما بالبلد، يعني لأن السينما اللي كانت موجودة هي بحلب أو بدمشق، يعني بدير زور ما كان اللي أنا تولدت فيه، ما في سينما. والأول فيلم أنا شفته بحياتي شفته بألمانيا، ما شفته بالمنطقة بسوريا. فاللي حابب أقوله أنه المنطقة اللي تولدت فيها فيها إمكانيات كتير عالية، بس بدها فرصة يعني، وهي الفرص إن شاء الله بتكون موجودة الأيام الجاية بسوريا.
1: أرجو لهذا الفيلم المزيد من النجاح، المزيد من التألق، المزيد من التوفيق في مهرجانات أخرى، وأتمنى لك كل النجاح. شكرا لك داود العبدالله على المشاركة معنا اليوم.
0: شكرا ميشا، شكرا لراديو مونتي كارلو الدولية، شكرا.
2: بهذا اللقاء مع داود العبدالله ننهي مرسانا السينمائي، لكن رحلتنا تستمر بمرسى موسيقي مع عازفة الفلوت نيسم جلال. تابعونا.

0: جديد الموسيقى.
1: نيسم جلال، أهلا وسهلا فيك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
2: أهلين.
1: أنا مسرورة جدا جدا باستضافتك للحديث عن ألبومك العاشر الجديد سوفل أو أنفاس. فعلا ألبوم رائع. طبعا آلة الفلوت بين أصابعك أصبح لها نفس حي يحتضن الهواء والماء والسماء والأرض والطبيعة. طبعا في عناق حميم ورقيق وعميق، فيه سلاسة وصفاء وفيه سمو وروحانية، ليس فقط آلة الفلوت ولكن آلات النفخ التي نجدها في هذا الألبوم مع موسيقيين، يعني كبار الموسيقيين الذين عرفوا في موسيقى الجاز. سنتحدث عنهم، سنتحدث عن هذا الألبوم، ولكن أود بداية أن ننطلق من الفكرة. كيف أتت فكرة أنفاس؟
2: شكرا كتير أولا على أحساسك. هي بدأت الفكرة أنه في هذا العازف الساكسوفون الكتير قديم وكتير مؤثر بتاريخ تكوينة الموسيقى الجاز، وهو أفريقي أمريكاني اسمه أرتشي شيب، وأنا كتير متأثرة بشغله، هو وغيره من نفس الجيل اللي هن فارو ساندرز وجون كولترين. هن هدول ثلاث عازفين ساكسوفون كتير أثروا علي، وكتير أثروا مش بس علي بس على كل تاريخ الموسيقى الجاز صراحة. فمرة كنت عم بفكر فيه وعم بتذكر انه هو هون ساكن، يعني بين باريس وأمريكا، وجات لي جالي هذا اللحن أنا بفكر فيه، وحسيت أنه هذا اللحن كتير جميل ولازم ضروري جدا أنه أسجله معه. فهيك حسيت أنه لازم نشارك أنفاسنا مع بعض، نتنفس مع بعض وننفخ مع بعض ونعزف هذا اللحن مع بعض. ففكرت أنه طيب أنا بأنو إطار بدي أعمل هيك، فأنه أنه حلو إذا بعمل ألبوم. فبعدين فكرت أنه طب ما في غيره أنا نفسي أعزف معهم. فأجت لي فكرة يوم وسيلفان غيفلي وهيك، وشوي شوي شوي بلشت أفكر فيهم كلهم، وشوي شوي بلشت أألف لكل موسيقي لحن معين بخصه هو وبيشبهه. وهو عم بيلهمني هذا اللحن، عرفتي كيف؟ فهيك اشتغلت الأساس.
1: خصوصي أنك تلتقين بهؤلاء الموسيقيين على مسارح العالم، ولكن كل واحد منهم في حفلته في موسيقاه الخاصة فيه، فمن هنا أيضا أتت فكرة كيف يمكن الالتقاء بهؤلاء الموسيقيين بينك وبينهم في هذا العمل المشترك.
2: صح تماما، إحنا منحب بعض، منقدر شغل بعض جدا، يعني في ناس بقدر شغلهم أقل وفي ناس بقدر شغلهم أكتر، يعني طبيعي لأنه كل واحد ماشي بالمسير تبعه، عرفتي كيف؟ ففي طرقات بتشبه الطرقات والطرقات ما بتشبههم. فكل هدول الموسيقيين اللي دعيتهم على هذا العمل كان في شيء مشترك بين طريقي وطريقهم، يعني كل واحد عم يبني طريقته يعني، بس انه في شغلات مشتركه بيناتنا. مثلا احنا كعازفين آلات نفخ عندنا دور اللي هو دور العزف اللحن الرئيسي مثل المغني مثلا، بس انه احنا عندنا تقنيه اسرع بكتير من المغني، لانه احنا ما بنشتغل مع الاحبال الصوتيه، بنشتغل مع الاصابع والاصابع اسرع. فانه احيانا بنتخلى عن هاي السرعه حتى نرجع للغنى حتى مع آلاتنا. فبعتقد أنه هذا الشيء اللي شدني عن كل حدا عزمته، أنه كل واحد فينا عنده طريقته بأنه يصير هو المغني بآلة النفخ تبعيته.
1: نعم نيسم جلال، طبعا كل واحد من هؤلاء الموسيقيين له خصوصية معينة، ولكن القصد المشترك هو النفس. هناك النفس الذي هو أداة ضرورية للعزف، يعني لا نستطيع عزف آلة نفخية من دون نفس يعني. وفي نفس الوقت النفس هو خاص، هو حميمي، يعني يصعد من أعمق مكان في داخلنا.
2: صح.
1: وهالنفس يبدع اللحن اللي أنت تبحثين عنه أو الذي تحاولين أن تجسديه في هذا الألبوم، ويجسد الجمال الموجود في داخل كل واحد منا. وهناك الارتجال، يعني نفس مرتجل خاص في كل واحد ومشترك في آن معا، يعني تركيبة معقدة وسهلة في نفس الوقت.
2: هي هيك يعني، أنه إحنا الإشي كتير حميم يعني النفس هو كتير خصوصي، أنا نفسي بيطلع من جسمي يعني. وإحنا لما عم ننفخ بالآلة عم نعطي للمستمع شباك على جوا جسمنا، عرفتي كيف؟ فهو إشي كتير خصوصي، وبنفس الوقت هذا النفس بيخلق مثل ما قلتي بيخلق الجمال، فإنه شيء كتير فيه تناقض يعني بشكل
1: بناء ومبدع.
2: عرفتي كيف؟ يعني إحنا عنا بالثقافة الإسلامية في علاقة كتير كتير
1: متينة
2: بين فكرة النفس وفكرة الإلهام وفكرة وجود الرباني فينا، والروح. الروح هي الإشي الإلهي اللي فينا، وهي مربوطة كتير بالنفس.
1: نفس هو الحياة أيضا،
2: هي الحياة. وهي يعني حتى مثلا جلال الدين الرومي كان دائما يحكي عن الناي وعن آلة النفخ وعن كيف النفس اللي بيفوت على الناي وبيطلع الجمال هو النفس الإلهي، وعرفتي كيف؟ ففي هيك شيء كتير روحاني تلقائيا يعني، بس مجرد أنه أنت عم تنفخي بهاي الآلة يعني.
1: نعم. في ألبومك ألبوم الصوف أو أنفاس تساؤلات، يعني أنت دائما نيسم جلال في ألبوماتك وتحديدا آخر ألبوم قبل هذا الأخير Healing Rituals، هناك دائما تساؤلات، سؤال ومحاولة إيجاد أجوبة، ولكن الجواب لا يأتي، يعني كل مستمع يجد الأجوبة التي يريدها. عما تتسألين في هذا الألبوم؟ يعني مع الموسيقيين، هناك 8 موسيقيين يعني تعاونت معهم على هذا الألبوم، ما هي الأسئلة التي حاولت أن تطرحينها في هذا الألبوم؟
2: هو من الأسئلة كل هذا الشيء اللي كنت عم بحكي قبل شوي، أنه كيف إحنا كألاتيين
1: عازفين يعني آلات نفخ،
2: وآلات أي حدا بيعزف آلة، كيف أنه إحنا كألاتيين فينا نشيل دور الحديث المين سبيتش، الحديث
1: الرئيسي.
2: هو الحديث الرئيسي يفترض أنه هو المغني اللي بيشيله، هو اللي بيغنيه، هو اللي بيعزف اللحن الرئيسي. بس إحنا لما ما بيكون في مغني بيصير هذا دورنا إحنا. فكيف إحنا بنتعامل مع هذا الدور؟ أنه هذا أهم دور، يعني حتى مثلا أنه واحد بيعزف إيقاع، كل ما هو عم بيعزف في إيقاع بمعنى أنه عم بيعزف دين دين ديكي دين دين ديكي دين، بيطلع إيقاع. بس وقت ما بده ياخد اللحن الرئيسي، وقت ما بده هو ياخد الدور الرئيسي، ما عادش بيصير بيعمل هيك، بيصير بيغني بالآلات. هاي ساعة تون تون تون تون تون تون تون تون، ويصير يلحن، عرفتي كيف؟ فإنه هذا الدور الرئيسي كيف إحنا منشيله عكتافنا، كيف إحنا نتعامل مع هذا الدور كألات. كمان كيف نتعامل مع هذا الدور، مثلا جيتار والبيانو وكتير من الألات فيهم يعزفوا صوتين بنفس الوقت، إحنا فينا نعزف صوت واحد. وأحيانا كتير منحاول نعزف صوتين، منشوف كيف بدنا نعمل، إنه مثلا نعزف كتير أصوات ورا بعض عشان يطلعوا كأنهم هن مع بعض. يعني عرفتي كيف؟ ففي كتير شغلات هيك، إنه عن الخطاب، كيف إحنا بنبني خطاب مع كل هالشغلات اللي ما فينا نتخلى عنها، يعني اللي هي مربوطة بأساس الآلة، آلة النفخ.
1: طبعا في هذا الألبوم أيضا هناك آلات نفخ، في الساكسوفون، في الكلارينات، أعتقد في الفلوت، آلة الفلوت، وفي صوتك أيضا،
2: وفي الترومبون،
1: والترومبون مع روبنسون خوري. طبعا هن جايين أيضا من جنسيات مختلفة، من فرنسا، من الولايات المتحدة الأمريكية، من كوبا، من لبنان، من سوريا طبعا. ويعني كل هذه الآلات تنسجم فيما بينها. قلتي بأن أوجدت لحن لكل موسيقي، ولكن هناك مساحة للارتجال،
2: صح؟
1: هل كان هذا صعب في التنسيق بين آلتك وبين كل هذه الآلات وبين كل هذه الخصوصيات بين المزوجين؟
2: لا، هو ما كانش في صعوبة، لأنه أنا مثل ما كنت عم بقولك أنه ألفت للشخص، ما ألفت للآلة. فهي الموسيقى اللحن بيشبهه للشخص، فهو ما بيحس انه في صعوبة انه يتبنى هذا اللحن، لانه اصلا بيشبهه، عرفتي كيف؟ فهذا اول شيء. ثانيا انه في اجزاء فعلا إن انا ألفتهم وعزفناهم مثل ما انا ألفتهم، وفي اجزاء ارتجالية، يعني بكل تراك، بكل لقاء، بكل دويت ثنائي، في جزء مكتوب، في جزء مؤلف مني، وفي جزء مفتوح للارتجال. فهو كل الجاز هيك يعني دائما في بالستاندردز يعني في عندك اللحن الرئيسي اللي هو مكتوب وبعدين الناس ترتجل. بس الشيء المختلف انه احنا بنرتجل بحريه كامله ما فيش اي شيء ضاغط علينا. احنا بس هذا لقاء احنا بدنا نرتجل مع بعض نتسمع مع بعض نعزف مع بعض نخلط انفاسنا بالموسيقى وبس. وهي هي كأنه ولدين نازلين على الاستراحة وبدون يلعبوا مع بعض رسمي يعني.
1: وهذا بالفعل ما نشعر به. لهذا السبب طرحت السؤال أنه هل كان هناك صعوبة في الارتجال, لأنه عندما نسمع لا نشعر بهذه الصعوبة. هذا واضح يعني كأنه هناك في تناغم. وفي بداية الحديث تحدثت عن معانقة بين الآلتين وبين الشخصين, يعني هناك تناغم لدرجة وكأنه كل الوقت أنتوا عم تتمرنوا على هذه الموسيقى بينما هناك ارتجال أكثر من أي شيء آخر.
2: صح صح احنا ارتجلنا فعلا. هلأ كل تراك كان في عنا يوم مش يوم ثلاث ساعات تمرين بس عشان نشوف الجزء المكتوب, وبعدين فوتنا على استوديو وعلى طول عملنا الارتجال. ما كان في كتير تمرينات يعني ولا قعدنا كتير مع بعض حتى نعمل هذا الاشي. بس الاشي الجميل انه كل موسيقي فيهم كتير محترف وما في ايجو كمان. يعني انا عزميتهم ألفت مقطوعة لإلهم. عرفتي كيف؟ فما في منافسة انه انا جاي عم بعمل لك هدية. عرفتي كيف؟ يعني كيف مثلا انت لما بتروحي على السوق بدك تجيبي هدية لحدا تفكري بالشخص, وهو الشخص هو اللي بيلهمك الهدية اللي بدك تجيبي له. ما بدك تجيبي لهذا الشخص مثل اللي بدك تجيبي لحد ثاني. فنفس الشيء أنا ألفت لهم كل تراك كل كومبوزيشن على أساس أنه لإله هي هدية لإله. فبما أنه هيك الكونسبت على الألبوم أنه أنا جايبيت لك هدية, فما في منافسة بيناتنا, عم نهدى لبعض إشي جميل وعم نشاركه مع بعض. فهو الإشي اللي بيخلي الصعوبة بشكل عام يعني بالعلاقات بين البني آدمين هو الإيجو. بس لما احنا بنكون عم نهدي لبعض شيء ما في ايجو.
1: وهدية من الهدايا هذه المقطوعة وهي نفس من أنفاس ألبوم عازفة الفلوت نيسم جلال مع عازف الساكسوفون الفرنسي توما دو بوركوري. طبعا نستمع إليها دائما في برنامج مراسي.

0: نيسم شلال عازفة الفلوت ضيفة برنامج مراسي لهذا اليوم للحديث عن ألبومك الجديد سوفل أو أنفاس. في كل مرة أستمع إلى ألبوم من ألبوماتك أقول وصلت نيسم إلى قمة العطاء الموسيقي، وفي كل مرة أتفاجأ طبعا بشكل إيجابي أنه لا، بعد في إبداع، بعد في مجال كبير كتير أنه توصل إلى أبعاد موسيقية فعلا جميلة جدا. وفي هذا الألبوم كما في الألبوم السابق Healing Rituals هناك روحانية كبيرة. هل طبعا أنت سافرتي إلى بلدان عدة، تعاطيتي مع أشخاص من أفاق ومن ديانات ومن ثقافات مختلفة، ولكن تحديدا هل هذا الطقس الذي قمت به في زيارتك للهند وفي بحثك في ذاتك هو الذي أدى أيضا إلى نضوج هذا الألبوم ألبوم أنفاس؟
1: هو أعتقد أنه كل ألبوماتي، مش بس أنفاس، كل ألبوماتي هني كانوا بيت، يعني كانوا أنا ماشي على طريق من وأنا صغيرة، هذا طريق حياتي. وطبعا مثلي مثل أي حدا ما بعرف شو في آخر هذا الطريق، يعني الواحد ما عنده علم عن مصيره قبل ما يصير بآخر مصير ويرجع يتفرج لورا. فأنا عم بمشي بهذا الطريق، وكل شيء بعيشه بحياتي إن كان لقاءات أو سفر أو أسئلة أو جرح، كل شيء بيخليني أمشي خطوة خطوة خطوة للدم. وكل ألبوم أعمل زي استراحة أو زي بيت صغير أنا بنيته على هذا الطريق. يعني هو زي حتى مش بيت، يعني زي إن كابان
0: مثل كوخ صغير.
1: كوخ ممكن أي كلمة جديدة عليه.
0: كوخ يعني بيت مصنوع من الخشب.
1: أيوة هيك شيء، يعني هيك شيء، يعني مكان هيك تتذكري وبضل هيك موجود، لو رجعتي لورا فيك تشوفي من بعيد. بس
0: جميل، يعني أنت عندك أكواخ، يعني أكواخ هي جمع كوخ.
1: أكواخ عندي أكواخ، هذا عشر كوخ.
0: هذا عشر كوخ. وهذا ما يدل أيضا على خصوصيتك الساحرة نيسم جلال، لأنه وليد اللقاءات ولكنه وليد أيضا لقاء مع ذاتك قبل أن يكون لقاء مع الآخرين. يمكن الانسجام مع الآخرين يأتي من هذا الانسجام الأول مع نفسك.
1: شوفي، أنا أعتقد أنه ما عندنا هوية لما بنولد، يعني ما فينا نفكر أنه هاي الهوية خدناها لما نولدنا وبعدين خلص. إحنا كل يوم عم نبني الحد اللي بدنا نصير، يعني الشخص اللي إحنا بدنا نكونه. فبحثي عن هويتي إلي بلش كمان بالعلاقة مع الآخرين، وخصوصا بلش لما أنا واجهت عنصرية كبيرة من قبل المجتمع الفرنسي ضد العرب وضد المسلمين. فأنا كبنت الهجرة، كغريبة عن هذا الوطن اللي أنا مولودة فيه، اللي هو بيتي ووطني يفترض، هذا خلاني أنه دائما أفتش فيني وبالعالم على مكان أحس أنه هو بيتي وبلدي ووطني. فدائما هذا البحث بيجي جواني وبراني، ما بيجي بس بالعلاقة مع حالي، بيجي مع العلاقة كمان مع الناس. وأعتقد أنه ما فينا نبني شخصية لإلنا أو هوية لإلنا بريت العلاقات الإنسانية اللي مع الآخرين، لأنه إحنا عايشين مع الآخرين، مانا عايشين لحالنا. أعتقد أنه هي موسيقتي بتعبر عن هدول الأبحاث، كيف غضبي بده يوصل لنتيجة سياسية، كيف هويتي العربية بتعني لي شيء، كيف أنا فيني عالج حالي من كل هالجروح ومن كل عنف هالعالم اللي احنا عايشين فيه، إن كان عنف الرأسمالية، إن كان عنف العنصرية، إن كان عنف الاحتلال، إن كان عنف الدكتاتوريات والثورات، يعني كل هالعنف اللي احنا بنشوفه بحياتنا. فإنه موسيقتي بتعبر عن كله هاد.
0: وطبعا هذه الموسيقى لأنه نابعة من تجربة شخصية، ولأنه التقيت بعدد كبير من الناس وعدت إلى سوريا للتعرف على هويتك الأصلية، وذهبت إلى مصر لتعلم آلة الناي أيضا وتعلم الموسيقى العربية والاستماع أيضا إلى الموسيقى العربية، لقائك مع كل هالموسيقيين من حول العالم، أصبحت مواطنة عالمية. يعني إني رخسال، هل أصبحت تفكرين من هذا المنطلق أم في كل مكان تكونين فيه تعودين إلى هوية معينة؟
1: شوفي، أنا هاي الفترة أعتقد أنه أنا فرنساوية رسمياً لأنه متعودة هون، متعودة هون على كيف الناس بتفكر وكيف الناس تتعامل مع بعض، وفي بعض من الحريات اللي عنا ياهن هون ما موجودة بغير بلدان كتير وخصوصا كنساء. أنا بحس بانتماء كتير كبير للوطن العربي حتى أكتر من لسوريا بالتحديد. يعني بحس حالي سورية أكيد، وفي أهلي بسوريا وبحلب وكفرنبل وهني جزء مني وأنا جزء منهم، يعني هذا ما في حكي. والهوية العربية كلها والوطن العربي كله بيعني لي كتير وبحس إنه بنتمي له. بس كمان في عندي حب كتير كبير لكتير ثقافات غير الثقافة الهندية، وبالأخص الموسيقى من الهند الشمالية، إن كان الثقافة الأفريقية من غرب أفريقيا مالي وسنغال، لأنه أنا تربيت مع شباب أولاد وبنات كلهم من هذه البلدان. فما بحس إنه أنا مواطنة هيك عالمية، لأنه أعتقد أنه المواطن له حقوق والعالمية ما فيهاش حقوق، بس فرنسا فيها حقوق وأنا حقوقي وهيك بفرنسا هون. يعني بس صح أنه أكتر وأكتر بحس بضرورة كتير كبيرة للنضال النسائي، لأنه صراحة عملنا كل هالثورات، يعني الشعوب العربية قامت بهالثورات ونجحوا بشكل عام، يعني تحرروا، فصار في حرية سياسية أكتر، بس حرية اجتماعية ما في. الحرية الاجتماعية ما راح تكون موجودة لا يكون في حركات نسائية كتير مهمة تاخد حقوقها.
0: نعم، بما أنه نحن نتحدث عن النساء، عندي فضول أعرف لماذا في هذا الألبوم هناك 8 موسيقيين رجال وليس امرأة واحدة على الأقل.
1: على فكرة أنا عزمت ما جت. أنا عزمت 2 على فكرة، وواحدة قالت لي إيه بجي وألفت عشانها وبعدين بطلت ترد، وواحدة تانية قلت لها إنه فينا نحكي وهيك، وقالت لي إيه وبعدين كانت مشغولة وهيك فما حكينا، فخلص يعني كنت بدي أخلص الألبوم بسرعة. بس لا، كان نفسي يكون معي بنات أكيد.
0: أود أن أنهي معك لقاء اليوم نيسم جلال بمقطوعة أو بنفس النفس الأول سوفلو أن،
1: أيوة،
0: الذي أنا أحببته بشكل خاص، وهو مع طبعا عازف الساكسفون الأمريكي أرتشي شيب اللي كان يعني شرارة البداية في هذا الألبوم. إذن أشكرك على المشاركة معنا.
1: شكرا كتير،
0: كل التوفيق لهذا الألبوم، ألبوم أنفاس. إذن وننهي مع مقطوعة النفس الأول لك مع أرتشي شيب.

إذن ننهي مراسي اليوم بهذه المقطوعة من ألبوم أنفاس لعازفة الفلوت نيسم جلال، مقطوعة قدمتها لعازف الساكسوفون الأمريكي أرتشي تشاب. شكرا لدوني كامبياتشي على الهندسة الصوتية، جودي باتري في التنسيق والإعداد، والشكر الكبير هو لكم على المتابعة والبقاء برفقتنا. إلى اللقاء في الغد.

0: أنشأنا لكم. موعد أسبوعي يستعرض لكم آخر إصدارات دور النشر العربية والأجنبية في مختلف مجالات المعرفة. قرأنا لكم مع عبد الإله الصالحي كل أحد واثنين صباحاً في 4:36 وبعد الظهر في 1:45 ومساءً في 5:19 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية.
1: مدونة اليوم،
0: فقرة صباحية تعبر من خلالها صحفيات وكاتبات ناشطات عن رأيهن في قضايا اجتماعية راهنة من منظار نقدي يهدف إلى تفعيل الدور النسوي للمرأة في مجتمعها. مدونة اليوم ابتداء من 6:50 و1:50 بالتوقيت الفرنسي على مونتي كارلو الدولية والمنصات الإلكترونية وموقع الإذاعة mc-dualia.com.
2: هي 1 تماماً بالتوقيت الفرنسي.
0: ليال بشارة،
2: نستهل فترة مباشرة من مونتي كارلو الدولية بنشرة الأخبار، وهذه عناوينها: الولايات المتحدة وإيران تقتربان من إبرام اتفاق لإنهاء الحرب يرحل الخلافات حول مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. الرئيس الأمريكي قد يعلن عنه مساء اليوم. دول الخليج تتنفس الصعداء وقلق في إسرائيل. حزب الله في لبنان يشارع للتأكيد على دور إيران في أن يشمل الاتفاق لبنان. في نشرة: روسيا قصفت كييف بصواريخ ذات قدرة نووية نددت به فرنسا وألمانيا.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم. تنفست منطقة الشرق الأوسط الصعداء، فالولايات المتحدة وإيران تقتربان من إبرام اتفاق نهائي يشمل فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية والإفراج عن بعض أصول إيران المجمدة. اتفاق بحسب طهران يشمل لبنان ويرحل الخلافات حول برنامج إيران النووي ومخزونها من اليورانيوم المخصب إلى مفاوضات تبدأ بعد توقيع الاتفاق مباشرة. بدأت إيران التمهيد للاتفاق، إذ يصوت اليوم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على مذكرة التفاهم على أن يتم إرسالها إلى المرشد الأعلى مجتبى خامنئي للموافقة النهائية. والمزيد عن آخر التصريحات الإيرانية نقلها من طهران مراسلنا علي الباشا.
3: نحن قريبون جدا وبعيدون جدا من التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، هكذا علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على التقارير التي تحدثت عن اقتراب التوصل إلى اتفاق مبدئي بين طهران وواشنطن. اتفاق بحسب التصريحات الإيرانية يركز على إنهاء الحرب في المنطقة بشكل كامل، ويركز على 4 نقاط: هي إنهاء الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وفتح تدريجي لمضيق هرمز، والإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، مع تحديد آلية للإفراج عن بقية الأموال الإيرانية في المرحلة التالية من المفاوضات، وانسحاب القوات الأمريكية من المناطق القريبة من المياه والأراضي الإيرانية. بعدها سيكون أمام الطرفان 30 يوماً للتفاوض والاتفاق حول الملف النووي ورفع العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، فترة ستكون قابلة للتمديد إلى 60 يوماً بموافقة الطرفين. فرغم أن إيران أكدت موافقتها على فتح مضيق هرمز، إلا أنها تؤكد أنها لن تتنازل عن إدارة حركة الملاحة في هذا الممر الاستراتيجي بموجب شروطها، فيما تؤكد إيران أنها لم تقدم أي تعهدات، وفقط أعلنت الموافقة على التفاوض حول برنامجها النووي في مقابل التفاوض حول ملف رفع العقوبات الأمريكية، وفي حال التزام واشنطن بتعهداتها في الاتفاق المبدئي. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
2: وأعلن الرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان أن إيران مستعدة لضمانة العالم بأنها لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية. هذا وصرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من الهند أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن لاحقا عن تصريحات حول إيران. فما هي آخر التصريحات الأمريكية حول نص الاتفاق؟ هذا معك منى دويبية.
4: مؤشرات إيجابية صادرة من واشنطن وطهران بشأن اتفاق محتمل حول مضيق هرمز مع جزء من العقوبات المفروضة على إيران، إلا أن المعطيات التقنية والسياسية تشير إلى أن ما يجري ليس تسوية شاملة بل اتفاقا مرحليا لإدارة التصعيد ومنع انهيار الملاحة والطاقة العالمية مع ترحيل العقد النووية إلى مرحلة لاحقة. يرتكز التفاهم الجاري على 3 عناصر أساسية: إعادة فتح مضيق هرمز وهو أولوية أمريكية وخليجية لعودة استقرار أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، إضافة إلى تخفيف محدود للعقوبات عبر الإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة ورفع بعض القيود البحرية. وفيما يخص الملف النووي ومخزون اليورانيوم المخصب وآلية التخصيب المستقبلية، فقد جرى تأجيلها، ما يعني أن الاتفاق الحالي لا يعالج جوهر الأزمة الاستراتيجية بل يجمدها مرحليا فقط. بمعنى آخر، ما يجري حاليا هو إدارة للأزمة وليس إنهاء لها، ومحاولة أمريكية لتثبيت أمن الطاقة العالمي مؤقتا بالتوازي مع احتواء إيران عسكريا وتأجيل المواجهة النووية الكبرى إلى جولة تفاوض أكثر تعقيدا.
2: ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الاتفاق يتضمن تعهدا إيرانيا بتسليم إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب، ويعتقد أن طهران تمتلك 460 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. والتحدي الأول أمام الاتفاق، هل ستسفر المفاوضات عن اتفاق سلام بين البلدين؟ كيف ستكون آلية تسيير مضيق هرمز؟ هل ستلتزم طهران مجددا باتفاقيات الممرات البحرية التي كان معمولا بها قبل الحرب؟ إذا شكل مضيق هرمز نقطة قوة إيران في الحرب، حتى وصف بأن أهميته توازي القنبلة النووية. أجابنا مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية في طهران محمد صالح صادقيانا.
1: بالتأكيد ما جرى خلال الساعات الأخيرة، خلال 24 ساعة الأخيرة، كان مهم على صعيد وقف الحرب، وهذه نقطة في غاية الأهمية. وقف الحرب ليس في إيران فحسب، وإنما في كل المنطقة. وبالتالي الآن الإعلان، أنا أعتقد بأنه قاب قوسين أو أدنى، ربما هناك قضايا فنية أو بروتوكول لطريقة إعلان اتفاق، لحد الآن غير واضح. لكن بالتأكيد ما تم لحد الآن هو نصر كبير حققته إيران ودول المنطقة أيضا، من أنها أنهت هذه الحرب لعودة الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي ذات الوقت كانت هناك هزيمة واضحة للرئيس ترامب وصديقه نتنياهو، اللذان شن عدوانا على إيران ودخلت المنطقة في مسار كان مسار خطير جدا. أنا أعتقد بأن الآن يعني نتأمل أن تعود الأمور إلى طبيعتها، ويلتزم الرئيس ترامب بكل التعهدات والتوافقات التي حدثت.
2: وألقت دول الخليج بثقلها لتفادي الاستئناف في الحرب مجددا بين الولايات المتحدة وإيران، إذا كانت القواعد الأمريكية فيها وموانئها هدفا للمسيرات والصواريخ الإيرانية خلال الحرب الماضية، ما أدى إلى تعطل إمدادات الطاقة خاصة الغاز المسال من قطر. وأجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليلا محادثات مع قادة دول الخليج، إضافة إلى تركيا ومصر والأردن وباكستان، وجميع الدول فضلت الحوار والمفاوضات. والمزيد عن آخر ردود الفعل الخليجية نقلها لنا من الدوحة مراسلنا حسن الراشدي.
5: وأخيرا تنفست منطقة الخليج الصعداء إثر الإعلان عن مذكرة التفاهم التي توصلت إليها واشنطن وطهران خلال الساعات القليلة الماضية بعد وساطة قامت بها قطر وبدأت باكستان. ورغم أن مذكرة التفاهم أو الاتفاق لم تتطرق إلى مسألة اليورانيوم الإيراني المخصب والملف النووي والتي ستؤجل إلى مفاوضات لاحقة، إلا أن أوساط خليجية شعبية لم تخفي ارتياحها الكبير لهذا الاتفاق، خصوصا ما تعلق منه بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية ووقف الحرب الإسرائيلية على لبنان. أما القادة الخليجيون فأجمعوا خلال اتصال هاتفي مشترك جمعهم بالرئيس دونالد ترامب على أهمية تكثيف التشاور بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي، والدول مشددين على أن التوصل إلى حلول دبلوماسية يمثل السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات. وتوقعت أوساط رسمية أمريكية أن يتم توقيع نص مسودة الاتفاق بشكل رسمي في وقت لاحق، ويتوقع أن تعالج قضايا مثل رفع العقوبات والتخلص من اليورانيوم الإيراني المخصب خلال جولة قادمة من المفاوضات. حسن الرشيدي، الدوحة، مونتي كارلو الدولية.
2: وبالمقابل يسود قلق في إسرائيل من الاتفاق الأمريكي الإيراني المرتقب، خشية أن يمنح الاتفاق إيران وقتا لتعزيز قدراتها العسكرية. فالاتفاق نتنياهو لم يتجاوب مع مطلب إسرائيل الأول، ألا وهو القضاء على مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. والمزيد عن آخر التصريحات الإسرائيلية نقلها لنا من مدينة القدس مراسلنا زياد حلبي.
6: فيما يعقد نتنياهو اجتماعا إضافيا للكابينت الأمني المصغر لبحث جبهتي إيران ولبنان، يتصاعد القلق في إسرائيل من تفاهمات أمريكية إيرانية تتبلور بعيدا عن سقف المطالب الإسرائيلي. مسؤول إسرائيلي رفيع وصف الاتفاق المتشكل بأنه سيء لأنه لا يفكك المشروع النووي الإيراني ولا يتطرق حتى إلى الصواريخ البالستية، بل يمنح طهران سلاحا استراتيجيا هو مضيق هرمز للاستخدام مستقبلا. وبحسب التقديرات الإسرائيلية فإن ترامب يسعى أساسا إلى اتفاق اقتصادي يضمن فتح هرمز ووقف التصعيد، فيما يرحل الملف النووي إلى مفاوضات لاحقة. ويقولون في إسرائيل الولايات المتحدة تدفع نقدا فيما تسدد إيران بالتقسيط المريح، ويخشون أن يتحول الاتفاق المرحلي إلى معطى دائم وإلى فرصة تمنح إيران وقتا لإعادة بناء القدرات العسكرية والصاروخية والنووية. وفي المقابل تتركز مخاوف إسرائيل من أن يوقف إلى الاتفاق إذا تم فعلا الحرب على جبهة لبنان أيضا. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
2: ولبنان هو من التحديات الرئيسية في الاتفاق الأمريكي الإيراني، فلطالما شدد المسؤولون الإيرانيون على ضرورة وقف الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان في أي اتفاق، وتتضمن مذكرات التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران على أن واشنطن وحلفائها لا يهاجموا طهران ولا حلفائها، في إشارة إلى حزب الله في لبنان، حيث سارع نوابه إلى التأكيد على دور إيران في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار شامل يشمل لبنان قبل محادثات أمنية في واشنطن بين لبنان وإسرائيل للغرض نفسه يرفضها حزب الله. والمزيد من بيروت معك نقول نصيف.
7: فيما تتوالى الأنباء عن احتمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران من بين بنوده وقف النار في لبنان، كانت الغارات تتوالى منذ الصباح بعنف على بلدات جنوبية بالتزامن مع تصعيد سياسي لحزب الله غدا كشفه عن رسالة وجهها وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إلى أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، يؤكد له تضمن الاتفاق وقفا شاملا للنار في لبنان وعدم تخلي إيران عن حزب الله في محاولة أراد منها الحزب ربط أي حل للجنوب بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية. ذلك ما عبرت عنه اليوم مواقف نواب الحزب. حسن فضل الله قال إن الجمهورية الإسلامية تقف إلى جانب حزب الله وتدعمه، وهو شرط إيران لوقف حربها مع الولايات المتحدة. بدوره قال علي فياض إن السلطة اللبنانية تنزلق إلى هوية التفاوض المباشر وباتت في مأزق تتخبط فيه وتقدم تنازلات. تأتي المواقف هذه لتزيد الضغوط على المفاوض اللبناني عشية محادثة المسار الأمني الخميس المقبل في محاولة لإطاحتها بالتعويل على إعادة ربط لبنان بمحادثات إسلام أباد ووضع الحل بين يدي إيران وحزب الله عوض الدولة اللبنانية لإعادة الاستقرار إلى الجنوب. نقول نصيب بيروت، مونتي كارلو الدولية.
2: وفي آخر تطورات الملف، قضت محكمة بحرينية اليوم بسجن أباد لتسعة متهمين أدينوا بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني. هذا ونقلت وسائل أعلام إيرانية قبل قليل نقلت عن مصادرها إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية للتجسس في المجال الجوي لمنطقة هرمزجان الإيرانية. أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم استخدام صواريخ أوريشينك المتوسطة المدى وذات القدرة النووية لاستهداف أوكرانيا ليلا، وشددت على أن الهجوم اقتصر على أهداف عسكرية، ما وصفته مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بسيادة تهريب ندد به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووصفه بخطوة للهروب إلى الأمام. والمزيد من كييف معك محمد سابي.
8: ليلة ثقيلة أخرى عاشتها كييف، صافرات الإنذار، دوي الانفجارات وألسنة الدخان تغطي أغلب أحياء المدينة حتى ساعات الصباح. بحسب القوات الجوية نفذت روسيا هجوما مركبا وواسعا كان اتجاهه الرئيسي العاصمة، مستخدمة 90 صاروخا بينها صواريخ باليستية ومجنحة وفرط صوتية، إضافة إلى 600 مسيرة هجومية. إصابات مباشرة سجلت في عشرات المواقع مخلفة العشرات بين قتلى وجرحى. اللافت في الهجوم هو استخدام الروس لصاروخ أوريشنيك لأول مرة في ضرب محيط كييف. اتهم الرئيس زيلينسكي روسيا باستهداف منشآت مدنية بينها مباني سكنية ومدارس وسوق، وقالت سلطات كييف إن 40 موقعا تضرر نتيجة الهجوم. الأضرار كانت واضحة في أحياء شيفتشينكوفسكي، أبولون، نيبروفسكي وبيتشيرسكي، حيث تضررت مباني متعددة الطوابق. الهجوم جاء بعد ساعات من تحذيرات أوكرانية أمريكية من احتمال تنفيذ روسيا ضربة واسعة على كييف ومناطق أخرى، بما في ذلك احتمال استخدام صواريخ بعيدة المدى. محمد زاوي، كييف، منطقة الدولية.
2: وأتى التصعيد الروسي خلال استهداف أوكرانيا مدينة لوغانسك التي تحتلها روسيا في شرق أوكرانيا بعد تصعيد أوكراني وصلت خلاله المسيرات الأوكرانية إلى روسيا قبل أسابيع، واستعادت كييف خلالها مئات الكيلومترات التي احتلتها موسكو. وندد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اليوم بأحدث هجوم روسي مواصفا إياه بأنه تصعيد جديد. تجري السلطات السورية اليوم انتخابات في مناطق ذات الغالبية الكردية في شمال شرق سوريا لاختيار ممثلين من أجل استكمال تشكيل مجلس الشعب. في باكستان قتل 24 شخصا على الأقل اليوم في تفجير استهدف قطارا يقل عسكريين في إقليم بلوشستان المضطرب بجنوب غرب البلاد عند الحدود مع إيران. ختام مشهد الواحدة من موت كارلو الدولية مستمعين، هذا تذكير بعنوانها الرئيسي. الولايات المتحدة وإيران تقتربان من اتفاق من إبرام اتفاق لإنهاء الحرب يرحل الخلافات حول مخزون إيران من اليورانيوم المخصب.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
2: مستمعينا، نستهل فترة الواحدة من مونت كارلو الدولية مع فقرة خبر وتحليل. العبء الإسرائيلي على الغرب بقلم عادل الطيفي.
9: تتواتر خلال الأشهر الأخيرة المؤشرات في أغلب البلدان الغربية التي تؤكد بأن السياسات الإسرائيلية أصبحت بمثابة العبء الثقيل على الغرب الرسمي الذي تمثله في الأغلب حكومات من الأحزاب التقليدية من وسط اليمين أو من وسط اليسار. فقد تزايد أحراج هذه القوى التقليدية أمام ناخبيها وشعوبها عموما في سياق الجرائم المرتكبة في غزة، وكذلك على خلفية تصرفات رسمية من الحكومة الإسرائيلية، إذ لم يكن لصور وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير وهو ينتشي مؤخرا لمظاهر التنكيل بنشطاء أسطول رفع الحصار على غزة لتمر دون أي رد فعل غربية، خاصة وأن أغلب من تم اعتقالهم من طرف الجيش الإسرائيلي أوروبيون. كان فيديو بن غفير صادما لعديد المسؤولين الأوروبيين على مستويين: مستوى مبدئي يتعلق بحقوق الإنسان بالنظر إلى أن الصور توثق حالة رسمية من التنكيل والإهانة التي تعرض لها نشطاء سلميون، ثم مستوى سياسي داخلي لأن الفيديو صور مواطنين أوروبيين وهم في وضع أسر من طرف دولة تعد صديقة. ومن شأن مثل هذا التصرف أن يزيد الهوة بين الأحزاب التقليدية التي عرفت بمساندتها اللامشروطة لإسرائيل وبين ناخبيها الذين أبدوا تعاطفا كبيرا مع القضية الفلسطينية. ولرفع مثل هذا الحرج سارعت أغلب وزارات الخارجية الأوروبية إلى استدعاء سفراء إسرائيل كتعبير عن الانزعاج مما قام به بن غفير في حق مواطنيها. مثلت بدورها انعكاسات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وما تبعها من غلق لمضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط بما أثر سلبا على المقدرة الشرائية للأوروبيين، مؤشرا آخر على العبء الذي أصبحت تمثله إسرائيل على الحكومات الغربية، إذ يرى جزء كبير من الرأي العام الغربي وخاصة الأمريكي منه أن تل أبيب هي من دفع دونالد ترامب إلى الحرب، وهي التي تريد مواصلتها اليوم بالرغم من النتائج الكارثية على الاقتصاد العالمي وعلى الوضع المعيشي في الغرب. في فرنسا يبدو أن الإحراج الإسرائيلي بلغ تخوم مبدأ السيادة، إذ كشفت تقارير صحفية فرنسية وإسرائيلية عن تدخل جهة إسرائيلية ما لتضليل الناخب الفرنسي خلال الانتخابات المحلية الأخيرة عبر تشويه صورة مرشحي حزب فرنسا الأبية وبث أرقام ومعلومات خاطئة على وسائل التواصل الاجتماعي. إنها نفس الممارسات التي تعيبها الحكومات الأوروبية على السلطات الروسية الداعمة لليمين المتطرف الأوروبي. في المحصلة، يمثل التوجه الإسرائيلي نحو الحرب الدائمة وضرب كل الأطر المعيارية القانونية والأخلاقية عبئا على الأحزاب التقليدية بالأساس، لأن مساندتها التاريخية لإسرائيل وسكوتها اليوم عن الجرائم وسع الهوة بينها وبين ناخبيها.
0: حتى 7 حزيران يوليو تابعوا على مونت كارلو الدولية تغطية خاصة من ملاعب رولان غاروس للتنس في باريس. نتائج وتحليلات مباشرة من قلب المباريات في كل فتراتنا الإخبارية، وكذلك في برنامج كافي شو بعد أخبار 10 صباحاً، وفي توب سبور كل 2 في 2 بعد الظهر بتوقيت باريس.
10: وأيضاً على منصاتنا الإلكترونية وعلى موقعنا mc-dualia.com.
2: مستمعينا، حان موعدكم الآن مع أخبار الاقتصاد من منطقة الخليجية مع مستشارنا للشؤون الاقتصادية الخليجية زياد الطحج. زياد، مرحبا.
11: أهلا ومرحبا.
2: زياد، حالة ترقب في سوق النفط بعد الإعلان عن اتفاق أمريكي إيراني محتمل يشمل فتح مضيق هرمز وبيع النفط الإيراني. بداية، كيف سيكون تأثير الاتفاق الأمريكي الإيراني المحتمل على سوق النفط العالمية؟
11: من شأن الاتفاق المرتقب الذي يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية وتخفيف القيود على صادرات النفط الإيرانية أن ينعكس مباشرة على أسواق الطاقة العالمية، إذ يتوقع في حال إتمامه أن يضغط على أسعار النفط ويدفعها نحو مستويات أدنى قد تقترب من 90 دولارا للبرميل على المدى القصير. الاتفاق سيدخل سوق النفط في مرحلة أكثر ارتباطا بعوامل العرض الفعلية بدلا من علاوة المخاطر الجيوسياسية، خاصة أن مضيق هرمز يعد ممرا استراتيجيا يمر عبره نحو 20 مليون برميل يوميا، إضافة إلى نحو 20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال عالميا معظمها من قطر. كما يتوقع يسهم الاتفاق في تعزيز صادرات النفط الإيرانية التي بلغت قرابة 2 مليون برميل يوميا في شهر فبراير الماضي، وذلك بما يزيد المعروض العالمي ويضغط على الأسعار. كما أن التأثيرات المحتملة لهذا الاتفاق لا تقتصر على سوق النفط، بل ستمتد إلى أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة البحرية، مع انعكاسات على معدلات التضخم وأسعار الفائدة والعملات، إضافة إلى أداء أسواق الأسهم، خصوصا أسهم شركات الطيران والشحن التي ستستفيد من انخفاض تكاليف الوقود. لكن ينبغي الإشارة هنا إلى أن أي هبوط في أسعار النفط قد لا يستمر طويلا إذا رأى المتعاملون أن هذا الاتفاق هش أو مؤقت، إذ إن السوق شهدت سابقا تقلبات حادة بين التفاؤل والتشاؤم مع كل خبر أو تطور في مسار المفاوضات.
2: زياد، في موضوع آخر، سلطنة عمان تقلص عجز الموازنة وسط تحسن المؤشرات المالية، ما العوامل التي أسهمت في خفض العجز رغم التحديات الجيوسياسية في المنطقة؟
11: سلطنة عمان سجلت تراجعاً ملحوظاً في عجز الموازنة العامة خلال الربع الأول من هذا العام، إذ بلغ العجز نحو 65 مليون دولار مقارنة ب 354 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض قدره نحو 82%. يعود هذا التحسن إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 13% إلى نحو 7.8 مليار دولار، مدفوعة بزيادة إيرادات النفط بنسبة 5%، إلى جانب قفزة في إيرادات الغاز بلغت 36%. كما أوضحت وزارة المالية أن الأثر الكامل لارتفاع أسعار النفط لم ينعكس بعد بشكل كامل في بيانات الربع الأول. في المقابل، ارتفع الإنفاق العام في السلطنة بنسبة 9%، فيما زادت المصروفات الإنمائية بواقع 31% ضمن الإنفاق المرتبط بمشاريع التحول الاقتصادي، ما يعكس استمرار الحكومة في تنفيذ برامج التنمية بالتوازي مع جهود ضبط العجز. كما يأتي هذا الأداء المالي في إطار مواصلة الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل. هذا التحسن في المشهد المالي بالسلطنة انعكس على توقعات المؤسسات المالية الدولية، إذ رجح البنك الدولي تحقيق السلطنة فائضاً في الموازنة قد يصل إلى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية. في الوقت نفسه تستفيد سلطنة عمان من موقعها الجغرافي الذي يتيح تصدير الطاقة بعيداً عن مضيق هرمز.
2: زياد الطحش، مستشارنا للشؤون الاقتصادية الخليجية، شكراً لك زياد، إلى اللقاء.
11: شكرا لك.
2: مستمعينا، ختام نشرة الاقتصاد من مونتي كارلو الدولية. إلى النشرة الرقمية، جولة في أخبار تكنولوجيا المعلومات معك نيلة صليبي.
12: أهلا بكم. في النشرة الرقمية، سبوتيفاي تطلق استوديو وتحول بيانات المستخدم إلى بودكاست شخصي، وتفكيك شبكة VPN مخصصة للقراصنة، ولينكدإن تعاقب المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي.
10: للفضوليين،
12: كشفت منصة سبوتيفاي لبث الستريمينج عن تطبيق ستوديو باي سبوتيفاي لابز الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحويل البيانات الشخصية للمستخدم إلى محتوى صوتي مخصص كبودكاست لينافس تطبيق نوتبوك الام من جوجل. يمكن لتطبيق ستوديو الاتصال بالبريد الإلكتروني والتقويم الملاحظات والمفضلات مع إجراء بحث مستمر على الإنترنت لإثراء الإجابات بسياق مناسب، وهو ما يجعله أكثر ديناميكية من نوتبوك الام، وتتميز مخرجاته بحوار بين مقدمي بودكاست افتراضيين يحللان معلومات المستخدم ويقدمان توصيات مخصصة كتلخيص تفاصيل رحلة من رسائل الحجز أو اقتراح مطاعم، وهو يتكامل بشكل سلس مع بيئة سبوتيفاي، يحفظ كل ملخص تلقائيا في مكتبة المستخدم بوصفه بودكاست شخصي قابلا للاستماع عبر الكمبيوتر أو الهاتف في أي وقت. أطلق التطبيق تجريبيا في نحو 20 سوقا للمستخدمين فوق 18، وهو مجاني حاليا. خلال الأشهر الأخيرة، رصد مستخدمو لينكدإن تحولاً في طبيعة المحتوى المتداول، إذ باتت المنصة تعج بمنشورات مصقولة الشكل فارغة المضمون، وهو ما يعرف بالAI سلوب أو هراء الذكاء الاصطناعي، مما أضعف قيمة المنصة كفضاء للتواصل المهني الحقيقي. في مواجهة هذه الظاهرة، أعلنت لينكدإن عزمها تقليص ظهور المنشورات المولدة آلياً التي تفتقر إلى الأصالة. وقد كشفت لورا لورنزيتي نائبة رئيس قسم المنتجات أن مهندسي المنصة تعاونوا مع الفريق التحريري لتحديد الأنماط المميزة لكتابة البشر عن مخرجات الذكاء الاصطناعي. والنهج الذي تعتمده منصة لينكدإن لا يقوم على الحذف أو العقوبة المباشرة، بل على لينكدإن لا يقوم على الحذف أو العقوبة المباشرة،

0: مادة كتابة بالذكاء الاصطناعي، في حين تسعى من جهة أخرى إلى الحد من المحتوى الآلي، ما يثير تساؤلات حول الخط الفاصل بين الاستخدام المقبول للذكاء الاصطناعي وما يعد مسيئاً لجودة المحتوى.
1: الأمن الرقمي.
0: أعلنت فرنسا وهولندا بدعم من يوروبول ويوروجاست عن تفكيك شبكة فيرست في بي ان التي كانت توفر للقراصنة غطاء تقنيا لإخفاء هوياتهم وأنشطتهم غير المشروعة. تأسست شبكة فيرست في بي ان عام 2014 واستقطبت نحو 5000 قرصان، وجرى الترويج لها عبر المنتديات الروسية باعتبارها الأداة المثلى للإفلات من رقابة أجهزة إنفاذ القانون. وفي عام 2023 شكل فريق تحقيق مشترك ضم دولا عدة من بينها الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وأوكرانيا وبريطانيا بالإضافة إلى فرنسا وهولندا لتفضي التحقيقات وفي مطلع هذا الأسبوع إلى اعتقال مشرف الشبكة المقيم في أوكرانيا وصدر 33 خادما سيرفرز وعطلت البنية التحتية بالكامل، كما أبلغ جميع المستخدمين بأن هوياتهم باتت مكشوفة لدى السلطات، مما ينذر بموجة اعتقالات وشيكة ويجبر القراصنة على البحث عن بدائل في بيئة باتت أكثر مراقبة وأشد خطورة عليهم. ولمزيد من المعلومات العودة لصفحة النشرة الرقمية على موقع الإذاعة. بهذا تنتهي النشرة الرقمية. يمكنكم الاستماع لبودكاست النشرة الرقمية على مختلف منصات البودكاست وعلى صفحة النشرة الرقمية على موقع مونتي كارلو الدولية mc-dualia.com. إلى اللقاء مع أخبار التحول الرقمي، مع تحيات نيل الصليبي.
2: مستمعينا من مونتي كارلو الدولية، نواصل تقديم فترات الواحدة مباشرة. بعد قليل تذكير بأهم عناوين الأخبار، ثم مباشرة نقاش مونتي كارلو الدولية عن الاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران، نقاط قوته ونقاط ضعفه في الآن معنا. يلي ذلك قرأنا لكم البرنامج الأسبوعي من مونتي كارلو الدولية، ربورتاج اليوم من مصر، وننهي فترة الواحدة مع مدونات اليوم. كونوا بالمتابعة.
1: مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم. مونتي كارلو الدولية في المنامة 90.6 FM، سور 103.3 FM، في الكويت 107.3 FM، إربيل 103.1 FM. مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم. ليال بشارة.
2: هي 1:30 تماماً بتوقيت الفرنسي. إليكم تذكيراً بأهم عناوين الأخبار. تواصل التصريحات الإيرانية الممهدة لاتفاق مع الولايات المتحدة، آخرها ما صدر عن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، أكد فيها أن بلاده مستعدة لطمأنة العالم بأنها لا تسعى إلى امتلاك السلاح النووي. الرئيس الأمريكي قد يعلن عن الاتفاق مساء. دول الخليج تتنفس الصعداء، قلق في إسرائيل، ونتنياهو يجمع الكابينات الإسرائيلي لمناقشة تطورات إسرائيل ولبنان معا. نواب في حزب الله في لبنان يسارعون للتأكيد على دور إيران في أن يشمل الاتفاق لبنان قبل مفاوضات أمنية إسرائيلية لبنانية في واشنطن الأسبوع القادم. روسيا قصفت كييف بالصواريخ ذات قدرة نووية، نددت به فرنسا وألمانيا.
1: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.

أهلا بكم. أراد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع حد لحالة اللا حرب ولا سلم مع إيران بالحرب مجددا أو باتفاق دفع دول الخليج إليه. يرحل الخلاف الرئيسي حول ملف إيران النووية ومخزونها من اليورانيوم المخصب إلى مفاوضات تستمر بين 30 و60 يوما مباشرة بعد توقيع الاتفاق. هو سيناريو يشابه الاتفاق السابق بعد حرب التي استمرت 39 يوما. فهل هو هروب إلى الأمام؟ الرئيس الأمريكي لا يريد حربا جديدة تضاعف خسارة متوقعة.

0: في الانتخابات النصفية، وإيران تنطلق من مقاربة أن أمنها هو من أمن دول المنطقة. ويقترب التصعيد من اكتمال شهره الثالث والنظام الإيراني لم ينهار ولم يتفكك. وإيران وأبرز تحدي اليوم كيف سيخرج النظام الإيراني من الحرب والتصعيد مع الولايات المتحدة، ما سيكون عليه مصير مراكز ثقله في لبنان والعراق واليمن، حيث عملت الولايات المتحدة سابقا على شرق أوسط جديد بعد انحصار نفوذ إيران الأقليمية. الحديث ينضم إلينا من الرياض أحمد الشهري رئيس منتدى الخبرة السعودي، ومعنا أيضا دكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لدى إذاعتنا. أهلا بكما.
1: أهلا
0: أستاذ أحمد الشهري، البداية معكم من الرياض. بداية، كيف تتابع دول الخليج هذه التطورات حول إيران قرب التوقيع على اتفاق مع الولايات المتحدة وإيران معنا؟ ما هي نقاط قوة ونقاط ضعف هذا الاتفاق الذي يجرى الحديث عنه حاليا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، حيك أستاذ ليال وأيضا أستاذنا القدير الدكتور خطار والأخوة والأخوات مستمعي إذاعتكم أينما كانوا. الحقيقة دول الخليج كما هو معروف أنها دائما تسعى إلى حل النزاعات والصراعات من بوابة الحوار، وكأنه العالم كله عاد إلى هذا النهج. بدأت الحرب الإسرائيلية الإيرانية على إيران 12 يوم، ثم بدأ عادت 40 يوم، ثم عادت إلى نفس البوابة التي دائما تنادي بها المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وهو الذهاب نحو الحوار. السؤال الذي نطرحه الآن، هل هذا الحوار الذي تم الآن والنتيجة التي ربما يعلنها السيد ترامب الليلة، هل هي ما سيلبي متطلبات وهواجس دول الخليج من الناحية الأمنية على الصعيد السياسي والاقتصادي ومضيق هرمز على المدى البعيد، أم هي هدنة، أم هي خطوة للأمام، أم هي فترة لالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب الأوراق، ومن ثم لا توجد حلول. قبل أن يعلن السيد ترامب النتائج أو نتائج هذه الخطوة، سنبقى نحن في ترقب. أنا كمحلل سياسي ووجهة نظري الشخصية، أنا لست متفائلا للحقيقة، هذا رأيي الشخصي، حسبوه علي، أنا لست متفائلا. لماذا؟ لأنه لا زالت إيران تدعي النصر، والولايات المتحدة الأمريكية تدعي النصر، والهدنة بعد الهدنة، وكثرة الوفود التي تذهب إلى إيران تجعلها هي كأنها التي تم استجداؤها لكي تقبل بالهدنة، بينما في الحروب وفي النزاعات إما أن يكون نصرا لطرف والآخر يقبل والإملاءات والشروط، وإما أن يتفق الاثنان أو الخصمان على ورقة واحدة ويتم التوقيع عليها. أما ما نشاهده الآن استماتة من الطرف الباكستاني في إقناع إيران، كذلك اتصالات من دول الخليج بالسيد ترامب لتأجيل أو تأخير الضربة من أجل الذهاب نحو مزيدة من الحوار. إيران لن تعطي المجتمع الدولي ما يريد، ولن تعطي أمريكا ما تريد، ولن تعطي دول الخليج ما تريد. هذا باختصار.
0: دكتور خطار أبو دياب، بين وجهة نظر متفائلة وأخرى متشائمة، ماذا حققت الولايات المتحدة بهذا الاتفاق الذي لم يعالج النقطة الرئيسية التي بدأت بموجبها الحرب، ألا وهو برنامج إيران النووي ومخزونها من اليورانيوم المخصب؟
3: بالفعل ما قاله المحاور الكريم دقيق، هناك مأزق في تعريف النصر، وهذا هو الحال في الحروب المعاصرة. يعني لاحظوا أن الرئيس فلاديمير بوتين لم يتمكن حتى الآن من حسم الوضع في أوكرانيا، وفي حروب سابقة جرى نفس الشيء. الأهم أن الجانب الإيراني يتصور أن مجرد الصمود هو انتصار ويسوق لذلك، وهو نجح من خلال أخذ مضيق هرمز والسيطرة عليه، جعل الاقتصاد العالمي رهينة، حتى أن الحصار الذي قامت به الولايات المتحدة لم يكن كافيا لحل عقدة هرمز. يعني كأن كل هذا الاتفاق هو من أجل العودة إلى ما قبل 28 فبراير. أما الموضوع النووي بالذات فهذا هو بيت القصيد، بمعنى أن إيران منذ 2003 تحاور حول هذا الموضوع لكنها دوما لا تلتزم، بمعنى أنها تطور برنامج نووي عسكري موازي للبرنامج المدني. وهنا بعد الضربات التي تلقتها في الحرب الماضية، هذه المرة مع الإدارة السيئة للحرب من قبل الرئيس دونالد ترامب، قامت باحتجاز مضيق هرمز، ولم يكن عند الجانب الأمريكي من استراتيجية أو من استعداد ليموت جنود من أجل تسهيل الملاحة في مضيق هرمز كما حصل في 1988 من قبل. كل ذلك أعطى إيران الانطباع، وكان هناك حرص الدول الإقليمية على السلام. يعني ليس سهلا أن الدول الأساسية من باكستان إلى المملكة العربية السعودية، مصر، تركيا، قطر، كلها تلعب أدوارا كما قال المحاور الكريم أيضا من أجل الحوار. وكل هذا أعطى الانطباع عند الجانب الإيراني أن الكل يخشى منه، وأن هناك إذن هذا الاستجداء. وكل هذا أعطى هذه النتيجة، وهي اتفاق مبدئي لا نعلم حتى الآن كل تفاصيله، وهذا يعني على الأقل أننا أمام هدنة 60 يوما ونرى الأمور أوضح بعد ذلك.
0: استاذ أحمد الشهري، ترحيل للخلافات أم هو أمر واقع؟ القبول بأمر واقع ما خدت عليه إيران مع حرب استمرت أكثر من 4 أسابيع، لم تقضي على برنامج إيران من اليورانيوم، ولم تخرج أيضا هذا اليورانيوم الإيراني المخصب الذي إن ما تم تخصيبه لاحقا قد يؤدي إلى صنع أكثر من قنبلة نووية تحديدا. لماذا دول الخليج حذرة؟ ماذا تخشى تحديدا؟ أن يخرج النظام الإيراني أكثر قوة مما كان عليه سابقا؟ أن يتمدد هذا التأثير الإيراني لمراكز ثقله مجددا في العراق ولبنان واليمن؟ ما هي خشية دول الخليج تحديدا من اليوم التالي ما بعد الحرب، وما يمكن أن يقوم به النظام الإيراني؟
2: هذا سؤال مهم أستاذة ليال، لعلي أذهب بك وبالزميل العزيز إلى ما قاله السيناتور لينسي غراهام في تغريدة على حسابه، يقول إذا تم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع مع إيران استنادا إلى اعتقاد مفاده أنه لا يمكن حماية مضيق هرمز من الإرهاب الإيراني، وأن إيران لا تزال تمتلك القدرة على تدمير البنية التحتية النفطية الخليجية الرئيسية، فحينئذ سينظر إلى إيران باعتبارها قوة مهيمنة تفرض ضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي. هذا ما سيحصل الآن. الحرب التي حصلت على إيران هي التي أعطتها هذه القوة، هي الآن أصبحت كأنها تريد أن تقود العالم. إذا مرضت إيران سيمرض العالم، إذا ضربت إيران سيتأثر العالم، إذا حوصرت إيران سيحاصر الاقتصاد العالمي. هذا هو ما حصل الآن، كأنه المشروع الأمريكي الإسرائيلي الذي بدأ على إيران هو الذي أوصل إيران إلى هذه المرحلة. هناك لغة العسكر هي التي تحاور وتفاوض، بينما لغة الاقتصاديين والعقاريين في أمريكا هي الطرف الآخر. وبالتالي كانت إيران في محاورات باكستان وكذلك في مسقط وفي جنيف أكثر قوة وأكثر تمرسا من الولايات المتحدة الأمريكية. وأنا قلتها ربما في حديثي في هذه الإذاعة أنه ترامب جمع حوله تجار وعقاريين، ولم يجمع حوله خبراء عسكريين واستراتيجيين يستطيعون أولا إدارة الحرب ثم إدارة الحركة والدبلوماسية في وقت الحوار. وبالتالي رأينا جي ديفانس بعد 20 ساعة من باكستان يغادر بسرعة لأنه لم يستطع الحوار. لذلك أعتقد أنه دول الخليج لا زالت إلى الآن لم يحصل لها ضمان 100%. حتى أمس أو قبل أمس قال وزير الخارجية الإيراني أن بروتوكولا جديدا سيتم تطبيقه على مضيق هرمز.
0: نعم.
2: إذن نحن أمام المشكلة تم تدويرها أستاذ ريال ولم يتم حلها.
0: دكتور خطار أبو دياب، مضيق هرمز بحسب الصحف الإيرانية أهميته توازي أهمية القنبلة النووية، هذا ما أكدته الحرب السابقة، حرب 39 يوما. ولب الاتفاق هو فتح مضيق هرمز مجددا، لم تذكر الولايات المتحدة. هل ستمتثل لما تفرضه إيران التعرفة الجمركية على مرور السفن، أم سنعود لما كان متبعا ما قبل 28 من شباط فبراير الماضي؟
3: يعني هناك مثل فرنسي يقول الشيطان أو يكمن في التفاصيل، وهذا التفصيل بالذات حول هرمز يمكن لوحده أن يعطل الاتفاق المبدئي. حتى اللحظة كما قلت لم نقرأ رسميا ما هي البنود، وحتى الآن لم يوافق مجلس الأمن القومي في إيران أو المرشد الإيراني على هذه الخطة. في مطلق الأحوال هناك تناقض في التسريبات، البعض يقول أن الرسوم ستبقى، تسميها إيران وهذه دعابة الموسم بدل رسوم المرور رسوم الخدمات، كأنها تمنح خدمات من عندما تقول لسفينة معينة عليك أن تمر تحت حمايتنا في ممر معين. يعني القانون الدولي في الأساس لا يحترم في الكثير من الأماكن، لكن هذه القرصنة في من الناحية الرسمية، هناك قراصنة كانوا في الصومال أتى العالم لمكافحتهم، وقال قد قال روبيو في الهند خلال زيارته أن حرية الملاحة يجب أن تضمن من دون عوائق، وإن كان حر وأن المرور في المضائق والمجالات الجوية. هذا تحدي كبير ليس فقط للولايات المتحدة، لمجمل ما تبقى من قواعد في النظام العالمي.
0: أستاذ أحمد الشهري، ومن تحديات مذكرة التفاهم، هل تتحول إلى اتفاق سلام بين البلدين، بين الولايات المتحدة وإيران؟ وهل تعول دول الخليج على المهمة الأوروبية لتأمين مضيق هرمز التي أعلنت عنها أكثر من دولة أوروبية من بينها فرنسا فور انتهاء الحرب، لكن بالتعاون مع إيران تحديدا؟
2: للأسف الشديد لا يوجد تعويل لا على الولايات المتحدة ولا حتى على أوروبا، حتى الصين التي كانت ضامنة لاتفاق بكين بين السعودية وإيران، أين هو الضمان؟ لذلك لا يوجد ضمانة فردية لا من أمريكا ولا من أوروبا ولا من الصين، الضمانة يجب أن تكون من الأمم المتحدة، من مجلس الأمن الذي يستطيع في حالة إخلال أي طرف بالمعادلة أو بالاتفاق يتم إجباره بالقوة العسكرية. إذن أمامنا نحن الآن دولة مثل إيران تعتقد أنها هي أصبحت من يدير مضيق هرمز وتدير أيضا دفة المحادثات. السيد ترامب الآن هو يريد الخروج بأسرع ما يمكن، أمامهم انتخابات، أمامهم كأس عالم، أمامهم أيضا فترة رئاسة أكلها الوقت، إضافة إلى أيضا فترة زمنية وهي المدة التي يفترض أنه ينتهي فيها وهي 60 يوم وفق الدستور الأمريكي. الوقت ليس في صالح الرئيس ترامب، ولذلك كل يوم يفاجئنا بتصريح أمامنا اتفاق عظيم، أمامنا اتفاق جيد، نحن في طريقنا إلى الإنجاز. والهدنة تلو الهدنة، ومعروف وفي العسكرية مع أول هدنة الطرف الآخر هو المنتصر، سيسجل نفسه منتصر ما لم تكن هدنة تحت قوة السلاح. ولذلك أعتقد أنه السيد ترامب استنفذ الهدن، وإيران الآن أصبحت تفرض نفسها. نقطة اسمحي لي فيها بالأخير، وهو أنه الدبلوماسية السعودية، الدبلوماسية الخليجية استطاعت أنها تنجح بجدارة في أولا في تأجيل الحرب وإعطاء هذه النافذة للحوار، وكذلك أيضا مراعاة لروحانية موسم الحج الذي يتوافد إليه العالم في مكة المكرمة، وأيضا إعطاء الحجة على إيران بأنها أعطيت أكثر من فرصة فيما لو عادت الحرب مرة أخرى.
0: شكرا جزيلا لكما من الرياض، أحمد الشهري رئيس منتدى الخبراء السعودي، ودكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لدى إذاعتنا. إلى اللقاء.
3: شكرا.
0: إلى اللقاء.
2: شكرا جزيلا.
1: RFI مونتي كارلو الدولية.

0: مونتي كارلو الدولية. مستمعينا، نخصص حلقة هذا الأسبوع من برنامج قرأنا لكم لكتاب جديد عن المفكر الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد. معك عبد الإله الصالحي.
1: نخصص حلقة هذا الأسبوع من برنامج قرأنا لكم لكتاب جديد عن المفكر الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد للباحث الأمريكي تيموثي برنان بعنوان إدوارد سعيد أماكن الفكر بترجمة الدكتور محمد عصفور، وصدر عن سلسلة عالم المعرفة في الكويت. ويشتمل الكتاب على 530 صفحة، وهو مزود بملحق للصور والهوامش ومفاتيح للمصادر بالعربية والأسماء الأجنبية، ويتضمن أيضا بيبلوغرافيا تفصيلية فيها قائمة كاملة بمؤلفات إدوارد سعيد، وأيضا الكتب التي ساهم فيها مع آخرين أو تلك التي ساهم في تحريرها. هذا بالإضافة إلى المقدمات والكلمات الافتتاحية والتمهيدية التي كتبها إدوارد سعيد، والمقالات والمحاضرات والأعمال المنشورة وغير المنشورة، بالإضافة إلى قائمة أفلام من صنعه وقائمة أخرى بمحاضرات ومقابلات إعلامية. وفي حوار سابق سئل تيموثي برنان متى قررت أن تكتب سيرة إدوارد سعيد، فأجاب: عندما بدأت في كتابة السيرة لم أكن أفكر كثيرا في علاقتي به بصفته معلمي، على العكس من ذلك اعتبرت أنه شخصية تاريخية حالفني الحظ بمعرفتها. لم أكن واثقا من أن الكتاب مهما حمل من مزايا سيجذب عددا كبيرا من القراء بعد مرور عقدين تقريبا على وفاة إدوارد سعيد، وبالطبع أشعر بسعادة كبيرة بفضل الاهتمام الذي حظي به الكتاب، غير أنني أعتقد أن سبب هذا الاهتمام يرجع أساسا إلى موضوع الكتاب، ومن الواضح أن إدوارد سعيد ما يزال مهما، لقد نجا من تحولات الأجيال ودائما يتمتع بحضور حيوي. وحسب الكاتب والباحث الأردني فخري صالح في مقال نشره مؤخرا في موقع اندبندنت عربي، فإن برنان نبش في أوراق سعيد واطلع على مقالاته التي لم ينشر بعدها، أو أنه نشرها في مجلات ودوريات لكن لم يضمها إلى كتبه، وكذلك اطلاعه على قصاصات أوراقه والمراسلات التي تحدث فيها عن مشاريعه تضع سيرة سعيد النقدية والفكرية والنظرية في ضوء جديد كاشف ومنير. فإذا إضافة إلى رسم شخصية ممتعة لإدوار الإنسان العادي في حياته اليومية ومتاعبه وآلامه وعلاقاته وطاقته الخلاقة وقلقه الدائم ودفاعه المستمر الذي لا يفتر عما يؤمن به من قضايا العدالة وضرورة أن يتحرر الفلسطينيون وينالوا حقوقهم الوطنية، فإن ما يلفت الانتباه في هذا الكتاب هو كشفه عن مصادر تأثر إدوارد سعيد النقدية والفكرية والنظرية. وقدم سعيد في أعماله الرئيسية وغير الرئيسية قراءة غير مسبوقة للأعمال الأدبية والموسيقية في الأدب الغربي، خصوصا في مجال الرواية، إذ يلاحظ سعيد أن الشخصية الرئيسية في رواية مانسفيلد بارك للروائية جين أوستين تسعى للحصول على وظيفة خارج بلدتها في بريطانيا لتحصل على مال ستنفقه لاحقا على تحسين أوضاع المتنزه. وفي مجال الموسيقى قدم سعيد قراءة في أوبرا عايدة، حيث كتب إنها أوبرا تتكون من ثنائية الموسيقى عند فيردي وثنائية البعد الاستعماري في التاريخ الاستعماري الذي يشكل المناسبة التي وجدت أصلا للإشادة بالحدث التاريخي المعروف. وللإشارة، فإدوارد سعيد واسمه الكامل إدوارد وديع سعيد، يطلق عليه أحيانا إدوارد ويليام سعيد، وقد ولد في 1 نوفمبر 1935 في القدس، وتوفي في 25 سبتمبر 2003 في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. وكان والد سعيد وديع ويليام إبراهيم رجل أعمال ثري أمضى بعض الوقت في الولايات المتحدة وحصل في مرحلة ما على الجنسية الأمريكية. وفي عام 1947 نقل ويليام عائلته من القدس إلى القاهرة لتفادي الصراع الذي كان قد بدأ حول تقسيم الأمم المتحدة فلسطين إلى مناطق يهودية وعربية. وتلقى سعيد تعليمه في مدارس اللغة الإنجليزية في القاهرة قبل أن ينتقل إلى مدرسة نورثفيلد ماونت هيرمون في ماساتشوستس بالولايات المتحدة عام 1951. وكل كتاب وأنتم بخير.
0: Thank you. مستمعينا نصل إلى روبورتاج اليوم من القاهرة مع مراسلنا مستجاب عبد الله يحدثنا عن قانون الأسرة في مصر بين إنصاف المرأة وتهديد استقرار الحياة الزوجية.
2: حالة من الجدل والاستنكار أثارتها مادة في مشروع قانون الأسرة الجديد في مصر تتيح للمرأة طلب فسخ عقد الزواج خلال الأشهر الستة الأولى من إبرامه إذا ثبت أن الزوج أخفى معلومات جوهرية قبل الزواج. علي مصطفى أحد المواطنين:
3: مشروع القانون مشروع لا يعبر عن الشعب المصري ومرفوض من الرجال والسيدات. ليس من المنطقي أن يعطي القانون السيدة أن تختبر الرجل ستة أشهر. هذا شيء لم نراه في حياتنا ولا في الأعراف الدينية ولا الأعراف المجتمعية العادية.
2: أما الدكتور محمود فكري أستاذ القانون المدني فيرى أن هذا البند قد يشكل في حد ذاته سبباً في هدم الأسرة لا في الحفاظ عليها.
4: ما هي الخطبة ربنا شرعها من أجل التعرف على سيكولوجية كل طرف للآخر،
5: لكن أنا أحط بقى أمر تعلق كيان أسرة خلال ستة أشهر معرض للهدم، لا سيما أن أنا بفتح مجال الأهواء غير مقبول بأي حال من الأحوال.
2: في المقابل ترى حنان أن التعديلات الجديدة تمنح المرأة حقاً قانونياً في مواجهة أي تضليل قد يسبق الزواج.
6: الفكرة في حد ذاتها جيدة أن يبقى في فرصة أو مهلة بين الطرفين أن هم يكتشفوا بعض، يبقى في فرصة أن هل الحياة الزوجية الفعلية ممكن تستمر أو لا تستمر، بتبقى في الغالب في الفترة الأولى غالباً خلال العام الأول من الزواج.
2: ولا يقتصر مشروع القانون الجديد على فسخ الزواج، بل يشمل أيضاً قضايا الحضانة والرؤية والنفقة والحقوق المالية بين الزوجين. السيدة مروة تنظر بعين الريبة للتعديلات التي طالت قانون الأسرة.
7: لإيماني أولاً أن الشريعة الإسلامية ثم القانون نظموا الحياة الزوجية بشكل كبير جداً، من طلاق، من زواج، من إنفاق، من حقوق أبناء، ما يترتب على الزواج، ما يترتب على الطلاق، ما يترتب على الانفصال، كل شيء مقنن بشكل كبير جداً. بأرى وبعتقد أن في حالة من الاستعداء وتنمية هذا الاستعداء ما بين الرجل وما بين المرأة.
2: فيما يشبه الكاتب الصحفي محمد الشافعي تعديلات قانون الأسرة بقانون الخلع الذي صدر قبل سنوات وازدادت معه حالات الطلاق في مصر.
8: هذا القانون إذا ما صدر فهو يرسخ لفكرة هدم البيوت كما فعل قانون الخلع مثلا، عشرات الآلاف من البيوت هدمت لأسباب وهي جدا أنه المرأة لا تريد الحياة بعد الزواج لأسباب شديدة الضعف والوهن.
2: وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تحول مشروع القانون إلى واحد من أكثر القضايا تداولا، وهو ما يعكس حساسية ملف الأسرة في مصر باعتباره يرتبط بشكل وثيق بالدين والعادات والتقاليد إلى جانب تأثيره المباشر على ملايين الأسر. مستجاب عبد الله، القاهرة، مونت كارلو الدولية.
0: مستمعينا إلى مدونة اليوم هي من بيروت، معك جمانة حداد.
9: في زمن يتصاعد ترند الذكورية السامة بسبب بعض الإنفلونسرز والبودكاسترز خصوصا في الولايات المتحدة ولكن أيضا في بقاع أخرى من العالم، مشاهير يدعون أن الرجولة باتت في خطر في أيامنا وأنه ينبغي إسعافها وإنقاذها من الانقراض عبر تدريب الأجيال الجديدة من الصبيان على القوة الزائدة والتسلط والعنف. لا أملك إلا أن أشعر شخصياً بيأس متزايد من مصير هذه الإنسانية، يعني لا نكاد نخطو خطوة إلى الأمام في اتجاه مجتمع أكثر عدالة ومساواة واحتراماً حتى تضربنا موجة تخلف ترجعنا خطوات إلى الوراء. ليس ذلك فحسب، بل لا يتورع هؤلاء الذين يتباهون بذكوريتهم المقيتة عن القول بأنه من الضروري تأسيس جمعيات تحمي الرجال. صراحة أجد نفسي أؤيد هذه الفكرة الأخيرة، ولكن عن أي جمعيات نتحدث؟ في رأيي نحتاج إلى جمعية لحماية الرجل الذي يمشي عكس هذا التيار الذكوري ويعتبر أنه والمرأة كائنان متساويان فيعاملها مثل ما يعامل نفسه. نحتاج إلى جمعية تدافع عن الرجل الذي لا يستخدم التاريخ الطويل والمتراكم من تقاليد النظام البطريركي في علاقته بالمرأة، الرجل الذي لا يشعر بأن رجولته مهددة كلما نجحت امرأة أو تفوقت أو رفضت أن تكون محض تابع في حياته، الرجل الذي لا يعتبر استقلال المرأة إهانة شخصية له ولا حريتها إعلان حرب على وجوده، الرجل الذي لا يحتاج إلى تحطيم امرأة كي يشعر أنه قوي أو إلى إخضاعها كي يقنع نفسه بأنه ذكر حقيقي، الرجل الذي يجرؤ على أن يكون رقيقا وحساسا في عالم يقدس القوة، الرجل الذي يجرؤ على الاعتذار في ثقافة تعتبر الاعتذار إخصاء معنويا، الرجل الذي لا يخجل من دموعه، الرجل الذي يرفض أن يربي أبنائه على الكراهية والتنمر والتفوق الجندري. ختاما، ليست الرجولة هي التي في خطر اليوم، ما هو في خطر حقا هو الإنسان نفسه، الإنسان القادر على الحب دون امتلاك، وعلى القوة دون عنف، وعلى إثبات حضوره دون هيمنة، الإنسان الذي لا يحتاج إلى أن يسحق الآخر كي يشعر بأنه موجود، ذلك الإنسان تحديدا أصبح نوعا مهددا بالانقراض. شومان حداد.
0: مستمعينا، نكون مع مدونة اليوم وصلنا إلى ختام فترة الواحدة من مونت كارلو الدولية، فترة إخبارية متواصلة أتتكم الواحد عصرا بتوقيت الفرنسي مستهلة بنشرة للأخبار. الموعد الإخبارية التالي يتجدد في مساء مونت كارلو الدولية عند الخامسة مساء، وبنشراتنا الإخبارية السريعة على رأس كل ساعة. كانت معكم من وراء الميكروفون ليال بشارة، ألقاكم على رأس الساعة مع تذكير بأهم عناوين الأخبار.

0: مونتي كارلو الدولية في رام الله. 94.6 FM. ليال بشارة.
1: هي الثانية عصرا بالتوقيت الفرنسي، إليكم تذكيرا بأهم عناوين الأخبار. الأنظار تتوجه إلى البيت الأبيض بانتظار إعلان حول إيران بضوء إعلان البلدين عن قرب التوصل إلى مذكرة تفاهم بينهما يشمل فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، لتبدأ بعد ذلك مفاوضات حول برنامج إيران النووي ومخزونها من اليورانيوم المخصب. دول الخليج تتنفس صعداء، قلق في إسرائيل، رئيس الحكومة يجمع المجلس الأمني لبحث تطورات إيران ولبنان. الغارات الإسرائيلية تواصلت على جنوب لبنان، ونواب على حزب الله يسارعون للتأكيد على دور إيران في أن يشمل الاتفاق لبنان أيضا. روسيا خصفت كييف بصواريخ ذات قدرة نووية أسفرت عن 4 قتلى نددت بها فرنسا وألمانيا. إلى اللقاء.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dwalia.com

0: شكوى كانت زينة حلوة في برنامج هوا الأيام مونتي كارلو الدولية. ودلوقتي هنروح لفقرة جوجل هير نيم. جوجل هير نيم النهاردة في برنامج هوا الأيام لازم تتعرفوا عليها، لأن هي مش بس جميلة، مش بس ذكية، هي كمان بتحب تكتشف بلاد أخرى، ثقافات أخرى، لغات أخرى. إيمي بلاشي، وأنا بحاول ألاقي أشياء جديدة على السوشيال ميديا، وقعت على الصفحة بتاعتها على إنستغرام، وهنا انبهرت فيديو ورا فيديو، قلت مين البنت الجميلة دي؟ إيمي بلاشي، سعيدة جدا بحضورك معنا في برنامج هوا الأيام.
1: أنا أسعد يا سميرة.
0: قصتك قصة إيمي، قصتك بتبتدي في فرنسا لأنك فرنسية شقرة كده جميلة، ولكن منذ الطفولة 8 سنين وأنت اكتشفتي الأهرامات في كتاب تاريخ والخط واللغة الهيروغليفية. من الوقت ده حصل فيه انبهار للشرق الأوسط، والنهاردة حققتي حلمك. ممكن نقول النهاردة أنت خبيرة في مجال الاتصال، خبيرة استراتيجية اتصال، واشتغلتي سنين طويلة في فرنسا وفي جنيف، والنهاردة أنت عايشة في مصر بتتكلمي اللغة العربية الفصحى، اللهجات الشامية والمصرية. إيه ده كله اللي حصل؟ أحكي لي.
1: أول حاجة عايزة أعتذر مقدما عن لغة المصرية المكسرة، عشان بقالي أسبوعين مش بتكلم مصري خالص.
0: ليه؟ كنت مسافرة، العصفورة قالت لي إنك كنت مسافرة.
1: بس
0: لا، لغتك ممتازة ممتازة.
1: مرسي. أيوة، أنا يعني اكتشفت العالم العربي بالصدفة، وأنا كنت ساكنة في جبل الألب. أنا أصلا من فرنسا في الألب، بس كل حياتي كنت بحلم بالصحراء وألوان الصحراء والأزرق في السماء والجو.

0: هو البارد مش ال يعني مش البارد
1: الحر
0: الدافي، مش البارد.
1: الدافي.
0: ايوه. وفي كتاب تاريخ بدأت كده اكتشفت الأهرامات ومصر والخط العربي بعد كده، وساعتها كنت مبهورة. وبرضو لما كنت صغيرة كان وقت الكرتون اسمه علاء الدين، وفي
1: ألادان في
0: القصة،
1: فرنسا.
0: أيوة، ألادان، ألادان ياسمين. وفي
1: أيوة.
0: القصة دي في ياسمين، وأنا كنت عايزة أشبه ياسمين فعلا.
1: البنوتة
0: لا
1: الشقرة اللي عينيها زرق عايزة تكون سمرة وشعرها أسود
0: ايوه،
1: تشبه ياسمين.
0: بس راسي بيضة وانا يعني مختلفة خالص. بس كنت نفسي اكون جزء، ممكن نقول كده، جزء من العالم العربي.
1: والنهارده قدرتي تحققي الحلم ده، اسستي كمان اورينت اكسبريس وهو بودكاست مصور من خلاله بتستضيفي شخصيات فنانين من الشرق الاوسط، فنانين مصريين وعرب، وايضا بتشتغلي على مشروع جميل جدا اسمه برينتون ديز ارتيست في كايرو وهو ربيع الفنانين في القاهره. مشاريع كتيره قوي كلها بتجمعها الاتصال بالاخر. انت دايما يعني حريصه انك تبني جسور ما بين الثقافات، تبني جسور ما بين اللغات، ودايما كمان بامضاء خاصه بطريقه خاصه وهي امضاء ايمي. بتتكلمي عن كونسبت حبيته قوي وهي عقده الخواجه. انا عشان يعني نعرف برضو ازاي انت قدرتي تدخلي في المجتمع المصري وتغوصي فيه وتنجحي فيه والناس تتحبتك قوي، خلينا نسمع انترفيو مع اسعاد يونس، يعني جزء صغير منه بس عشان الناس تتعرف عليك وتشوف عمايلك. يلا بينا.
2: الكونسبت ده اكتشفته أول ما جيت مصر. شفت الإعلانات مثلا في المحور، وشفت إنه معظم الناس اللي في الإعلانات شبه أنا، مش شبه المصريين. وفكرت ليه؟ فسألت صحابي المصريين وقالوا لي في كونسبت عقدة الخواجة، يعني كل اللي جاي من برا شايفينه أحسن من اللي مصنع في مصر. أنا قلت بس أنا عندي عقدة الخواجة عشان أنا سبت بلادي وجيت مصر عشان شايفة مصر مش أحسن من بلادي، بس فيها حاجات كتير لازم أكتشفها. فقصة مضحكة.
3: أيوة، يعني أنت مثلا بتشوفينا عينينا سودة وشعرنا أسود ومش عارفة إيه، دي حاجة بالنسبة لك مختلفة جميلة يعني؟
2: بصي، أنت عارفة ياسمين من علاء الدين؟ أنا كان نفسي أكون ياسمين،
3: يا
2: بس يعني أنا بيضة وشعري مختلف خالص، بس كنت بحب ياسمين. وكنت بحب، أنا اتولدت في مدينة صغيرة في جبل الألبس في فرنسا، بس أنا كان نفسي أشوف الصحراء والهار والشمس والبحر والجمال برضو، بس ما كانش فيه، فكان لازم أستنى شوية سنين لحد ممكن أسافر.
3: يعني أنت من وأنت صغيرة ده الحلم بتاعك الشرق بمكونات الشرق؟
2: من يوم اللي شفت الأهرامات والهيروغليفية في كتاب تاريخ وأنا كنت في المدرسة، كان عندي 8 سنين بس، وكان يعني من ساعتها بقى حلم أشوف الحاجات دي بعيني. بس كنت صغيرة وساعتها ما فيش علاقات بين مدينتي والعالم العربي خالص خالص، ممكن أوروبا بس العالم العربي لا.
1: يا ريت تقولي لي إيمي إحساسك إيه؟ أنا شفت عندك انترفيوهات كتير قوي في وسائل إعلام مصرية وعربية كتير، بس متهيألي برضو برنامج السيدة إسعاد يونس برنامج مهم جدا في مصر، إحساسك كان إيه إما كلموكي علشان يعزموكي في البرنامج ده؟
0: فعلا أنا في الأول فكرت ده مش حقيقي، مش هيحصل، عشان هي يعني أسطورة في عالم الإعلام في مصر وفي العالم العربي أصلا
1: والعالم الفني كمان.
0: صح، هي ممثلة ومخرجة واشتغلت في حاجات كتير قوي. أنا يعني هي إلهام.
1: نعم.
0: فلما كلموني أنا قلت ماشي، ما عنديش مشكلة، بكل سرور. وبعدين كان في وقت أنا كنت مشغولة ومش مش في مصر، فاستنوني لحد أرجع ثاني وعملنا المقابلة، وكنت متوترة قوي قوي قوي في الست، عشان أنا قلت ده هيطلع في تلفزيون وهي أسطورة، مش عايزة أبايز المقابلة دي، أنا لازم أنجح وأقول الكلمة الصح. فيعني كم يوم قبل المقابلة أكيد حضرت المقابلة وجمعت تذكاري، وبس الحمد لله هي فعلا لطيفة، وأنا حسيت كنا نعرف بعض من زمان، فالكلام كان معها كان سهل الحمد لله.
1: المقابلة كانت ناجحة وجميلة جدا، وفعلا أنت حتى روحك حلوة وفي دفء، دايما الإنسان حاسس، يعني حتى أنا حاسة أنه بعرفك من زمان. بتتكلمي يعني غصتي، مش بس اتكلمتي، هتقولي لنا إزاي تعلمتي اللغة العربية واللغة واللهجة المصرية.
0: أيوة.
1: بس أنت غير اللغة غصتي في المجتمع المصري، أصبح شفاف بالنسبة لك، الروح المصرية الشرقية فهمتيها، فكيتي شفرة الإحساس، ودي مش حاجة سهلة. ممكن الواحد يتعلم ويتكلم لغة بس ما يفهمش كل حاجة في الثقافة دي، انت قدرتي تفهميها إزاي؟ بأي طريقة؟
0: أول حاجة هنقول في أبواب، في درجات. فأول باب كان اللغة أكيد، أنا من زمان أتعلم العربي، مش من بس سنتين، لا أكيد أنا بدأت أول مرة تعلمت الأبجدية كان في 2012.
1: 2012 كنت في جنيف، كنت في دورة تدريبية هناك، وكنت بتتعلمي متهيألي أونلاين المرة دي، كنت بدأتي كده
0: في جنيف، تعلمت الفتحة شخصيا، وبعدين لما كملت دراستي وبدأت أشتغل كان الطريقة الوحيدة لقيتها سهلة وبرضو رخيصة، ما كانش عندي فلوس كتير ساعتها، كان أونلاين، وعشان كنت عايزة أتعلم بسرعة والحاجات اللي أنا مهتمة فيه، فكنت عايزة قواعد، كنت عايزة مهندسة، كنت عايزة برضو أكتشف الثقافة أكثر من حاجات نظرية هنقول كده.
1: نعم.
0: فتعلمت مع كذا مدرس أونلاين أصلا من الشام، عشان ساعتها كان عندي صحاب من الشام، فبدأت مع الشامي والفتحة أكيد، وده ساعدني كتير قوي لما جيت مصر، ما كنتش يعني ما بدأتش من الصفر لما جيت هنا الحمد لله. أكيد اللهجة المصرية مختلفة شوية، بس مع الأساسية اللي كان عندي من زمان أنا كنت مبسوطة، كملت كل السنين دي أتعلم عربي عشان هنا كان سهل أكتر أني أندمج في المجتمع برضو.
1: نعم. اتعلمتي بتقولي ابتداء من 2012، إيه اللي كان بيعجبك في اللغة دي تحديدا؟ يعني أنت كلمتينا عن المكان، كنت بتحلمي بالصحراء، إيه اللي عجبك في اللغة؟
0: ممكن هنقول حاجة بصرية، الخط العربي هو رسم مش حروف بالنسبة لي، لما شفت الكتابة أول مرة أنا قلت ده فن فعلا، مش كتابة. فممكن الناحية البصرية، وبرضو أنا حسيت زي ما لما مثلا أنت تسافري جنوب فرنسا في دفء عن الناس، وفي دم خفيف، وفي اهتمام في الآخر، فأنا أكيد في الناس في الجبل عندهم حاجات جميلة كتير قوي، بس أنا كنت نفسي ألاقي الناحية الدافية دي.
1: في نفس الوقت الروح دي كنت بقول من شوية قدرتي تلقطيها. إما جيتي مصر، فاكرة أول مرة، أنا كنت سمعت في الانترفيو كنت بتقولي في 2016 أول مرة توصلي فيها مصر عشان تحضري فرحين لصحباتك، كان عندك أصحاب مصريات في فرنسا؟
0: في الماجستير. أيوة.
1: أنت درستي طبعا، عشان الناس تعرف، درستي اقتصاد ولغة أسبانية، وأنت تجدين اللغة الفرنسية، الإنجليزية، الأسبانية، الإيطالية والعربية، ما شاء الله عليكي. أنا ماسكة الخشب. عقدتيني يا إيمي. ما جيتي مصر كان في 2016 عشان تحضري مش فرح فرحين
0: فرحين صاحبتي كانوا بتتجوز نفس الأسبوع، فأكيد أنا وصاحبتي جينا مصر وكانت أيوة أول اكتشاف في مصر، بس ما كنتش ساعتها أتكلم مصري وحتى عربي كويس جدا، فما حسيتش إن أنا يعني بنتمي في المجتمع ده، عشان حسيت أنا أجنبية جدا جدا جدا. بس انبسطنا في الفرح ورقصنا كتير، وأنا استغربت إنه في فرق كبير بين فرح فرنسوية وفرح مصرية. صح؟ في فرنسا الفرح إيه اللي مهم في الفرح؟ الأكل. الأكل مهم جدا.
1: أنت عملتي فيديو على فكرة على الموضوع ده، وبتنصحي الناس اللي رايحين فرح في مصر يعملوا إيه وما يعملوش إيه، صح؟ فبتقولي لهم إيه أهم حاجة في فرنسا؟ الأكل. هنا بقى ما فيش أكل إلا بعدين.
0: لا، كله رأس في مصر، وأنا كان عندي مشكلة مع رجلي يعني مع الكعب وكده، فأنت لازم تجيبي جزمة ما فيش كعب.
1: من غير كعب خالص علشان تاخدي راحتك. وانت النصايح دي بتقوليها لهم، يعني اوعك تروح فرح من غير ما تكون واكل، لان مفيش قصة الاكل ده انساه، بعدين هتاكل في الاخر. أيوة. وقصة الرقص لازم يكون عندك، يعني تكون محضر نفسك انك تبقى مرتاح، وتلبس احذية صح، ما تكونش عالية عشان تبقى مرتاح. طبعا انت فكفكتي المجتمع العربي والمصري، خصوصا المصري. في أشياء كتير كمان اكتشفتيها زي ما سمعنا في الانترفيو مع إسعاد يونس، استغربتي وانبهرتي بكونسبت اسمه عقدة الخواجة. كلمينا على عقدة الخواجة دي، ويبدو أن أنت كمان مصابة بعقدة الخواجة.
0: استغربت لما قلت في الفيديو أصلا في الانستغرام، لما كنت سافرة في مصر ورحت أوتيل وكان في مشكلة في أوضتي، فرحت الريسبشن وشرحت لهم بالعربي أكيد عشان أنا في مصر بتكلم عربي. بس يعني المدير طنشني خالص، ما كانش يسمعني خالص، فكنت متضايقة عشان ما كانش في حل، فقلبت بالإنجليزي، شرحت له تاني بالانجليزي.
1: هنا احترم، فجأة فهم كل حاجة.
0: أيوة. وفجأة هو سمع كلامي وظبط كل حاجة. بس ليه؟ عشان أنا كلمت انجليزي. فأنا كلمت مع صحابي أنا وقالوا لي بس حبيبتي ده ليه اسم، الكونسبت ده ليه اسم، اسمه عقدة الخواجة. وبحثت يعني الخواجة يعني ايه، خواجة يعني اجنبي، وعقدت الكونسبت اوكي ماشي. ففهمت انه في كل حاجة اللي جاية من بره في العالم العربي وفي مصر بيشوفوها في قيمة اكتر من اللي من البلد نفسه.
1: صحيح.
0: وانا استغربت لان انا عندي عقدة الخواجة بالعكس. أنا في فرنسا كنت بشوف كل حاجة اللي من العالم العربي ليه قيمة أكتر من اللي من بلدي.
1: شفتي بقى دايما اللي مش موجود عندنا بيحلو في عينينا. يعني انت حتى كنت بتقولي بتستغرب اول ما جيتي وشفتي اليافطات الاعلانات، كنت بتلاقي ناس شبهك انت اكتر ومش شبه المصريين، مع ان هم بيخطبوا المصريين، ودي مهنتك، مهنة الاتصال. فكنت مستغربة جدا انه ليه مش بيحطوا ناس تشبه المصريين، دايما بيحطوا ناس اجانب. ازاي بتتعاملي مع عقدة الخواجة دي؟ في حاجات كتير ممكن تضايق، ممكن يعني انت كأوروبية كفرنسية ضد العنصرية وضد الأنواع دي من التمييز، بتتعاملي مع الأشياء دي ازاي؟ بضحك ولا الأشياء دي بتضايقك؟
0: بصي، المرحلة الأولى بالنسبة لي اللي إحنا بنتكلم عن الموضوع ده وده كويس جدا. أول حاجة نتكلم عن الكونسبت، يعني الكونسبت موجود. وبعدين احنا لازم نعيش حياتنا وفي تفاهم وفي مساعدة. انت منين؟ مش ده مش مهم انت سودانية مصرية بولندية، ما عنديش مشكلة. لو انت محتاجة مشكلة مهما لون بشرتك انا هساعدك. فاحنا لازم بالفعل او في حياتنا لازم نعيش بطريقة ما فيش عقدة الخواجة.
1: بس في نفس الوقت انت بتقولي انه من

0: تكوني مستفيدة.
1: يعني كل الموازين اتغيرت، ممكن نقول من وقت ما ظهرت المنصات دي جت تنافس القنوات التلفزيونية، ولكن في نفس الوقت انت بتقول انه القنوات مش هتنتهي صلاحيتها، بس المجازفة لازمة دلوقتي، لازم يجازفوا ببرامج جديدة بمحتوى جديد، لازم التحديات بقت أكبر.
0: هي سميرة اليوم يعني انا هلا مثلا عم بستمر بدراستي، عم باخذ شهاده بالميديا مانجمنت باداره المؤسسات الاعلاميه. فاليوم الذكاء عم نحكي كثير بهذا الموضوع، اليوم الذكاء عند التيفيات والمؤسسات الاعلاميه كيف تستمر. فاللعبه بالاستمراريه والتحدي، شو قصدي بالاستمراريه والتحدي؟ يعني اليوم انت فيك تنجي برنامج ترفيهي وتجذب الناس لإله يحضروك على التي في من خلال قصص على السوشيال ميديا، يعني تعملي هذا الشيء اسمه الكروس ماركتينج، تستخدمي انت السوشيال ميديا تبعك تبع الشاشه والشاشه تبعك لتجذب الناس. كمان سميره يمكن قلت قبل بمره قلت لك انه عم نشوف نبلش نشوف تيفيات بالطول، اذا
1: صحيح.
0: مره حكيتك عن الموضوع تيفيات بالطول، يعني بدل ما يكونوا بالعرض عم نبلش نشوف الشاشات بالطول، كرمال كمان يصير نحن عندنا سازنافيان، يعني شيء قصص مصوره از بالطول مش بالعرض، يعني هيدا كمان مفهوم عم يتبلور كثير.
1: صحيح. انت من خلال شغلك وعملك، وطبعا بتقيم المسلسلات دي والاعمال الجديدة دي، هل شايف انه ممكن التلفزيون برضو يقدم برامج استثنائية ما شفناهاش قبل كده من خلال المنافسة دي؟
0: لكن سميرة ما في شك انه انت بالنهايه قادره تعرف انه عبر السنين اللي فاتت شفنا افكار كثير جديده على شاشه التلفزيون، خاصه الشاشات العربيه، مع احترامي للشاشات الاوروبيه وخاصه على الشاشات العربيه، لانه الاشخاص الشعب العربي عنده ابتكار مخيف. فولا مره ولا مره خسر بهذا التحدي رواد التلفزيون، ولا مره خسروا بالتحدي انه يبهروا الناس. وانا على طول مآمن انه لا، على طول الانسان عنده شيء جديد يقدمه، على طول على طول على طول. يعني على سبيل المثال في شاشات مثلا اليوم عملت برامج بيزد على الانفلونسرز على التي في،
1: صحيح.
0: جابوا اشخاص السوشيال ميديا عملوا عنهم مثلا برنامج اسمه انفلونزا، عملوه على التي في وجابوا انفلونسرز كرمال يكونوا عم يعملوا هذه البالانس.
1: بس هل
0: هو
1: بينجح
0: التاني عنده
1: البرامج دي؟ هل بتنجح بنفس الطريقة؟
0: لايك، هل
1: ولا
0: بتنجح؟
1: هم عالمين ما لهمش علاقة ببعض؟
0: هن بس يصورون وينزلون كمان بارتس منهم على السوشيال ميديا عم يكونوا ناجحين. وشو هن عم يعملوا؟ انه اليوم السبونسر بس انت تيجي تقول له انه انت بدك السوشيال ميديا، ما عليك انا هذا البرنامج عندي فيه هيدا وهيدا وهيدا، عندهم هالقد فولورز، بيرجع بيحط مصاري على التي في. فهيدي لعبه ذكيه. مثلا السؤال انه هل هاللعبه تقدر تستمر ايه ولا لا، كمان هيدا سؤال
1: بس في فرق كبير ما بين مدراء القنوات التلفزيونية اللي هم ناس برضو بنعرفهم من سنين عندهم نفس الاتجاه، لو ممكن نتكلم بالطريقة دي ونعمم، والسوشيال ميديا عندك شباب لسه طالعين من المدارس، نظرة مختلفة عن الحياة، أدوات بيعرفوا يستخدموا أدوات وبيتأقلموا بسرعة. هل ممكن الأجيال دي تتلاقى؟
0: لايك رح خبري خبري بس اذا كمان رح تفيني عليها. اليوم كل التيفيات عم ببلش يحسوا بالسخون، ذاتس واي عم بفوتوا كثير روح جديده على الشركات والمؤسسات تبعهم، لانه براسهم انه هيدي الروح الجديده هي بتفهم على الجيل الجديد شو بده. وهيدا شيء كثير مهم، مش شيء غلط، شيء كثير مهم. انا اليوم انت ما فيك تقدم للناس ذوقك بس، بدك تقدم ذوقك وذوق هي ذوق هيدا الجيل وهيدا الجيل وهيدا الجيل. ذاتس واي هون نحن بنشوف بالتيفيات الذكية هي اللي عندها جريد، اللي عندها بروجرام برامج كتير ذكي. يعني إذا سميرة داود بتلاقي شيء يعجبها، إذا جوجا ضوى بيلاقي شيء يعجبه، إذا بنت لسميرة داود بتلاقي شيء يعجبها، يوم بيرادوا كل الأذواق، وهذا الشيء ذكي للاستمرارية.
1: بشكرك جو على الموضوع الشيق ده، مرسي جدا ليك، وموعدنا الأسبوع الجاي في بي سوشيال.
0: مرسي لك سميرة، تابعوا كل المسلسلات إن كان عبر الشاشة أو عبر الشاشة الصغيرة أو حتى عبر المنصات الرقمية، بس مهم تتابعوا لهيك تتسلوا وتستفيدوا من القصص الترفيهية اللي عم تقدم لكم. نتلاقى أنا وياكم الأسبوع الجاي مع سميرة بي بي سوشيال. باي باي.
1: تسلم جو، مرسي.

0: أجست مايت برونو مارس في برنامج هوا الأيام مونتي كارلو الدولية. وبكده هنكون وصلنا لنهاية برنامجنا النهاردة. شكرا لضيوفي, شكرا ليك مازن خليل, شكرا لسارة أوجي, وأدوما باي.
1: أنا وياك قصة حب كتير قديمة, مرق عليها الزمان محيط صورها الحيطان.

0: مهرجان قناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 إلى 27 يونيو، أكثر من 40 معلم قناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم، كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هوبا سبيريت وآخرون، من 25 إلى 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على festival-gnawa.net
1: بالاشتراك مع مونتي كارلو الدولية. نقاش مونتي كارلو الدولية، فقرة إخبارية تحليلية نناقش فيها أحداث الساعة برفقة صناع الحدث والمحللين السياسيين في مونتي كارلو الدولية. نقاش مونتي كارلو الدولية يأتيكم يومياً في موعدين، ابتداء من 1:30 والخامسة والنصف مساء بتوقيت باريس، وعلى موقعنا mc-dualia.com.
2: هي 5 مساء بتوقيت باريس.
1: إيمان الحمود،
2: فترة مسائية تأتيكم من مونتي كارلو الدولية، نستهلها بنشرة إخبارية وفي أبرز عناوينها: قتلى وجرحى في سلسلة غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان. قبل توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران، إسرائيل قلقة ودول الخليج تترقب، ترامب يقول أنه غير مستعجل لتوقيع الاتفاق. انتخابات في الحسكة السورية لاختيار ممثليها في مجلس الشعب. انتقادات فرنسية وأوروبية لاستهداف كييف بصاروخ أورشينيك البالستي الروسي.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم. فيما تتجه الأنظار إلى طهران بانتظار التوقيع على هذا الاتفاق المرتقب مع واشنطن ولو بشكل مؤقت والعودة إلى الهدوء في المنطقة، لا يبدو لبنان قريبا من أجواء التهدئة، فالغارات استمرت طيلة ساعات الصباح، استتبعت ببيان للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أذرعي يطالب فيه سكان 10 بلدات وقرى في الجنوب اللبناني بالإخلاء، تمهيدا لاستهداف ما يقول إنها مراكز ومقر تابعة لحزب الله. الحصيلة حتى الساعة 11 قتيلا على الأقل، بينهم 6 نساء وأطفال. من بيروت نيكولا نصيف.
3: فيما تتوالى الأنباء عن احتمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران من بين بنوده وقف النار في لبنان، كانت الغارات تتوالى منذ الصباح بعنف على بلدات جنوبية بالتزامن مع تصعيد سياسي لحزب الله غدا كشفه عن رسالة وجهها وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إلى أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، يؤكد له تضمن الاتفاق وقفا شاملا للنار في لبنان وعدم تخلي إيران عن حزب الله في محاولة أراد منها الحزب ربط أي حل للجنوب بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، ذلك ما عبرت عنه اليوم مواقف نواب الحزب. حسن فضل الله قال إن الجمهورية الإسلامية تقف إلى جانب حزب الله وتدعمه، وهو شرط إيران لوقف حربها مع الولايات المتحدة. بدوره قال علي فياض إن السلطة اللبنانية تنزلق إلى هوية التفاوض المباشر وباتت في مأزق تتخبط فيه وتقدم تنازلات. تأتي المواقف هذه لتزيد الضغوط على المفاوض اللبناني عشية محادثة المسار الأمني الخميس المقبل في محاولة لإطاحتها بالتعويل على إعادة ربط لبنان بمحادثات إسلام أباد ووضع الحل بين يدي إيران وحزب الله عوض الدولة اللبنانية لإعادة الاستقرار إلى الجنوب. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
2: وفي الداخل الإسرائيلي، لم تهدأ الاجتماعات الأمنية خلال الساعات الماضية ترقبا لما يجري خلف الأبواب المغلقة بين طهران وواشنطن، بما في ذلك إمكانية التوقيع على اتفاق يغفل المخاوف الإسرائيلية ويعود بها إلى المربع الأول. من القدس زياد حلبي.
4: فيما يعقد نتنياهو اجتماعا إضافيا للكابينة الأمني المصغر لبحث جبهتي إيران ولبنان، يتصاعد القلق في إسرائيل من تفاهمات أمريكية إيرانية تتبلور بعيدا عن سقف المطالب الإسرائيلي. مسؤول إسرائيلي رفيع وصف الاتفاق المتشكل بأنه سيء لأنه لا يفكك المشروع النووي الإيراني ولا يتطرق حتى إلى الصواريخ البالستية، بل يمنح طهران سلاحا استراتيجيا هو مضيق هرمز للاستخدام مستقبلا. وبحسب التقديرات الإسرائيلية فإن ترامب يسعى أساسا إلى اتفاق اقتصادي يضمن فتح هرمز ووقف التصعيد، فيما يرحل الملف النووي إلى مفاوضات لاحقة. ويقولون في إسرائيل الولايات المتحدة تدفع نقدا فيما تسدد إيران بالتقسيط المريح، ويخشون أن يتحول الاتفاق المرحلي إلى معطى دائم وإلى فرصة تمنح إيران وقتا لإعادة بناء القدرات العسكرية والصاروخية والنووية. وفي المقابل تتركز مخاوف إسرائيل من أن يوقف إلى الاتفاق إذا تم فعلا الحرب على جبهة لبنان. أيضا زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو، الدولية.
2: عموما فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال قبل قليل إنه ليس مستعجلا لتوقيع اتفاق مع طهران إذا لم يستوفي الشروط. وقال ترامب أيضا إن الحصار البحري لإيران سيستمر بشكله الكامل حتى إبرام هذا الاتفاق. في الأثناء رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين بالتقدم المحرز نحو التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. فهل يعيش العالم فعلا ساعات حاسمة تسبق هذا الاتفاق؟ منى ذوبية.
5: مؤشرات إيجابية صادرة من واشنطن وطهران بشأن اتفاق محتمل حول مضيق هرمز مع جزء من العقوبات المفروضة على إيران، إلا أن المعطيات التقنية والسياسية تشير إلى أن ما يجري ليس تسوية شاملة بل اتفاقا مرحليا لإدارة التصعيد ومنع انهيار الملاحة والطاقة العالمية مع ترحيل العقدة النووية إلى مرحلة لاحقة. يرتكز التفاهم الجاري على ثلاثة عناصر أساسية: إعادة فتح مضيق هرمز وهو أولوية أمريكية وخليجية لعودة استقرار أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، إضافة إلى تخفيف محدود للعقوبات عبر الإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة ورفع بعض القيود البحرية. وفيما يخص الملف النووي ومخزون اليورانيوم المخصب وآلية التخصيب المستقبلية فقد جرى تأجيلها، ما يعني أن الاتفاق الحالي لا يعالج جوهر الأزمة الاستراتيجية بل يجمدها مرحليا فقط. بمعنى آخر، ما يجري حاليا هو إدارة للأزمة وليس إنهاء لها، ومحاولة أمريكية لتثبيت أمن الطاقة العالمي مؤقتا بالتوازي مع احتواء إيران عسكريا وتأجيل المواجهة النووية الكبرى إلى جولة تفاوض أكثر تعقيدا.
2: الساعات الأخيرة شهدت أيضا اتصالات مكثفة بين عدد من الدول الخليجية والعربية، يأتي ذلك في إطار إذن الجهود الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار وتوقيع هذا الاتفاق بين واشنطن وطهران. ورغم حالة الارتياح النسبي التي تسود منطقة الخليج، لا يبدو الجميع متفائلا كما أعرب المحلل السياسي السعودي أحمد الشهري لدى حديثه لمونتي كارلو الدولية.
6: أنا لست متفائلا الحقيقة، هذا رأيي الشخصي، أنا لست متفائلا. لماذا؟ لأنه لا زالت إيران تدعي النصر والولايات المتحدة الأمريكية تدعي النصر، والهدنة بعد الهدنة وكثرة الوفود التي تذهب إلى إيران تجعلها هي كأنها التي تم استجداؤها لكي تقبل، بينما في الحروب وفي النزاعات إما أن يكون نصرا لطرف والآخر يقبل والإملاءات والشروط، وإما أن يتفق الاثنان أو الخصمان على ورقة واحدة ويتم التوقيع عليها. إيران لن تعطي المجتمع الدولي ما يريد، ولن تعطي أمريكا ما تريد، ولن تعطي دول الخليج ما تريد. هذا باختصار.
2: استمعتم إلى أحمد الشهري المحلل السياسي السعودي، كان يتحدث لليالي بشارة. في المقابل يرى الدكتور محمد صالح صادقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية في طهران أن إيران تسعى عبر الاتفاق إلى تهدئة التوتر مع دول المنطقة والسعي إلى إعادة تشكيل العلاقات التي شهدت تراجعا ملحوظا خلال العامين الأخرين الأخيرين.
7: أنا أعتقد بأن إيران راغبة جدا في إعادة تنظيم علاقاتها مع الدول الخليجية إعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، لكن هذا الأمر يعتمد على الرئيس ترامب كيف يريد أن تكون هذه المنطقة. هل لا زال يريدها أن تكون إسرائيل أولا في المنطقة أو الأمن والاستقرار ودول المنطقة أولا في هذه المنطقة؟ أنا أعتقد بأن إذا تركت المجالات لإيران ودول المنطقة دول الخليج تحديدا، أعتقد بأنها تسير نحو الأفضل ونحو التنسيق والتفاهم. وهناك أعتقد أيضا بأن هناك رغبة خليجية، رغبة عربية في إعادة صياغة العلاقة مع إيران بناء على كل الذي حدث خلال السنتين الأخيرتين.
2: استمعتم إلى الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية في طهران. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قال اليوم إنه يأمل بأن تستضيف بلاده قريبا الجولة المقبلة من محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. تجري السلطات السورية اليوم انتخابات في المناطق ذات الغالبية الكردية في شمال شرق سوريا وأيضا في حلب. إذن في الحسكة وفي حلب لاختيار ممثلين عن تلك المناطق من أجل استكمال تشكيل مجلس الشعب. يأتي ذلك فيما تبقى محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية خارج حسابات العملية الانتخابية. من الحسكة عطية العطية.
8: اختتمت في محافظة الحسكة شرقي سوريا وفي مدينة عين العرب كوباني بريف حلب شمال البلاد انتخابات الممثلين عنها من أجل استكمال تشكيل مجلس الشعب. وشملت عملية الاقتراع دائرتي الحسكة والقامشلي بمحافظة الحسكة ودائرة عين العرب بريف حلب لاختيار 9 أعضاء، فيما حسم مقعدا دائرة المالكية بريف الحسكة بالتزكية بعدما ترشح شخصان فقط للمقعدين المخصصين لها. وانتهت عملية الاقتراع بانتخاب 4 أعضاء أكراد في محافظة الحسكة من أصل 10 مقاعد للمرة الأولى بتاريخ المحافظة، في حين بقي 5 مقاعد سيتم تسميتهم من قبل الرئيس الشرع وفق الإعلان الدستوري الانتقالي في البلاد. وتأتي هذه الخطوة ضمن اتفاق الدمج بين الحكومة السورية وقوات قسد الموقع بين الطرفين في نهاية كانون الثاني الماضي، الذي نص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية في شمال شرق البلاد ضمن هياكل الدولة. وكانت مجموعة من الأحزاب والحركات الكردية والسريانية انتقدت عملية الاقتراع، في حين أعلن المجلس الوطني الكردي وهو كيان سياسي واسع مشاركته في العملية، حيث وصل 3 من مرشحيه إلى المجلس، كما شهدت العملية مشاركة واسعة من أبناء القبائل العربية. عطية العطية، الحسكة، مونتي كارلو الدولية.
2: في نقاش مونتي كارلو الدولية سنركز على هذا الملف وعلى العلاقة حاليا بين الأكراد وحكومة الشرع في دمشق. شرطة مكافحة الشغب التركية أقدمت على إطلاق الغاز المسيل للدموع واقتحمت مقر حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، لطرد زعيمه المعزول أوزجور أوزال بعد إلغاء نتائج مؤتمر الحزب الذي انتخب فيه أوزال في العام 2023. وتستند الشرطة إلى وجود مخالفات في هذا السياق. قتل شاب وزوجته وطفلهما الرضيع في غارة جوية نفذتها طائرة إسرائيلية فجر اليوم واستهدفت شقة سكنية في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة. في الأثناء أصدر وزراء خارجية 14 دولة عربية وإسلامية فضلا عن السلطة الوطنية الفلسطينية بيانا مشتركا هذا اليوم دانوا فيه إقدام ما يعرف بإقليم أرض الصومال سوماليلاند على افتتاح سفارة في مدينة القدس. منذوبية.
5: تعتزم سوماليلاند افتتاح سفارة لها في القدس في خطوة تعكس تسارع التقارب مع إسرائيل بعد أشهر قليلة من اعترافها الرسمي بالإقليم كدولة مستقلة، لتصبح بذلك أول دولة تقدم على هذه الخطوة منذ إعلان انفصالها عن الصومال عام 1991. في المقابل تستعد إسرائيل لافتتاح سفارة في العاصمة هرجيسة بسبب سفير سوماليلاند محمد حجي، في مؤشر إلى انتقال العلاقة بين الطرفين من مستوى الاعتراف السياسي إلى شراكة دبلوماسية مباشرة. ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي جيدون ساعر افتتاح السفارة المرتقب في القدس بأنه خطوة إضافية مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية، موضحا أن سفارة سوماليلاند ستكون الثامنة في المدينة. ورغم أن معظم دول العالم لا تزال تبقي سفارتها في تل أبيب، فإن بعض الدول على غرار الولايات المتحدة خلال ولاية ترامب الأولى نقلت بعثاتها إلى القدس التي تعتبرها إسرائيل عاصمتها الموحدة، بينما ترى الأمم المتحدة وغالبية المجتمع الدولي أن القدس الشرقية أرض محتلة، ويطالب الفلسطينيون بأن تكون عاصمة دولتهم المستقبلية.
2: تفجير استهدف قطارا يقل عسكريين أسفر عن مقتل 24 شخصا على الأقل في ولاية بلوشستان بجنوب غربي باكستان. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. شنت روسيا هجوما واسعا بالصواريخ والمسيرات على كييف. بحسب الرئيس الأوكراني فإن الروس أطلقوا خلال الهجوم صاروخ أورشنيك فرط الصوتي القادر على حمل رأس نووية. هذه الخطوة أكدتها روسيا بالفعل وانتقدتها فرنسا وأيضا الاتحاد الأوروبي. من كييف محمد الزاوية.
9: ليلة ثقيلة أخرى عاشتها كييف. صافرات الإنذار، دوي الانفجارات وألسنة الدخان تغطي أغلب أحياء المدينة حتى ساعات الصباح. بحسب القوات الجوية نفذت روسيا هجوما مركبا وواسعا كان اتجاهه الرئيسي العاصمة، مستخدمة 90 صاروخا بينها صواريخ باليستية ومجنحة وفرط صوتية، إضافة إلى 600 مسيرة هجومية. إصابات مباشرة سجلت في عشرات المواقع مخلفة العشرات بين قتلى وجرحى. اللافت في الهجوم هو استخدام الروس لصاروخ أوريشنيك لأول مرة في ضرب محيط كييف. اتهم الرئيس زيلينسكي روسيا باستهداف منشآت مدنية بينها مباني سكنية ومدارس وسوق، وقالت سلطات كييف إن 40 موقعاً تضرر نتيجة الهجوم. الأضرار كانت واضحة في أحياء شيفتشينكوفسكي، أبولون، نيبروفسكي وبيتشيرسكي، حيث تضررت مباني متعددة الطوابق. الهجوم جاء بعد ساعات من تحذيرات أوكرانية أمريكية من احتمال تنفيذ روسيا ضربة واسعة على كييف ومناطق أخرى، بما في ذلك احتمال استخدام صواريخ بعيدة المدى. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
2: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حذر رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو من التورط في حرب موسكو ضد أوكرانيا. بهذا الخبر نأتي إلى ختام النشرة، كان في أبرز عناوينها: قتلى وجرحى في سلسلة غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان. في الساعات الأخيرة قبل توقيع الاتفاق، ترامب يقول بأنه ليس مستعجلاً لتوقيع اتفاق دون توافر كافة الشروط. انتخابات في الحسكة السورية لاختيار ممثليها في مجلس الشعب. شكراً لكم. ننتقل إلى الرياضة، البداية بالجولة الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. صدام صديق.
10: نعم، أربعة عناوين رئيسية في الأسبوع 38 الأخير من البريمير ليج: تسليم أرسنال لكأس البطولة الأول منذ 22 عاما بعد تتويج 14 في تاريخ النادي، والرابع في البريمير ليج صراع الهبوط بين توتنهام هوتسبير وويست هام يونايتد، ورحيل المدرب بيب غوارديولا عمان سيتي والنجم المصري محمد صلاح ليفربول. البداية من ملعب كريستال بالاس جنوب العاصمة البريطانية، حيث ينزل أبطال الدوري أرسنال ضيوفنا اليوم حاليا حقيقة على بالاس في مباراة احتفالية. تغييرات كبيرة في تشكيلة الإسباني ميكل أرتيتا، ثاني أصغر متوجين باللقب بعد جوزيه مورينيو في موسم 2004-2005 رفقة نادي تشيلسي، مشارك لماكس داومان كأساسي ليصبح أصغر لاعب على الإطلاق يشارك كأساسي ب 16 عاما و 144 يوما، وهو أصغر متوجين أيضا في البطولة الإنجليزية وأصغر المسجلين تواجد في تشكيل أيضا لجيزوس مارتينيلي والحارس كيب. تغييرات أيضا في صفوف أصحاب الأرض مع مشاركة بالاس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي الأربعاء المقبل في مواجهة فايكانو. أرسنال سيرجي احتفال اللقب والجولة الشرفية للحالي والثلاثين من الشهر غداة نهائي أبطال أوروبا الذي يلعبه في مواجهة حامل اللقب باريس سان جيرمان الفرنسي في بودابست في الثلاثين من الشهر. في صراع الهبوط فريق توتنهام هوتسبير على أرضي في مواجهة إيفرتون، وويستهام يونايتد على أرضي في مواجهة ليدز يونايتد. التعادل حتى الآن في المباراتين، السبيرز يحتاج لنقطة واحدة، فيما يحتاج فريق ويستهام إلى الفوز على ضيفه وخسارة الغريم توتنهام. مانشستر سيتي ثاني ترتيب العام، مباراة أخيرة المدرب الأسطوري بيب غوارديولا حالي في مواجهة استون فيلا بطل يوروبا ليج بقيادة أوناي إمري. غوارديولا سيرحل بعد رحلة استمرت لعشر سنوات مع سيتي، حقق في 20 لقبا سيتي منها في الدوري مع لقب دوري أبطال أوروبا في 2023. بيب غوارديولا متحدثا عن رحيله عن السيتي:
11: إنني راض للغاية، لا أعرف إن كانت هي الكلمة المناسبة، لكنني سعيد وفخور. ربما كانت هذه أفضل تجربة في حياتي، وإلا لما بقيت هنا 10 سنوات. لا يسعني إلا أن أكون ممتنا للغاية لهذا الكم من الحب والتقدير الذي حظيت به، وليس هذا اليوم فقط بل لسنوات طويلة.
10: يرحل عن النادي الإنجليزي أيضا القائد برونو برناردو سيلفا وقلب الدفاع جون ستونز. في ليفربول مشاركة أساسية المصري محمد صلاح في مباراته الأخيرة مع ريدز في مواجهة برانتفورد حاليا. صلاح الذي قوبل باستقبال حار من الجماهير في الأنفيلد كان قد انتقد أداء الفريق بعد خسارة أخيرة برباعية من أستون فيلا، معتبر انتقادا لطريقة المدرب الهولندي أرن سلوت. علق على ذلك قبل مواجهة اليوم:
11: أعتقد أن مو صلاح وأنا نتشارك نفس الهدف، نريد الأفضل لهذا النادي، نريد أن يحقق النادي أكبر قدر ممكن من النجاح. لقد كنا جزءا من منح جماهيرنا لقب الدوري الأول بعد 5 سنوات، لكننا ندرك جميعا أننا لم نقدم نفس المستوى هذا الموسم. وما نريده وما يريده هو وما أريده أنا هو أن يحقق النادي نفس النجاح الذي حققناه الموسم الماضي، وهذا ما أركز عليه الآن.
10: يرحل المصري كأحد أساطير ليفربول بعد 9 سنوات مع الريدز، قاد في الفريق إلى لقبين في الدوري ولقب أبطال أوروبا، مسجلا 257 هدفا كثالث أفضل هدافين في تاريخ النادي العريق، وحصل على المستوى الفردي على جائزة أفضل لاعب في البطولة في 3 مناسبات كرقم قياسي، وتوج أيضا كهداف البطولة الإنجليزية في 4 مناسبات.
2: إلى نهائي أبطال أفريقيا لكرة القدم.
10: نعم، بعد نهاية مباراة الذهاب في بريتوريا على فوز ماميلودي سان داونز بهدف دون رد، يستقبل الجيش الملكي المغربي ضيفه الجنوب أفريقي مساء اليوم في الرباط من أجل تعديل النتيجة والتحقيق الانتصار، انتصار منتظر كما قال قائد الفريق المغربي محمد حريمات الذي أمن على أهمية الدعم الجماهيري في لقاء اليوم، نستمع إليه قبل المباراة.
12: هي مقابلة صعبة، ما كيعرف الجميع أن لاعبين ضد فريق اللي هو قوي، ولكن هادشي ما كيمنعش أننا احنا فريق الجيش الملكي، فريق قوي، فريق اللي عنده الكلمة ديالو، فريق اللي بحمولة تاريخية كبيرة، نكونوا في الدار ديالنا في ملعب ديالنا الأسطوري قدام الجمهور ديالنا اللي جمهور كبير، كنوعدوا الجماهير ديالنا أننا غنقدموا ما بوسع ديالنا باش نحققوا واحد اللقب اللي غاب على خزينة الفريق 41 سنة، ولما لا نكونوا من أساطير النادي إن شاء الله الرحمن الرحيم.
10: الجيش سائل لقب ثاني بعد 1985، وماميلودي سان داونز الأفريقي سائل لقب ثاني بعد 2016.
2: شكرا صدام صديق. قرأنا لكم وعبد الإله الصالحي.
13: نخصص حلقة هذا الأسبوع من برنامج قرأنا لكم لكتاب جديد عن المفكر الفلسطيني الراحل إدوار سعيد للباحث الأمريكي تيموثي برنان بعنوان إدوار سعيد أماكن الفكر بترجمة الدكتور محمد عصفور، وصدر عن سلسلة عالم المعرفة في الكويت. ويشتمل الكتاب على 530 صفحة، وهو مزود بملحق للصور والهوامش ومفاتيح للمصادر بالعربية والأسماء الأجنبية، ويتضمن أيضا بيبلوغراف تفصيلية فيها قائمة كاملة بمؤلفات إدوار سعيد، وأيضا الكتب التي ساهم فيها مع آخرين أو تلك التي ساهم في تحريرها. هذا بالإضافة إلى المقدمات والكلمات الافتتاحية والتمهيدية التي كتبها إدوار سعيد، والمقالات والمحاضرات والأعمال المنشورة وغير المنشورة، بالإضافة إلى قائمة أفلام من صنعه وقائمة أخرى بمحاضرات ومقابلات إعلامية. وفي حوار سابق سئل تيموثي برنان متى قررت أن تكتب سيرة إدوار سعيد، فأجاب عندما بدأت في كتابة السيرة لم أكن أفكر كثيرا في علاقتي به بصفته معلمي، على العكس من ذلك اعتبرت أنه شخصية تاريخية حالفني الحظ بمعرفتها، لم أكن واثقا من أن الكتاب مهما حمل من مزايا سيجذب عددا كبيرا من القراء بعد مرور عقدين تقريبا على وفاة إدوار سعيد، وبالطبع أشعر بسعادة كبيرة بفضل الاهتمام الذي حظي به الكتاب، غير أنني أعتقد أن سبب هذا الاهتمام يرجع أساسا إلى موضوع الكتاب، ومن الواضح أن إدوار سعيد ما يزال مهما، لقد نجا من تحولات الأجيال ودائما يتمتع بحضور حيوي. وحسب الكاتب والباحث الأردني فخري صالح في مقال نشره مؤخرا في موقع اندبندنت عربي، فإن برنان نبش في أوراق سعيد واطلع على مقالاته التي لم ينشر بعدها، أو أنه نشرها في مجلات ودوريات لكن لم يضمها إلى كتبه، وكذلك اطلاعه على قصاصات أوراقه والمراسلات التي تحدث فيها عن مشاريعه تضع سيرة سعيد النقدية والفكرية والنظرية في ضوء جديد كاشف ومنير. فإذا إضافة إلى رسم شخصية ممتعة لإدوار الإنسان العادي في حياته اليومية ومتاعبه وآلامه وعلاقاته وطاقته الخلاقة وقلقه الدائم ودفاعه المستمر الذي لا يفتر عما يؤمن به من قضايا العدالة وضرورة أن يتحرر الفلسطينيون وينالوا حقوقهم الوطنية، فإن ما يلفت الانتباه في هذا الكتاب هو كشفه عن مصادر تأثر إدوار سعيد النقدية والفكرية والنظرية. وقدم سعيد في أعماله الرئيسية وغير الرئيسية قراءة غير مسبوقة للأعمال الأدبية والموسيقية في الأدب الغربي، خصوصا في مجال الرواية، إذ يلاحظ سعيد أن الشخصية الرئيسية في رواية مانسفيلد بارك للروائية جين أوستين تسعى للحصول على وظيفة خارج بلدتها في بريطانيا لتحصل على مال ستنفقه لاحقا على تحسين أوضاع المتنزه. وفي مجال الموسيقى قدم سعيد قراءة في أوبرا عايدة، حيث كتب إنها أوبرا تتكون من ثنائية الموسيقى عند فيردي وثنائية البعد الاستعماري في التاريخ الاستعماري الذي يشكل المناسبة التي وجدت أصلا للإشادة بالحدث التاريخي المعروف. وللإشارة، فإدوارد سعيد اسمه الكامل إدوارد وديع سعيد، يطلق عليه أحيانا إدوارد ويليام سعيد، وقد ولد في 1 نوفمبر 1935 في القدس، وتوفي في 25 سبتمبر 2003 في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. وكان والد سعيد وديع ويليام إبراهيم رجل أعمال ثري، أمضى بعض الوقت في الولايات المتحدة وحصل في مرحلة ما على الجنسية الأمريكية. في عام 1947 نقل ويليام عائلته من القدس إلى القاهرة لتفادي الصراع الذي كان قد بدأ حول تقسيم الأمم المتحدة فلسطين إلى مناطق يهودية وعربية. وتلقى سعيد تعليمه في مدارس اللغة الإنجليزية في القاهرة قبل أن ينتقل إلى مدرسة نورثفيلد ماونت هيرمون في ماساتشوستس بالولايات المتحدة عام 1951. وكل كتاب وأنتم بخير.

0: في فقرة من قاعات التحرير يسعدنا أن نستضيف الأستاذ محمد الأصباط، رئيس تحرير منصة مشاوير الإخبارية السودانية. أهلا وسهلا بك دائما على أثير مونتي كارلو الدولي يا عزيزي.
1: مرحبا، أهلا وسهلا بك وبالمستمعين الأعزاء.
0: يدور جدل حاليا في السودان بسبب توقيف صحفية سودانية تدعى رشان أوشي على خلفية نشرها تقارير أو على صفحتها في فيسبوك تتعلق بالفساد في بعض المؤسسات السودانية. يعني بالنسبة للمستمع العربي الذي لا يعرف الحكاية كاملة، لا أدري ما هي المعلومات المتوفرة لديك حول ما حدث.
1: أولا أعبر عن صادق وخالص تضامني مع الزميلة رشان أوشي، والسبب الأساسي في الحكم عليها أن القاضي طلب منها أن تكشف عن مصدر المعلومات التي نشرتها في قضية فساد، وهي رفضت الإفصاح عن المصدر لأن القانون يعني
0: يحمي المصدر. صحيح،
1: نعم، حق حماية المصدر، وبالتالي حتى من ناحية قانونية يرى عدد كبير جدا من القانونيين أن الإجراء كان فيه عيب إجرائي من ناحية القانونية، لأنه قانونا من حق الصحفي عدم الإفصاح عن مصدره، كان يمكن أن تتم المحاكمة على المحتوى، وبالتالي تكون هنالك إجراءات أخرى، ولكن أن تتم المحاكمة لأنها رفضت الإفصاح عن مصدرها فإن في هذا الأمر عيب إجرائي، وغالبا في مرحلة التقاضي الأعلى يتم إلغاء الحكم. ولكن هذه القضية هي طبعا في ظل نظام عسكري، الفساد محمي عادة من الدولة، وتاريخيا في السودان خلال أكثر من 40 عاما منذ استولى الإسلاميين على الحكم أصبح الفساد هو فساد دولة ومحمي من الدولة، وبالتالي كل غالب الصحفيين الذين تعرضوا للاحتقالات والتعذيب وللتشريد وللملاحقات كان السبب الأساسي أنهم يتناولون قضايا الفساد التي تحميها الدولة. هذه هي الأزمة الكبرى، وهذا النظام انقلاب البرهان وحميدتي في العام 2021 هو ورث ذات السلوك والآليات والأدوات في قمع الصحفيين فيما يتعلق بقضايا الفساد.
0: حتى مركز السودان على مؤشر حريات الصحفية تراجع هذا العام على ما يبدو.
1: تراجع كثيرا.
0: نعم.
1: يعني السودان الآن أصبح خلف كوريا الشمالية مثلا وخلف الصين، يعني وهذا أمر يعني مزري جدا، ويؤكد المدى إلى أي مدى يعني تتعامل السلطات مع الصحافة والإعلام. البيئة القانونية يعني متخلفة ومتردية جدا، والبيئة المهنية حاليا لا توجد صحيفة ورقية في السودان، أغلب الإذاعات تم إغلاقها، القنوات الفضائية، الصحفيين مشردين أو بين لاجئ ونازح.
0: نعم. طيب، عندما قرأت اليوم عن الموضوع لاحظت بأنه مجموعة من الصحفيات السودانيات تضامننا مع زميلتهن ويرفضن محاكمتهن وفق قانون الجرائم الإلكترونية. ما هو هذا القانون عزيزي؟
1: هو نقابة الصحفيين السودانيين وكل المنظمات الصحفية السودانية أدانت هذا الحكم، وهو حكم تم تحت قانون يسمى في السودان قانون المعلوماتية، الجرائم المعلوماتية.
0: نعم.
1: وهو قانون سنة يعني تحديدا من أجل محاربة الصحافة والصحفيين، وهو قانون على هامش القانون الجنائي، يعني قانون موازي للقانون الجنائي.

0: من خارج البلاد وأن أقول لهم لحنوا لي أغنيات هنا. وبعدها بدأت أبادر وتحولت لمنتجة غصب عني، لأنه لا يوجد من ينتج لي. العالم العربي مغلق، الحدود مغلقة، الإعلام أمامي مغلق، لم أريد أن أترك وطني، أردت أن أؤسس عائلتي وفني في بلادي، لأنه أهلي كتير ناضلوا ليبقوا. فبدأت الأغاني في البداية أكثر بوب، أو أحيانا غنيت أكابيلا. الألبوم الأول أمل أعتز به كثيرا، هو كان هويتي، هو كان الذي أطلقني عالميا، لأنه فجأة أي شركة عالمية تطلب أن تسوقه، وهذا نشرني، وهكذا عرفتوني في العالم العربي وفي أوروبا، وبدأت أخرج خارج الحدود لأغني. فكان جميل جدا هذا الإبداع الذي كان به فنانين من خلفيات موسيقية مختلفة، عازفين جاز وعازفين شرقيين. بعدها عندما أردت أن أقدم القصائد في شوق، احتاج توزيع سيمفوني. هذا يقول عندما قلت لك زهرة برية، لم أقولب أوتار صوتي في نمط معين، وأستطيع أن أغني معظم الأنماط لأنه لم يتدخل أحد في أوتاري. يعني بدأت الغناء كطفلة بالإنجليزية ويشل أوفركام، بعدها كنا نسمع مثل كل المراهقين فرقة آبا والبيجيز، وبعدها صرت أسمع الغربي مثل كل المراهقين، لكن دائما كانت تشدني الأغاني الشعبية، تشدني فيروز كثيرا ويشدني مرسيل في البدايات. فكنت أحلم حب كثيرا أيضا الموسيقى الكلاسيكية الغربية، الفرق السيمفونية، فحلمت أن يرافقني وتريات. ففعلت ذلك في ألبوم شوق فعلا. وهذه الأغنية التي حدثنا عنها نحن في حل من التذكار، أو غريب في مدينة بعيدة، أو كيف تولد أغنية لفضوة طوقان وشوق. ودائما كنت أمزج النمط الشعبي، لأنه بإمكانك أن تخرجي وتطيري وتذهبي إلى أنماط أخيرة بعيدة مغايرة، لكن مهم أن تعودي إلى الينابيع وإلى الأرض التي منها انطلقتي. هذا ما يحدث في الجمال. نعم، الشق الأهم هو التغيير في السوق. هذه معركتي الآن، التغيير في السوق صعب، هو الذي يحدث. يعني البقاء ليس للقوي، للذي يتأقلم بالتغيير. فهمت علي؟
1: صحيح يعني صحيح.
0: وأنا بديش كتير أعمل تغيير كبير، ولكني أريد أن أرافق العصر وأن أتغير بحسب على القليل تقنيا. يعني
1: صحيح صحيح. وربما أود أن أسألك، هل العمل مع ابنك كذلك يساعدك في هذا التأقلم، وهذا يأتي كذلك ربما بروح شبابية جديدة، يعني تأتي بشيء آخر بالإضافة إلى ما تقدمينه أنت؟
0: أنا أحب أن أعمل وأن أتعاون كثيرا مع ابنتي وابني. هن الله يخليهن، هن صاروا بالعمر بالثلاثين،
1: يعني عائلة فنية بالكامل.
0: يا وأنا مبسوطة كتير كتير، مبسوطة أن اختاروا الفن أيضا، ويارا ممثلة مسرح أيضا وسينما وتلفزيون، وهي مغنية أيضا، أستشيرها كثيرا. وأيضا فراس يعني الآن مسؤول عن إنتاج الموسيقي، يلحن لي كثيرا ويوزع، وأيضا يدير فرقتي عندما أسافر، خاصة نراه طفلا معي، كان يصعد هو إلى المسرح دائما ويريد أن يغنون. فراس ويارا مزبوط هني شباب وصبايا، لكنهم أيضا يميلون إلى النمط الأصيل، وأيضا يحبون الجودة في الغناء والرقي، وأيضا أن نعمل ما نحب وليس ما يطلبه فقط الجمهور. فهمت علي؟
1: طبعا.
0: ما أحب أنه يمزج الكثير من الأنماط الموسيقية، ويوزع برؤية حديثة. يعني ربما الأغنية تكون بسيطة مثل دولا دولا، يضع لها توزيع كبير، يستطيع أن يوزع لآلات نفخ، لوتريات، لفرقة الجاز، يثري تجربتي. لكنه أنا أستعمل تعبير بعرفش تعرفيه، روح عطيقة. بتعرف الروح العطيقة؟
1: طبعا.
0: يعني هو يستطيع أن يأخذ قصيدة للجواهري أو لمحمود درويش، أو يقرأ رومان منيف وديستويفسكي، فتستطيعنا. هو شاب صغير ولكنه يعني مطلع كثيرا على التاريخ البشري أيضا، الأدبي والفني والثقافي، وهذا يعزز موهبته ويعطي لموهبته وأغنياته عمق كبير. هو أيضا يحب وطنه ويحب شعبه ويحب مجتمعه، يحب الحياة، وهذا يلقي بظلاله على أغنياتي.
1: جميل.
0: لكن مهم أن أنوه أن ليارا مشروع ولفراس مشروع، وعليهم أن ينطلقا لوحدهم بشكل مستقل، أن يحدثا تطورا في عملهم. لكن أنا محظوظة طبعا بوجود فراس معي كمرافق موسيقي، وأيضا كمستشارين التنين ومحبين

0: ينقصون كثيراً برأيهم عندما أسألهم عن أي شيء، وأستطيع أن أنكسر أمامهم أيضاً.
1: جميل، وهذا مهم أعتقد. طيب أنت حالياً تشغلين على ألبومين، كلمة عن هذه الأعمال التي ستطرح لك قريباً.
0: يا ريت يكون قريباً. بفكر.
1: نتمنى على الأقل.
0: على السريع يعني لسه أنجزت ألبوم سجلته في نهاية آذار وأيضاً في نهاية نيسان، ألبومين. واحد بدأت العمل عليه مع فراس، بدأنا نضع خطوط الأولى مع فرقة يعني عازفين فلسطينيين من موجودين في نيويورك. هنالك بعض الأغنيات كفر ستكون لأناشيد وأغنيات أنا أغنيها في الحفلات، سأعيد تجديدها بتوزيعات فراس. هنالك ألحان جديدة لأغنيات وقصائد أيضا باللهجة المحكية الفلسطينية، وأيضا كلمات أنا كتبتها أو فراس أو من شعراء وأيضا موسيقيين فلسطينيين آخرين. لكن الألبوم الذي أنجزته نهائيا وأمس أنهينا الميكس عمليا هو ألبوم سجلته بالتعاون مع فنان إيطالي اسمه أليساندرو سكوبيو. هو عازف الجاز، يعزف البيانو، لكنه جدا مطلع على فني ولا أعرف كيف. والتقيته في روما فعلا في حفلاتي، وجدته يعزف كل أغنية، يعني تقريبا 5 ألبومات ويحفظها عن ظهر قلب.
1: جميل.
0: فدعني أن نصنع مع بعض ألبوم، فأخذت أغنيات جديدة عزفها معي على البيانو وأيضا بعض الإلكترونيات الخفيفة. قررنا أننا نريد ألبوم هادئ عميق ينساب مثل المديتيشن، ولكنه أيضا به تحبيرة لفلسطين وأيضا للحب بمفهوم الحب العميق وأيضا للموروث الشعب الفلسطيني. ولك أغنية أهدوني إياها نساء من الخليل من باحث اسمه أحمد الحرباوي. أنا فوجئت أن هنالك أغنيات شعبية قديمة تحكي عن قبل 100 عام. خدوني خدوني يا لنوات السفر، خدوني ما بقدر على الفرقة يا لنوات السفر. أو أغني باسم دب العسكر على باب الدار، قلب انقبض وتمي مرمر. بقول الأحوال لم تتغير وهذا محزن، أن الأغنية الشعبية التي وثقت قبل 100 عام لا تناسب. وهذه الأغنية أنا أجددها، أمنحها حلة جديدة بالألبوم الجديد.
1: جميل، شكرا جزيلا لك أمل مرقص. الحديث شيق كما قلت، لكن دهمنا الوقت، وأشكرك جزيل الشكر على هذا الحوار.
0: عزيزة شكرا كثير، استمتعت. شكرا للمعد أحمد ولطاقم من وراء الكواليس، للمشاهدات المشاهدين، لنصحوا إلى أغاني جميلة ومعنويات عالية وأمان وسلام ووقف الاحتلال. شكرا،
1: نتمنى. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم مشاهدينا ومستمعينا على في مونت كارلو الدولية، كذلك على متابعتكم لهذه الحلقة الجديدة من ضيف ومسيرة. إلى اللقاء.
2: ضيف ومسيرة عزيزة نيت سباحة.

0: النشرة الرقمية نيلة صليبي.
1: لفهم التحول الرقمي وتأثيرات الثورة الرقمية على مختلف أوجه حياة البشرية، من تكنولوجيا المعلومات إلى الذكاء الاصطناعي وكيفية مواجهة المعلومات المضللة، بالإضافة للنصائح في الأمن الرقمي.
0: النشرة الرقمية يومياً عند 1:30 ظهراً، ويعاد بثها في اليوم التالي عند 6:50 صباحاً بتوقيت باريس. الثقافة على مونتي كارلو الدولية تجدونها طوال اليوم في كل فتراتنا الإخبارية المباشرة، صباح مونتي كارلو الدولية وفترة أخبار الظهيرة ومساء مونتي كارلو الدولية. لقاءات ثقافية يومية في كافي شو بين 8:00 و11:00، وكذلك في برنامج مراسي في 12:00 و6:00، بالإضافة إلى صفحة خاصة بمقالات الثقافة على موقعنا mc-duwaliya.com. في فلك الممنوع، منبر مفتوح من باريس للتفكير خارج السرب. سلمى بنجارة.
2: لكل بداية نهاية، لكن ماذا لو لم تكن هناك نهاية؟ من ملحمة جلجامش وأساطير الخلود إلى هوس مهندسي السيليكون فالي، ظل حلم الإنسان نفسه شباب أبدي وحياة بلا موت. اليوم لم يعد الخلود مجرد خيال أو أسطورة، بل تحول إلى صناعة حقيقية بمليارات الدولارات. برامج متطورة لمكافحة الشيخوخة، وعلاجات جينية ثورية، ومكملات غذائية تباع على نطاق واسع، وأبحاث تزعم على أنها قادرة على إعادة عقارب الزمن إلى الوراء. لكن أمام هذا السباق العلمي والتجاري نتساءل، هل يمكن للتكنولوجيا أن تهزم الزمن؟ هل يصبح الموت في يوم من الأيام خياراً لا قدراً محتوماً؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما الذي سيتغير في معنى الحياة نفسها؟ ثم ما هي الحدود الأخلاقية في هذه الأبحاث؟ وما هي عواقبها على الأفراد والمجتمعات، بل وربما على الكوكب بأسره؟ نستمع ونعود.
3: في العقود الأخيرة أصبح حلم الشباب الأبدي أهماً شاغلاً في الأوساط العلمية والتكنولوجية. في وادي سيليكون، حيث تتقاطع الابتكارات مع رؤوس الأموال الضخمة، يكرس رواد التكنولوجيا جهودهم لتطوير طرق لإبطاء الشيخوخة، بل وحتى تجاوزها. بعض الشركات الناشئة تستثمر في العلاج بالخلايا الجذعية وإعادة برمجة الخلايا بهدف إعادة تنشيط الجسم من الداخل.
4: تتوفر اليوم العديد من التقنيات التي تمكن الناس من إدارة صحتهم ولياقتهم البدنية، أشياء تمكن من التحكم في الالتهابات وتحسين الكفاءة في بناء الوزن وكتلة العضلات، وتساعد على الاستعداد الذهني بشكل أفضل. يمكن تدريب عقلك وتدريب أجزاء مختلفة من جسمك وقياس كل ما تسعى إلى تحسينه من خلال مؤشر حيوي.
3: في الوقت نفسه ظهر ما يعرف بالبيوهاكينج أو القرصنة البيولوجية، وهو توجه يقوم على استخدام التكنولوجيا والعلوم الحيوية لتحسين القدرات الجسدية والعقلية. يعتمد بعض الهاكرز البيولوجيين على أنظمة غذائية دقيقة وتمارين رياضية مدروسة ومكملات غذائية، بينما يذهب آخرون إلى أبعد من ذلك من خلال زراعة شرائح إلكترونية تحت الجلد لقياس المؤشرات الحيوية أو تحسين الذاكرة والانتباه. حققت هذه السوق عام 2024 مداخل قيمتها 24.5 مليار دولار، وتغري كثيرين مثل رجل الأعمال الأمريكي براين جونسون الذي يستثمر في القطاع والمهووس بالخلود.
5: مع تطور الذكاء الاصطناعي قد يكون ممكناً إطالة أعمارنا إلى أفاق مجهولة. ما أحاول فعله هو أن أكون أول إنسان في التاريخ يبرهن ما يعنيه عدم الموت.
3: هناك أيضاً التيار ترانس هيوماني أو ما وراء الإنسانية، وهو أكثر طموحاً، إذ يطرح فكرة تجاوز حدود الطبيعة البشرية. يسعى أنصاره إلى دمج الإنسان بالآلة عبر واجهات دماغية حاسوبية تسمح بزيادة القدرات الذهنية وربما نقل الوعي في المستقبل. الهدف المعلن خلق إنسان جديد لا يشيخ ولا يمرض، يمتلك جسداً قابلاً للتحديث وعقلاً متصلاً بالشبكات الذكية في المستقبل القريب.
4: الأمر مشابه لمجال الحوسبة في الثمانينيات عندما بدأت أجهزة الكمبيوتر الموجودة حصرياً في الشركات تنتشر وبدأ الناس يملكون حواسيب شخصية في منازلهم.
3: رغم هذه الطموحات يبقى السؤال الأخلاقي مفتوحاً، هل نحن إزاء ثورة إنسانية ستمنح الأجيال المقبلة جسراً إلى الخلود؟ أم نحن بصدد صناعة فجوة جديدة بين أقلية غنية تملك المال والتقنيات وغالبية محرومة منها؟
2: إذن أنظمة غذائية صارمة وأجهزة مراقبة نسبة السكر في الدم ونوم بقياس المليمتر هو هوس عدد متزايد من الناس الذين يتبعون برايان جونسون المليونير الذي يسعى إلى الحياة الأبدية. ولفهم أكثر ظاهرة الركض وراء الشباب الأبدي نستقبل السيد مازن كارنبي مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سيدغا فارماسي وزينوس هيلث في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية. أهلا بك سيدي، سعيدة بتواجدك معنا. سيدي الكريم، سنبدأ ربما بالشخصي لأن لك قصة شخصية، ما الذي دفعك للانخراط في مجال مكافحة الشيخوخة؟
6: أنا صيدلي متخرج من أمريكا بالقرب 99، اشتغلت كصيدلي 25 سنة. من سنتين صار معي دايجنوسيز ميلانوما which is سرطان الجلد.
2: نعم ورد.
6: خليني ارجع غير حياتي، نمط حياتي، ارجع اسأل حالي انه شو لازم اعمل. فكرت انه انا عندي كل شيء، بس طلع لا، بلحظة واحد تغير حياته بدايجنوسيز، يعني بتشخيص صغير من حكيم حياتي كلها بتتغير فوقان تحتاني. خليني فوت بمجال انه كيف انا لازم اهتم بحالي، اهتم بصحتي لأقدر اتخطى هالمرحلة. وفتت بمجال اللونجابيتي وحبيت كتير وقررت انه
2: سيدي كان خوفا من الموت عندما قال لك نعم تفضل.
6: اكيد خوفا من الموت، عندي 4 اولاد صغار وانا يعني كنت تبعني 46 سنة ومفكر حالي انه انا عندي كل شيء، بس طلع انه بلحظة فيك تخسري كل شيء وتخسري حياتك. هيدا الخوف دفعني تقدر فوت بهالمجال وفوت دي يعني اتوغل مظبوط بهالمجال وصير ضبط حياة نمط عيشتي بهالمجال تقدر اتغلب اول شيء على السكن كانسر اللي اجاني واقدر ضبط حياتي تقدر عيش حياة احسن وطويلة.
2: وتغلبت على سرطان الجلد؟
6: نعم، كتر خير الله، بإذن الله كل شيء منيح لهلا. صرني سنتين كانسر فري وماشي حالي.
2: نهنئك على الانتصار على السرطان على أين. سيدي الكريم، تقول أنا اليوم في هذا المجال، هل قربت المشاهد أو المستمع إلى حلقتنا؟ هل يمكن أن تشرح لنا وتبسط لنا ما هو البايو هاكين؟ هاكين أعتذر، البايو هاكين.
6: البايو هاكين هو عدة طرق فيك تستعملي وتتبعيها تتقدر يخلي جسمك يرجع يتبرمج كأنه هو وانت وصغيرة. مثلا كتير قصص مثلا هلأ بيقولوا لك انه لا ما فينا نتحكم بالشيخوخة. فينا نتحكم بالشيخوخة لدرجة معينة هلأ، خصوصا إذا بنهتم مثلا بطريقة نومنا، طريقة الأكسرسايز تبعنا، طريقة الأكل تبعنا، طريقة البريدينج تبعنا، التنفس تبعنا، طريقة أنت كيف إذا ما بتخافي من الشمس. بيقولوا لك إذا بتطلع على الشمس على بكرة الصبح على القليلة 15 دقيقة ولا 20 minutes بالنهار الصبح it's very healthy for you، بتخلي جسمك يرجع يتنشط. بس أهم شيء لازم ننتبه من السكر، يعني في قصص صغيرة فينا نغيرها بحياتنا بتساعدنا نتخطى مجالات كبيرة ونقدر نتخطى أنه نصير معنا the chronic conditions وقت نكبر بالعمر. This is kind of the
2: what biohacking is.
6: نعم مزبوط. في كتير من الأمراض المزمنة اللي مع العمر الإنسان بتصيبه صار فيه هلأ فينا يعني ننتبه نحن وصغار، ننتبه ناخد يعني small steps that we can take تنقدر to adjust our lifestyle فيها تساعدنا إنه to prevent these chronic conditions وقت نكبر.
2: حتى نفهم سيدي أكثر، اليوم ما نعرفه عاشت الفرنسية جان كالمان 122 عاما 164 يوما بالتحديد هو الرقم القياسي الرسمي لأطول عمر بشري. برأيك أنت الباحث والمقاول في هذا المجال، إلى أي مدى يمكن للإنسان أن يدفع الحدود البيولوجية للعمر؟ هل نتحدث عن سنوات إضافية محدودة أم عن ثورة حقيقية في طول العمر؟
6: هلا تتحطي عمر محدد وقديه فيك تعيشي، مش هيدا السؤال لازم يكون ينسأل. سؤال كيف تزيدي كواليتي لحياتك وقت تكبري. نحن بنعرف الإنسان بس يكبر الكواليتي اوف لايف تبعه بتقل بالأمراض وبالقصص اللي بتصيبه. مع الذكاء الاصطناعي ومع التقدم الطبي اللي عم بيصير خصوصا بالاستعمال تبع الذكاء الاصطناعي، وكمان في الكوانتوم كومبيوتينج يعني الكمبيوترات الجديد اللي حتنزل، التقدم الطبي اللي حيكون مجالات كبير أكتر من هلأ. يعني الإنسان نحن عم نشوف إنه رح يصير في كتير من الأمراض الزامنة اللي الإنسان وقت يكبر هيدا رح نتخطاها. هلأ ما هقلك إنه 100% رح نقدر نعيش 150 و170 سنة، بس أكيد الكواليتي أوف لايف تبعنا رح تطلع، والأفريج يعني I can see easily الإنسان بالتسعين 100 سنة يقدر يقوم بقصص كان فيه يعملها بالأربعينات وبالخمسينات. وأكيد طب كتير عم يتهيدا، بس تنوصل لمرحلة إنه الإنسان يعيش على طول، هيدا أنا شخصيا ما بعتقد، لأنه ساعتها عم نكون مثل عم نقرب نصير مثل الله. يعني ما بعتقد هيدا إحنا رح نقدر نعملها شي نهار.
2: سأني مع سؤال شخصي قبل فتح النقاش سيدي. لو أتيح لك أنت اليوم أن تعيش إلى ما لا نهاية، هل كنت ستختار ذلك ولماذا؟
6: هلا لك كإنسان واحد دائما إنسان بيقولوا لك أناني بفضل يعيش على طول، بس أقدر أنا أعيش على طول ما بعتقد بفضل أعيش على طول. بفضل أقدر أعيش قد ما فيني لطريقة أقدر أنبسط بحياتي، أقدر أعطي لعائلتي لمجتمعي لبلدي لوطني، أقدر قد ما فيني أعطيه وأقدر أكون أنا يعني أهم شيء أبعد الأمراض. سو قد ما فيني أعيش وكون ما عندي أمراض أنا بكون راضي وبتشكر الله عليه اللي بيعطيني إياه، بس ما بعتقد أنه أنا بتمنى أنه أعيش على طول.
2: شكراً على تقاسم تجربتك معنا وأفكارك أيضاً. حان وقت فتح النقاش واستقبال ضيوفنا الآخرين. وللنقاش نستقبل من تونس العاصمة السيد زهير الخويلدي كاتب في الفلسفة والعلوم الإنسانية، ومن المغرب من الرباط السيد محمد غالي أستاذ الدراسات الإسلامية وأخلاقيات الطب الحيوي، وهنا في باريس السيد مروان جوات. أهلا بك سيدي، أنت عالم اجتماع وباحث متخصص في دراسات لن نقول ما بعد الإنسانية لأن هذا خطأ، سنقول الترانس إنسانية.
7: نعم.
2: أولا هل يمكن أن تشرح لنا سيدي عن ماذا تشتغل، ما هو الترانسهيومانيزم؟ هناك الكثير من الأفكار الشائعة عن هذه الدراسات، هل شرحت لنا بعجالة قبل أن نفهم كيف يتصور الناس الذين يؤمنون بالترانس الإنسانية كيف يتصورون العالم بعد 50-100 سنة؟
7: تفضل. نعم، أنا اشتغلت على الترانس إنسانية لمدة 10 سنوات، وقمت بحوارات وإنترفيوز مع هؤلاء الناس لكي أعرف ماذا يقولون في هذا الموضوع وكيف يفكرون من الداخل، لأنه في فرنسا على سبيل المثال هناك ما نسميه ببيو كونسيرفاتيزم وحتى تشدد بيولوجي، لا يجب لمس البيولوجيا، لادين هو شي حاجة مقدسة بحكم ربما ما جرى في الأولوكوست في قاعدوا التجارب على الإنسان. ترانسيومانيزم أو ترانس إنسانية لأنه ليس هناك مرادف لهذا في اللغة العربية، هو ليس فكرة واحدة بل كتلة من الأفكار. داكشي علاش أنا كنفضل نستعمل الجمع ترانسيومانيزم
2: بالإنجليزية
7: الترانس إنسانيات، لأنه ليس تيار واحد، ولكن للإجابة على السؤال هو تيار فلسفي ثقافي علمي يؤيد الفكرة أن يمكننا ويجب علينا أخلاقيا أن نستعمل التكنولوجيا لتعزيز وتقوية قدرات الإنسان فكريا جسديا وحتى أخلاقيا. لماذا أفضل أن أستعمل الجمع؟ لأن هناك الكثير من التيارات صغيرة بداخل هذا التيار الكبير الذي نسميه بالترانس إنسانية. هناك لسنجولاريتيريانز هم أناس بداخل هذا التيار يؤمنون بوجود ما نسميه بالسنجولاريتي، هو واحد
2: خصوصية،
7: لا واحد النقطة، واحد اللحظة اللي الذكاء الاصطناعي غيفوت الذكاء الإنساني بواحد طريقة كبيرة بزاف، لدرجة أنه غدت توقف لنا الاستوار التاريخ ما بعد وما قبل. العالم اللي غادي يجي ما بعد لا سنجولاريتي،
2: ما هو هذا العالم؟
7: هو عالم لا يمكن فهمه بالوعي الإنساني، لأنه سوف على أنتوكا هذا الشيء اللي كيقولون
2: على الأقل هذا ما يؤمنون به.
7: ما يؤمنون به. هناك ما نسميهم بالإمورتاليست، وهم الخلوديين، وهم أكثر إكستريميست شوية في التفكير،
2: متشددين
7: يؤمنون بالخلود ويريدون الخلود. بالنسبة لهم الموت هي إهانة للوعي البشري وللإبداع البشري. هناك اللونجيفيتيست، هما
2: إطالة العمر مثل ضيف من ميامي.
7: تماما، يريدون إطالة العمر بشكل صحي. ذاك الشيء علاش
2: سيد مازن هذا ما كان يقوله،
7: هي إطالة أمد الحياة بصحة جيدة. هناك ما نسميهم بتكنو بروغريسيست أو التكنو بروغريسيست، هما أناس يؤمنون بأن التكنولوجيا قد تمنحنا واحد لا جوستيس سوسيال، واحد
2: العدالة الاجتماعية.
7: العدالة الاجتماعية. وهناك أخيرا ما نسميهم بالكرايونست، وهم أناس، هذه غتقدر تخلعك شي شوية،
2: خلعتيني
7: كي كونسيرفيو الأجسام.
2: نعم، يضعون أجسامهم كي عندما يتوصل الإنسان إلى الخلود يمكن أن يبعثوا
7: يضعون في الأزوت أو النيتروجين السائل في ناقص 190 درجة مئوية، ويؤمنون أنها غدا تجي واحد التكنولوجيا في المستقبل اللي ممكن أنها تحيلنا هذوك الأجسام
2: من جديد. نعم، هناك في الولايات المتحدة الأمريكية ربما رأينا ذلك في التقرير، بأنه يؤمنون بأنهم سيعودون إلى الحياة مرة ثانية.
7: وكين حتى ترانس إنسانيون دينيون، أن هناك أناس قدروا أنهم يوفقوا ما بين النصوص البيبليك، النصوص
2: الدينية المسيحية
7: مع تقدم التكنولوجي. تيار دو شاردان على سبيل المثال كان كيهضر على واحد الأوميغا بوينت اللي كان قدروا نديروا دي باراليل مع سنغولاريتي تكنولوجيك اللي يلا تكلمت عليها. دونك هو واحد
2: يعني تيار مختلف،
7: مختلف ومتنوع، لا يمكن حصره في تيار واحد.
2: وأنت سيد مروان الباحث في هذا التيار، هل تحس بأنك أقرب إلى نظرية من أخرى أم لا؟
7: أنا
2: مراقب من بعيد.
7: مراقب من بعيد. هناك ما نسميه بالحياد
2: العلمي،
7: لا يمكنني أخذ موقف، وهذا وشكرا على هذا السؤال، لأن كان يجب أن أنغمس في الخيالات ديال هاد الناس. هذا لا يعني أنني أنتمي إليهم أو أؤيد أفكارهم.
2: هل تحلم أن تعيش
7: كله
2: 150 سنة؟ تريد أن تعمر على أي حاجة؟
7: كما قلتم في البداية، أول كتاب كان في تاريخ البشرية هو ملحمة جلجامش، وكانت سعي للخلود.
2: سيد زهير الخويلدي من تونس، سيدي الكريم، لماذا برأيك لا يزال موضوع الشيخوخة وطول العمر موضوعا يثير جدلا واسعا أو حتى يعتبر من المحرمات؟
8: هذه القضية، قضية بحث عن الخلود، هي قضية معقدة وليست ظاهرة واحدة، بل إن الأمر تطلب تدخل الطب، وهو ما يعني أنها في علاقة بما هو لا فقط طبيعي بل ما هو مرضي، وفي علاقة في علاقة بمغالبة الزمن، ويعني إيجاد علاقة متوازنة. وربما من معقد المسألة أكثر هو تدخل تكنولوجيا الثورة العلمية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والذي سرع بإمكانية إيجاد حلول للمسألة. مسألة الخلود مرتبطة من جهة حلم الإنسان بأن يكون يتشبه بالإله على قدر الطاقة الإنسانية كما يقول أول الفلاسفة العرب الكندي، وإذا عند سبينوزا الرغبة في البقاء في المكوث كما يقول هايدغر، عند سبينوزا الكوناتيس بمعنى حفظ الكيان، إلى وبالتالي هذا الكائن يريد أن يمكث على الأرض قدر الإمكان.
2: سأذهب إلى الدكتور محمد غالي. سيد الكريم، بعد كل ما سمعناه نتساءل اليوم إذا كانت هناك ظاهرة على أين تجعلنا جميعا على نفس المستوى، سواء كنا ملوك رؤساء دول أو متسولين أو فقراء، فهي الموت. الموت تجعل الجميع هناك مساواة فعلية. سيد الكريم، هل لازلنا متساوون أمام الموت اليوم والشيخوخة في 2025؟ بعبارة أخرى، هل لازالت الشيخوخة في عصرنا الحالي مرحلة عمرية طبيعية حتمية وكونية؟
9: الموضوع شائك، وكما ذكر عدد من متحدثين لابد من تفكيكه حتى يمكن أن نحكم على الأشياء المختلفة بشكل مختلف. ففي تقدم علمي يسمح لنا بأن نجود وأن نحسن جودة مرحلة الشيخوخة. هل هذا به بأس؟ أبدا، أمر جيد جدا وممتاز، بل ربما من الفرائض الأخلاقية. فكلما استطعنا أن يعيش الإنسان لفترة أطول وبصحة أجود فهذا أمر محمود للغاية. في عندنا نصوص دينية خاصة في الإسلام، خيركم من طال عمره حسن أعماله ومن أحب أن ينسى له في عمره إلى آخره. فرغبة الإنسان في أن يطول عمره وأن تتحسن صحته في نهاية العمر أمر لا بأس به. ما هو الأمر بقى الشائك وحل الإشكال؟ أول شيء طبعا هذه الرغبة في الخلود، هذه الرغبة في الخلود موجودة لدى الإنسان، وخاصة إذا كان الإنسان قد عمر دنياه وخرب آخرته فهو لا شك لا يريد أن يذهب إلى هذا الجزء الآخر الذي إما أن يكون مجهولا له وإما أن يكون معلوما لكنه يعلم أنه ليس معمورا.
2: لكن سيد أعتذر منك، سيد مروان جواد شرح لنا بأن هناك اليوم مؤمنون يؤمنون، هم مؤمنون بالدين ولكن يؤمنون أيضا بهذه النظريات بأن الإنسان يمكن أن يرغب في الخلود، بل بالعكس ربما يجب أن يقدم على ذلك، أن يسعى إلى ذلك.
9: لا، بس نقطة للتصحيح، نتكلم على ترانس إنسانية بأطيافها المختلفة. هل عندنا أصحاب أديان قالوا أنه ليس هناك آخرة؟ هذا سؤال. على الأقل نحن نتحدث عن الدين الإسلامي، لم يوجد من قال بهذا لا في القديم ولا في الحديث. القضية اللي أنا أحب أتكلم عنها هو إنه الأبحاث العلمية هي أحد مصادر المعرفة، والعلم التجريبي أحد مصادر المعرفة وليس كل مصادر المعرفة. فأصحاب الديانات لهم أيضا مصدر معرفة هو الوحي والنصوص الدينية. فإذا كانت النصوص الوحي التي تتطابق عليها الأديان أن الإنسان يولد ضعيفا ثم يعيش ثم يصل إلى مرحلة الشباب والعنفوان ثم يضعف ثم إلى مرحلة الشيخوخة ثم يموت.
2: لدي سؤال، ولكن الهدف ليس الاستفزاز فقط لنفهم، ألا تخافون أن التشبث ربما بالدين وبما تقوله قد يجعل العالم العربي ربما خارج اللعبة؟ اليوم هناك أبحاث مليارات الدولارات تضخ.
9: معذرة، أنا قلت أنه بالنسبة للبحث العلمي والرغبة في تطوير أدوات تحسن من حياة الإنسان ومن إطالة عمره لا بأس بها، بل هو أمر محمود للغاية. أنا كلامي في المعنى الفلسفي الكامن وراء بعض من ينادي بهذا، وهو أنه يظن أننا سنصل إلى الخلود كبشر. فنحن نقول إن عندنا مصدرين، أكثر من مصدر المعرفة، واحد منها علمي يقول لك والله دعني أجرب وسنرى، يقول له ماشي توكل على الله. وواحد آخر عنده مصدر معرفي يقول له أن هذا الطريق مسدود ومهما وصلت إليه لا يوجد شيء. هذا مصدر معرفي. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفئن مت فهم الخالدون، نص قرآني. وأنا متأكد أن في النصوص وفي الأديان الأخرى هناك نصوص تدل على هذا، أن الإنسان من طبيعته أنه كما أنه يولد ويأتي إلى الحياة قبل أن لا يكون فيها، فلا شك أنه ستوجد لحظة تكون الحياة ولا يكون فيها. هذا هو المنطق. رغبتنا في أن نحسن صحتنا وأن نطيل عمرنا هذا أمر محمود وحسب. ينبغي أخلاقيا أن نعي أن أصحاب الأثر في الحياة ليسوا بالضرورة هم أطول الناس عمرا، ولكن هم أفضل الناس استخداما للعمر الذي كان لهم. ولذلك في الحديث من طال عمره وحسن عمله. المسألة ليست فقط إضافة عدد من السنين أكثر إلى حياة الإنسان،
2: سنتكلم عن ذلك،
9: إضافة أعمال وأثر في الحياة.
2: ربما أعطيتنا النقطة لنعود إلى السيد مازن كرنبي ونعود إلى ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية. سيدي الكريم، الهوس بتمديد الحياة بصحة جيدة بل وبتأجيل الموت إلى أجل غير مسمى ينتشر خاصة في دائرة المليارديرات وأقوياء هذا العالم لتقريب من يستمع إلينا من الصورة إليكم بعد المعطيات على الشاشة، جيف بيزوس مثلا ومجموعة، هنا نرى كم ضخوا من الملايين الدولارات في البحوث اليوم أرقام مثيرة للاهتمام. هؤلاء رجال أعمال يعتبرون اليوم الموت مجرد خلل بسيط يمكن تصحيحه. سيدي أليس هذا الخيال الذي يعود إلى عصور قديمة واستغلاله لخوف الإنسان من النهاية؟ بعبارة أخرى هل هذا البيزنس هذه التجارة المربحة تتغدى على خوف البشر؟
6: هلا اكيد دائما الانسان بيطلع عليها بطريقه بزنس وهيك، بس نحن المشكله عندنا بالعالم العربي انه العالم ما عنده كتير النوليدج والثقافه، مفكرين انه هالقصص بس للعالم الغني للاغنياء مثل ما عم تقولي. لا، نحن لازم كشعب عربي كشعب وطني، انا مهمتي هلا خصوصا بعد اللي عم بعمله بالرياض رح يكون لونشينج باد للموفمنت اللي عم بعملها، انه انا بدي وصل هالثقافه هالنوليدج لكل واحد بالعالم العربي، لانه في كتير قصص فينا نعملها ونغير حياتنا ببلاش. مثلا فينا ناكل صحي، فينا نعمل رياضه، فينا نقعد بالشمس مثل عم قلي. هالقصص ما بتكلف مصاري بس،
2: ولكن سيدي فقط لنضل ربما علميا سأعطي رقم أرجوك. سوق إطالة العمر اليوم تبلغ قيمته 25 مليار دولار أمريكي، هذا وفقا هذا الرقم وفقا لشركة اليد مارك ريسيرش، ومن المتوقع أن تصل إلى 44 مليار فرنك بحلول عام 2030، يعني معدل النمو السنوي قدره 6% سيدي الكريم. فلا أظن بأن هذه الأرقام كلها ليست للأغنياء، تقول بأن العالم العربي ربما خارج اللعبة، ولكن هذا فعليا ربما هو خارج اللعبة لأنه اقتصاديا ليس بإمكانه أن يكون في هذا السباق.
6: نعم، بس ما عم قلك النقطة اللي عم تقول عم قلك إياها، أنه لازم نحن نقدر نوصل information knowledge لكل واحد، واللي مش قادر كمان في يفوت باللعبة، يعني مش دوري تصرف في مصاري تتفوت باللعبة. اللعبة longevity we want to try to democratize it لكل العالم، يعني ما بدي
2: يعني دمقراطة يعني دمقراطة هذه الأبحاث
6: 100%، يعني لازم نوصلها لكل العالم تيقدروا يستفيدوا من العلم، يستفيدوا من التقدم الصحي العلمي اللي عم بيصير بالعالم، لأنه ما بدنا يهون يقولوا بس إنه هيدا العلم بس للإغنياء. لا، نحنا لازم نقدر نوصل كل هالعلوم والأبحاث والتجارب لكل واحد بهالعالم، لأنه أنا برأيي إنه هيدا حق كل إنسان عايش على الأرض يقدر يستفيد من هيدا، يقدر يطول عمره، يقدر يعيش حياة أحسن، ويقدر يبعد الأمراض عنه. لأنه إذا بدنا نضل نقول إنه هيدا بس للغني للغني للغني، ما هنقدر نستفيد كشعب، نحنا كشعب عالمي لازم كل واحد بهالإنسان هيدا حقه يقدر يستفيد من العلم ومن النالج اللي عم اللي هلأ اللي عم بتصير واللي كمان تصير بالعالم القريب.
2: سيد مروان جواد، سيد مازن يقول لا فرق بين الأغنياء والفقراء، يمكن الفقراء يمكن دمقراطة كل هذه الأبحاث، لكن نعرف بأن تكلفة هذه التقنيات اليوم من المحتمل جدا أن لا يتمكن الجميع من الوصول إليها. في هذه الحالة يمكن ببساطة الافتراض أن هذه التقنيات ستكون للأغنياء لا للفقراء، كما الوضع حاليا اليوم متوسط العمر في دول الجنوب ودول الشمال وبين الأغنياء والفقراء هناك فرق كبير، ماذا ترد على هذا الطرح؟
7: الحل هي الفارق الذي تتكلمون عليه هو حقيقة بدون تكلم عن العلاجات ضد شيخوخة، لأن الراتب ديالك ودياليس هي انفلونس كي عنده واحد التأثير على لاكسي ديالنا للعلاج،
2: يؤثر على مقدورنا على العلاج
7: بطبيعة الحال. التخوف الآن هو أن هذه الثيرابي جينيك أن تكون غالية للغاية لدرجة أن إنسان في إفريقيا الوسطى لا يمكنه بطبيعة الحال أن
2: يصل إليها أو أن يتوفر عليها.
7: هذا هو، ويجب أظن أن نميز بين الشيخوخة كمرحلة حياة مرحلة عمر، وبالفرنسية هناك فييس وفييسمو، تشيخ كمسار حول هذه الشيخوخة، لأن باحثين مثل أوبغي دوغري أو ديفيد سينكلير يرون الشيخوخة كمرض يجب علاجه، تشخيصه هو علاجه، وقاموا بالبحث عن مؤشرات جينية وإبيجينية لكي نفهم مسار وكيفية استخدام كيف يستخدم كيف الشيخوخة تستخدم هذه الخلايا لكي تطيح بالإنسان، وإذا تغلبنا على هذا
2: التحدي فالشيخوخة هي عدو للإنسان
7: طبعا يقولون أنها هي المسؤولة الوحيدة عن أمراض الجهاز العصبي، عن الموتى شهريا، ملايين الموتى شهريا. إذا قمنا بعلاج الشيخوخة إذا اعتبرناها كمرض، فيمكننا أن أمد الحياة قد يكون جد مهم.
2: سيدي، السؤال قبل أن أذهب إلى تونس، هل من حدود حمراء عند هؤلاء الناس على المؤمنين بالترانسهيومانيزم؟
7: وكما قال أحد المداخلين، هناك ليس بمرض تخوف من الموت أو تخوف مرضي من الموت، لأنهم أنا الذي انغمست في خيالاتهم. بالنسبة لهم الغير طبيعي هو كيف للإنسان أن يتقبل فكرة الفناء، كيف يمكن لإنسان أن يتقبل فكرة أن كل من كان لن يكون.
2: يؤمنون بفكرة البقاء للأقوى؟
7: لا، ليس بالنسبة للتكنو بروغريسيست، هذا التيار صغير بضمن هذا التيار الكبير الذي نسميه بالترانس إنسانية، ولكن يريدون مثلا الراتب العالمي لكل أشخاص أن نوزع بطريقة
2: متساوية
7: الثروات، لكي
2: يعني هم يساريون. كنا نقول
7: نعم أولي. هناك ترانس إنسانية يساري، هذا هو المرادف ديال التكنو بروغريسيست باللغة العربية،
2: يعني يجمع اليميني مع اليساري، وكل مؤمنون أن شيخوخة مرض يجب أن نقضي عليه.
7: بطبيعة الحال
2: سأذهب إلى تونس لنكمل نفس الفكرة إلى سيد زهير الخويلدي. سيدي الكريم، يقول الكاتب دوغلاس راشكوفس أن عمالقة التكنولوجيا اليوم يمتلكون ما يكفي من المال ومن الوسائل التكنولوجية للهروب من كل الشرور التي هم في الحقيقة مسؤولون عنها جزئيا في صناعاتهم، ولكن أيضا للهروب من إنسانيتهم. هل يمكن أن تتفق الفلسفة مع هذا الوصف؟ هل تتفق أنت شخصيا مع هذا الوصف؟
8: نعم، من الناحية الفلسفية يعني

0: القرار جاء رفضا لتصرفات غير مقبولة بحق مواطنين فرنسيين وأوروبيين، وأكد أن باريس لا يمكن أن تتسامح مع الترهيب أو سوء المعاملة، خصوصا إذا صدرت عن مسؤول عام. الخطوة الفرنسية لم تأتي منفصلة، إذ توجه نواب في البرلمان الأوروبي أيضا للمطالبة بإدراج بن كفير ضمن نظام عقوبات حقوق الإنسان.
1: أيضا نذهب إلى موضوع آخر.
2: نعم، الذكاء الاصطناعي، والآن على هامش المونديال رح نحكي شوي عن الذكاء الاصطناعي. هل فعلا سيشكل هيك حصة كبيرة من الأغاني هذا العام ويزاحم الإبداع البشري
0: كغيره من المجالات في الحقيقة؟
1: ما في شكيرة اسمحوا لي، لا ذكاء اصطناعي ولا غيره.
0: طب ننهي الخبر هنا. شكيرة شكيرة
1: شكيرة شكيرة تماما.
0: نعم، خاصة مع المقطع الترويجي للأغنية الرسمية للمونديال التي أطلقها شكيرة، ونحن بانتظار البث المباشر لشكيرة بالتأكيد. ولكن قبل أشهر من انطلاق المونديال لم تعد الحماسة تقتصر معي على الملاعب والمدرجات، بل انتقلت أيضا إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث تنتشر وبسرعة كبيرة أغاني تشجيع لكل الفرق أو المنتخبات، أغاني مولدة بالذكاء الاصطناعي، وحصدت حتى الآن ملايين المشاهدات على كافة المنصات. مشجعون ومنتجون باتوا يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي لصناعة أناشيد خاصة بمنتخباتهم، حتى أن بعضهم أو بعض المتابعين بدأ يفضل هذه الأغاني الرسمية على الأغاني الرسمية المرتبطة بالبطولة، حتى وإن خالفوك الرأي باسم بالنسبة لشاكيرة.
1: معقولة بتحبوا AI وما بتحبوا شاكيرة؟
0: الذكاء الاصطناعي باسم
1: مشاعرنا عم تذهب إلى أماكن ما لازم تروح لها.
0: نعم، الكثير من التفاصيل بالتأكيد موجودة في المقال المنشور على الموقع، وأيضا مقاطع فيديو لبعض هذه الأغاني أو للمنتخبات.
2: أنا غنيت بابا أوتي مثلا تبع ستروماي فترة،
0: عادة إنتاج
2: عملوها، رجعوا على الذكاء الاصطناعي، ما يعني بعدنا لحد هلأ خلص يعني وقفوا استعملوها.
1: نعم، حتى أغاني آخر شيء ضربت وكانت ترند على السوشيال ميديا كمان كانت كلها AI
0: ذكاء اصطناعي، لكن هذا بالتأكيد ما يثير الجدل حتى في أغاني المونديال، أغاني التشجيع. حدود الإبداع، هناك حدود للإبداع بالنهاية. الآلة هل هي قادرة على الإبداع وإيصال العواطف عبر الأغاني بنفس القدر وبنفس الطريقة؟ الجواب نعم، يبدو أن نعم.
1: أنا كثير عم بتشوش بهذا الموضوع بكل الأحوال، باك تو رياليتي،
0: ولكن بانتظار شاكيرة في النهاية.
1: طبعا شاكيرة يعني من لا يحب شاكيرة؟ إلى فيروس إيبولا الذي
0: لابد أن نعود إلى عالم الواقع.
1: نرجع للواقع. فيروس، دول أفريقية جديدة تدخل على خط هذا الفيروس، وهل نقف أمام موجة جديدة قد تتجاوز حدود الكونغو؟ خلود.
0: نعم باسم، خبر جديد يتسع القلق من فيروس إيبولا في القارة الأفريقية، مع تحذيرات من انتقال خطر التفشي إلى 10 دول جديدة بينها كينيا، تنزانيا، رواندا، إثيوبيا وجنوب السودان. باتت هذه الدول ضمن دائرة الخطر في وقت تزداد فيه المخاوف من انتقال العدوى عبر الحدود خارج القارة الأفريقية. المؤشرات الميدانية تزيد من هذا القلق. وأعلن الصليب الأحمر وفاة 3 من متطوعيه في شمال شرق الكونغو، وهناك المئات من الإصابات. ولكن الخطر الحقيقي خلف الفيروس يكمن بعدم وجود لقاح أو علاج معتمد حتى الآن للمتحور المتفشي الجديد.
1: نعم، ب30 ثانية خلود، ظاهرة النينو، ويبدو عم نشوف هلأ هي من ظاهرة النينو، الحر اللي عم نشوفه بباريس.
2: يعني هل يعود من جديد؟
0: النينيو آخر النينيو. مقطع، هي في الحقيقة هي ظاهرة علمية مفصلة بمقطع الفيديو المنشور على الموقع، ويعود الحديث عن هذه الظاهرة المناخية التي قد تعود خلال الأشهر المقبلة، هي ليست هنا الآن، وسط تحذيرات من احتمال تطورها إلى نسخة أكثر تطرفا مع ارتفاع حرارة مياه المحيط.
2: يا عين،
1: يعني جملة إيبولا،
0: كائنات فضائية
1: كمان، يعني ما ضل شيء ما شفناه.
0: وبالتأكيد كل الملفات الكبيرة التي نترقبها اليوم على الموقع، وفي مقدمتها الحديث عن قرب اتفاق بين إيران والولايات المتحدة.
1: يعني هذا الناطرين ونتمنى هالشيء. خلود عبد الرزاق، نتمنى تكوني أول من يخبرنا عنه ولا اليوم
0: غدا صباحا.
1: mc-dualia.com.
0: نهاركم سعيد.
1: ونهارك كمان.

توب سبور، المجلة الرياضية في مونتي كارلو الدولية. توب سبور يستعرض أسبوعيا الأحداث الرياضية العالمية والعربية. توب سبور مع وديع فيعاني وعاطف علي صالح، الاثنين في الثانية بعد الظهر بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية. في عالم اقتصادي دائم التغير، معلومات موثوقة وواضحة. النشرة الاقتصادية، أربع دقائق لتحليل وشرح الأخبار الاقتصادية في العالم يومياً في فتراتنا الإخبارية بعد 6:30 صباحاً وفي 11:19 والسادسة إلى الربع مساءً بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. كافي شو مايا صباح باسم سلوم.

0: تحياتنا للجميع مستمعي مونتي كارلو الدولية وبرنامج كفي شو بالساعة الأخيرة يا مايا.
1: في هذه الساعة الأخيرة يا باسم سنبقى مع التغطية، تغطيتك لموسم المتوسط 2026 من مارسيليا، هذه التغطية المميزة حيث التقيت بالفنانين في هذه الفعاليات، وطبعا سيكون معك في مساحة حرة حفنة كبيرة من فنانين من غزة.
0: نعم، مشاركين بأكثر من عمل وكانوا موجودين في مارسيليا وما يزالوا موجودين يعني في مارسيليا. بالإضافة إلى ذلك منكون في قراءنا لكم عبد الإله الصالحي
1: وأخبار النجوم.
0: تحياتنا لرامي فيفيان على الهندسة الإذاعية وسرافة في التنسيق. كنتوا عم تحكوا علي أنت ورامي؟
1: ما كنت عم بفهم كتير بس بعدين جات فهمت،
0: حكيتوا علي وسمعت. طيب خلونا نسمع غنية وشوف شو حكوا علي وخبركم.
1: يلا.

لو بيجي بصراحة هل يعني وانت بعيدة مرتاحة؟ طب في مزاحة تسأل وحشك، طب في مزاحة تخلق مزاحة. الوعد لونه ماضي في غيابك،

0: عشان بدأت أميل.
1: أخبار نجوم.
2: إلى أخبار النجوم مايا، نبدأ من عند بلقيس.
3: بلقيس الإماراتية اليمنية، هذه النجمة التي دائما هيك تتميز بأسلوبها المختلف والتي تتقن اللغات. شايفة سمعها باللبناني؟
2: سمعها باللبناني إيه؟ كتير حلوة عملها مروان، بتذكرني لها بلقيس مروان
3: على ما أعتقد إيه؟ ودائما محاطة على فكرة الستايلست تبع، لأنه أنا ملم شوي بالفاشن، ملم كتير بالفاشن.
2: هاي أشياء اللي ما بعرف كتير عنها.
3: منسق الأزياء تبع لبناني، فهيك دائما هي متأثرة أيضا باللهجة اللبنانية، وأيضا تتقن اللهجة الإماراتية وتتقن اللهجة اليمنية وتتقن كثير من اللهجات، هذا ما تتميز به. أما بالعودة إلى بلقيس، تطرح ألبوم غل بثمان أغنيات بعد حملة ترويجية واسعة شوقت الجمهور، وهذه الأغنيات متنوعة، بتمزج الرومانسية، الدراما، الإيقاعات العصرية. وهلأ سنستمع إلى أنا هنا، وهو هي الأغنية اللي افتتحت فيها الألبوم.
2: ألبوم غل؟
3: غل
2: غل غل ولا غل يعني
3: هي لكن نفسها. نحن باللبنان أنا استغربت أنه غل معناتها غضب،
2: معناتها الحقد الغل،
3: بس باللبناني بس نقول غل، يعني هيك أنه كان ما بعرف إذا اللي عم بسمعوني يعني هيك يكون قريب لي، غل فيه بيقولوا، غل فيه
2: في كتير أغاني يعني
3: عاصل حلاني غنيها غلي بعد فيه،
2: صح.
3: في أغنية قديمة جدا، فما بنعرف شو قصده، غل إنه معصبة ولا غل القرب والرومانسية.
2: لازم نسمع الألبوم كامل بس تطلع الأغنية.
3: فسنستمع الآن إلى أنا هنا مع الشاعر أسامة مقبل العمري والملحن محمد الشطي، فيما تولى رجا نعمة إخراج العمل.
2: نسمع جديد بلقيس أنا هنا.

0: أنا هنا سمعنا من بلقيس مايا سورين عم بيقول عن جد لازم أنقذ باسم يا مايا بلشنا نميمة. ضامنوا معي
1: عندك والله قاعدة شعبية.
0: لهلأ ما خبروني شو كانوا عم يحكوا علي.
1: ما في يعني بس متعرف انت معستك كبيرة كل شي بنحكى عليك
0: ما عندي ثقة بحدا.
1: طيب ننتقل إلى سليمان وإلى باريس.
0: إلى باريس وسليمان المغني الفرنسي اللي عم بيقدم حاليا سلسلة من الحفلات بسال بيليل بباريس ضمن احتفاله بمرور 10 سنوات على انطلاق مسيرته. لكن الصيغة اللي اختارها لها الحفلات بيانو صوته فقط مع عازف البيانو ياكوف صلاح. وبسبب الإقبال أيضا أضيفت مواعيد إلى هذه الحفلات مواعيد إضافية طبعا. وأعلن لاحقا عن سلسلة حفلات سليمان سيمفونيك في أوركسترا مع في المكان نفسه ابتداء من الشهر المقبل. نسمع إلى سليمان.
1: نستمع إلى سليمان.

0: أهلا وسهلا من جديد سليمان.
1: سليمان الذي سيكون له العديد من الحفلات في باريس، والآن سننتقل إلى قرأنا لكم مع عبد الله الصالحي.
0: ومع التحيات للدكتور أمين يلي ضامن معي قلبا وجوهرا.
1: نعم، قاعدة جماهيرية. شو بدنا نعمل؟
0: شفت يا دكتور، أعلنت الفقرة مشان ما أقرأ رسالة.
1: على فكرة ما تصدقوا، ما تصدقوا. بيعمل بيلعب دور الحمل الوديع.
0: هنين هيك عم يعملوا فيه يا دكتور يا مستني. نسمع عبد الإله.
1: يلا إلى عبد الإله الصالح.
2: نخصص حلقة هذا الأسبوع من برنامج قرأنا لكم لكتاب جديد عن المفكر الفلسطيني الراحل إدوار سعيد للباحث الأمريكي تيموثي برنان بعنوان إدوار سعيد أماكن الفكر، بترجمة الدكتور محمد عصفور، وصدر عن سلسلة عالم المعرفة في الكويت. ويشتمل الكتاب على 530 صفحة، وهو مزود بملحق للصور والهوامش ومفاتيح للمصادر بالعربية والأسماء الأجنبية، ويتضمن أيضا بيبلوغراف في تفصيلية فيها قائمة كاملة بمؤلفات إدوار سعيد، وأيضا الكتب التي ساهم فيها مع آخرين أو تلك التي ساهم في تحريرها. هذا بالإضافة إلى المقدمات والكلمات الافتتاحية والتمهيدية التي كتبها إدوار سعيد، والمقالات والمحاضرات والأعمال المنشورة وغير المنشورة، بالإضافة إلى قائمة أفلام من صنعه وقائمة أخرى بمحاضرات ومقابلات إعلامية. وفي حوار سابق سئل تيموثي برنان متى قررت أن تكتب سيرة إدوار سعيد، فأجاب: عندما بدأت في كتابة السيرة لم أكن أفكر كثيرا في علاقتي به بصفته معلمي، على العكس من ذلك اعتبرت أنه شخصية تاريخية حالفني الحظ بمعرفتها. لم أكن واثقا من أن الكتاب مهما حمل من مزايا سيجذب عددا كبيرا من القراء بعد مرور عقدين تقريبا على وفاة إدوار سعيد، وبالطبع أشعر بسعادة كبيرة بفضل الاهتمام الذي حظي به الكتاب، غير أنني أعتقد أن سبب هذا الاهتمام يرجع أساسا إلى موضوع الكتاب، ومن الواضح أن إدوار سعيد ما يزال مهما، لقد نجا من تحولات الأجيال ودائما يتمتع بحضور حيوي. وحسب الكاتب والباحث الأردني فخري صالح في مقال نشره مؤخرا في موقع اندبندنت عربي، فإن برنان نبش في أوراق سعيد واطلع على مقالاته التي لم ينشر بعدها، أو أنه نشرها في مجلات ودوريات لكن لم يضمها إلى كتبه، وكذلك اطلاعه على قصاصات أوراقه والمراسلات التي تحدث فيها عن مشاريعه تضع سيرة سعيد النقدية والفكرية والنظرية في ضوء جديد كاشف ومنير. فإذا إضافة إلى رسم شخصية ممتعة لإدوار الإنسان العادي في حياته اليومية ومتاعبه وآلامه وعلاقاته وطاقته الخلاقة وقلقه الدائم ودفاعه المستمر الذي لا يفتر عما يؤمن به من قضايا العدالة وضرورة أن يتحرر الفلسطينيون وينالوا حقوقهم الوطنية، فإن ما يلفت الانتباه في هذا الكتاب هو كشفه عن مصادر تأثر إدوار سعيد النقدية والفكرية والنظرية. وقدم سعيد في أعماله الرئيسية وغير الرئيسية قراءة غير مسبوقة للأعمال الأدبية والموسيقية في الأدب الغربي، خصوصا في مجال الرواية، إذ يلاحظ سعيد أن الشخصية الرئيسية في رواية مانسفيلد بارك للروائية جين أوستين تسعى للحصول على وظيفة خارج بلدتها في بريطانيا لتحصل على مال ستنفقه لاحقا على تحسين أوضاع المتنزه. وفي مجال الموسيقى قدم سعيد قراءة في أوبرا عايدة، حيث كتب إنها أوبرا تتكون من ثنائية الموسيقى عند فيردي وثنائية البعد الاستعماري في التاريخ الاستعماري الذي يشكل المناسبة التي وجدت أصلا للإشادة بالحدث التاريخي المعروف. وللإشارة، فإدوار سعيد واسمه الكامل إدوارد وديع سعيد، يطلق عليه أحيانا إدوارد ويليام سعيد، وقد ولد في 1 نوفمبر 1935 في القدس، وتوفي في 25 سبتمبر 2003 في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. وكان والد سعيد وديع ويليام إبراهيم رجل أعمال ثري، أمضى بعض الوقت في الولايات المتحدة وحصل في مرحلة ما على الجنسية الأمريكية، في عام 1947 نقل ويليام عائلته من القدس إلى القاهرة لتفادي الصراع الذي كان قد بدأ حول تقسيم الأمم المتحدة فلسطين إلى مناطق يهودية وعربية. وتلقى سعيد تعليمه في مدارس اللغة الإنجليزية في القاهرة قبل أن ينتقل إلى مدرسة نورثفيلد ماونت هيرمون في ماساتشوستس بالولايات المتحدة عام 1951. وكل كتاب وأنتم بخير.

0: ونصل الآن إلى فقرة مساحة حرة، هذه الفقرة التي نخصصها اليوم للقاءات متعددة لفنانين من غزة المشاركين بأعمال وفعاليات مختلفة ضمن موسم المتوسط 2026.
1: مساحة حرة، باسم سلوم.
2: ضمن موسم المتوسط في مارسيليا يشارك الفنان الفلسطيني رائد عيسى في عمل جماعي بعنوان تمتد جذوره حتى 7000 كيلومتر، وهو مشروع فني يتأمل الجذور والذاكرة والروابط التي تتجاوز الحدود. في مارسيليا التقيت مع الفنان رائد عيسى وكان لنا هذا الحوار. فنان تشكيل الفلسطيني رائد عيسى، أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا بيك، أهلا وسهلا بيك وبإذاعة مونتو كارلو.
2: يعني مشارك بالموسم المتوسطي بعمل الخيمة وأيضا مجموعة رسومات أيضا كلها بتعبر عن غزة، بس يمكن الخيمة لها علاقة معك بشكل مباشر أكثر؟
3: الخيمة لها علاقة بشكل مباشر معي، والرسومات أنتجتها في داخل الخيمة في غزة. كنت كل يوم أنتج رسمة أو رسمتين خلال الحرب وخلال الإبادة من داخل هذه الخيمة.
2: الخيمة اللي عم نشوفها هون أو اللي موجودة هي بنفس مقاسات وتشبه الخيمة اللي كنت فيها يعني بغزة؟
3: طبعاً هذه الخيمة أول خيمة عندما نزحت من الشمال إلى الجنوب وتدمر بيتي بالكامل، كان في مجال لأنك تحصل على خيمة، فقمت أنا بصنع الخيمة بشراء الخشب واستخدام أكياس الطحين الفارغة، وقمت بتخيطها يدوياً وعملها كعبارة عن شادر كبير، وبنيت هذه الخيمة بإيدي أنا وأطفالي، وعشنا داخل هذه الخيمة في غزة في مدينة رفح.
2: هي يعني الرسومات اللي بنشوفها على الخيمة هي عائلتك؟ يعني
3: هذه الرسومات اللي على الخيمة تعبر على قضايا عائلتي وكل إنسان عاش بالخيمة. أنا رسمت النزوح لأن وقت النزوح بشكل هذا العدد الهائل من الناس ما في مجال أنك تغطي كل الناس وكل العائلات، كل عائلة تحصل على خيمة كان ما في إمكانية، كان العائلة تبقى أسبوع أو 10 أيام بدون خيمة تنام على الأرض في العراء، فكان حلم أي فلسطيني أو أي عائلة بالحصول على هذه الخيمة. فأنا كنت لما كنت عايش في هذه الخيمة كنت أحلم بخيمة أفضل،
2: أنه كان الحلم خيمة أفضل.
3: حلم الجعان عايش زي ما بيحكوا المثل المصري اللي بيحكوا حلم الجعان عايش، أنه أنت بتحلم بأبسط مقومات الحياة، بتحلم في طبخة، بتحلم في أكلة، بتحلم بشربة، بتحلم. أنا كنت أحلم بشغل كثير منيحة، كنت أحلم أتحمم بحمام في سيراميك، كنا نتحمم في داخل الخيمة. تخيل أنه قعدنا سنة ونص تتحمم داخل الخيمة، ما في إمكانية تتحمم في دوش، ما في دوش، كان تمسك الماء وتسكبه على رأسك عشان تتحمم. كان حلمنا بسيط، حلمنا اللي كل الناس ما بتتخيل إنه تحلم فيه، حلمنا فيه، حلمنا بخيمة لأنه بدك خيمة. الخيمة في الآخر تكتشف إن الخيمة بتسيل مية المطر تدخل إلى الخيمة، بصير تحلم في شمع العسل عشان تسكر هذه المسامات. أنا اليوم اللي كتبته البوست اللي كتبته في غزة 2024 أحلم بخيمة من شمع العسل، هي تعبير مجازي، تعبير فني عن اللي حلم الإنسان الفلسطيني اللي فقد بيته واللي فقد عائلته واللي بيحلم في أبسط مقومات الحياة. اليوم أنا في فرنسا حققت هذا الحلم، حققت هذا الحلم ولكن متأخر كثير، ولكن اليوم ممكن هذه الخيمة ما بتفيدني كمكان إنه أعيش فيه، ولكن هذا المكان حلم أي فلسطيني في يعيش في غزة إنه يحصل على هذا الخيمة.
2: لهيك دهنت بشمع العسل هاي الخيمة الموجودة؟
3: أكيد، يعني هو شمع العسل هو عبارة عن اللي بيحفظ الأشياء من الـ
2: من
3: الـ
2: من الـ من البلل أو من
3: عامل البلل أو من كذا، وكمان هو بيحفظ، هو كمادة حافظة، إنه أنا زي تعبير مجازي إنه يحفظ عائلتي، هو ما بيحفظ عائلتي، ولكن أنا التعبير مجازي هو بيحفظ عائلتي من المطر وبيحفظ عائلتي من غدر الطائرات.
4: بس كتير حسيت في تناقض إنه ريحة شمع العسل طيبة.
3: ما هو أنت اليوم كفنان وبدك تنتج عمل فني، يعني لازم يكون في هناك نوع من السخرية، إنه إحنا في بنشم ريحة المجاري، كنا نعيش نشم ريحة المجاري. اليوم أنت فرنسا يعني لازم ما تشم ريحة المجاري، تشم ريحة شمع العسل اللي بتمناها أي إنسان، إنه يشم ريحة الأشياء العطرة. ف يعني
4: مؤلم إنك تشوف الخيمة قدامك ولو إن عملك يعني لساته الموضوع بشكل لك ألم.
3: هو يعني هو صنع هذه الخيمة والرسم بحد ذاته نوع من الاستشفاء. يعني أنا لما كنت وأنا حتى في غزة لما كنت أرسم أحس إني حالي خرجت من العالم اللي أنا كنت عايش فيه ولو للحظات. هذه الخيمة العالم هان ما بحس فيك. أنا اليوم فتحت الخيمة لدخول الناس داخل الخيمة حتى يشعر أهل غزة النازح كيف بعيش داخل الخيمة، إنه بنفس الشكل. أنا أول ما أدخل الخيمة بأتذكر إنه أنا كيف كنت عايش في داخل هذه الخيمة. هذه الخيمة لها ذكرياتها، إلها أسرارها، إلها حكاياتها، وكل عائلة وكل شخص إله خصوصيته في هذه الخيمة.
4: وهي بنتك جنبك كمان بنتي. يعني
3: هذه بنتي لما
4: كانت معك.
3: هذه لما نزحت من الشمال للجنوب كنت حاملها على كتفي، وفي أحد الأشخاص خلال في الرسم يعني بحمل ابنه أو بنته على ظهره. فهذا بنفس المشهد والمقاييس اللي أنا عشتها في غزة.
4: قديش صعب أحيانا على حدا من غزة يشوف إنه في ناس ما بتعرف شو عم بيصير بغزة وبتسألك أسئلة هون عن غزة، يعني كأنه المأساة ما نواصلة للجميع.
3: هو يعني من شخص إلى شخص يعني بتختلف. في بعض الناس اللي بتابعوا الأخبار اليومية وبيعرف يمكن أكتر مني عن الحياة الناس في غزة، ولكن أنا بدوري كفنان ما بحكي زي ما بيحكي الصحفي عن الوضع السياسي أو عن الوضع حتى عن القصف. أنا ما يعني ما بأرسم المشاهد أو ما بأظهر المشاهد اللي فيها قتل وموت ودم، ولكن بعبر عن الحياة اليومية اللي بمر فيها البسطاء في غزة.
4: قديش مهم العمل الفني يفتح حوار يعني هون؟
3: أكيد. يعني هذا العمل الفني اليوم أنا جدا سعيد ومبسوط إنه حقق جزء من طموحي اللي على الأقل يعني ما بنسيني بلدي وأهلي وناسي اللي عايشين في غزة.
4: وعندك مخزون كافي لأعمال أخرى أكيد بتحكي عن غزة.
3: أكيد أكيد. يعني اليوم إحنا دورنا كفنان إني أبقى مستمر وأوصل رسالتي الفنية من خلال أبسط الأشياء الممكنة. طبعاً الفن هو وسيلة للتعبير وبيصل لكل قلب.
4: فنان تشكيل الفلسطيني رائد عيسى، شكراً.
3: تسلمك، الله يبارك فيك، حياك الله.

0: من داخل معرض ديبلاسي لوسيلونس الذي ينقل أصواتا وتجارب من غزة عبر الفن والشعر، كان هذا اللقاء مع الفنان جبر السرور. جبر السرور، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا بي.
0: مشارك بالموسم المتوسطي 2026 بنوعين من الأعمال، إذا بنقدر نقول. خلينا نحكي على الأعمال اللي شايفينها قدامنا ولو إنه سمع، يعني هون فن ديجيتال بنقدر.
1: مزبوط، هذا ديجيتال آرت باستخدام الفوتوشوب رسم. أنا بدمج بالأساس، أنا خريج هندسة زراعية، فأنا بحب أحط أستخدم النباتات والأشجار في أعمالي كوني مهندس زراعي، وبدمجها كمان بقضيتنا، القضية الفلسطينية.
0: هو بدي لك يعني في القضية، أو كغزاوي أيضا يمكن ما فيك تبعد عن القضية الموجودة بكل هالأعمال هاي.
1: إيه بصراحة، يعني أنا بحس إنه على الأقل الفنان لازم على الأقل في بجزء من أعماله، إذا ما كانت كلها، لازم يتناول ويتطرق لقضيتنا، قضية فلسطين.
0: يعني من أحد الأعمال الموجودة قدامي وردة حمراء، تخيل تشبه شقائق النعمان أكثر، لكن في رصاصات بالجذور وبنص الزهرة.
1: مزبوط، هذا حقيقة مرة، يعني أنا كوني مهندس زراعي بعرفها. الأراضي للأسف اليوم بعد ما تشبعت بالبارود والمواد المتفجرة، اليوم غزة تحتاج إلى ما يزيد عن 10 سنوات من المعالجة الكيميائية لهذه الأراضي علشان تقدر أنه أنت تزرعها مرة تانية
0: عمليا. يعني ما في نباتات رح تطلع أو ما رح تثمر.
1: مزبوط مزبوط، الأرض اليوم مشبعة بالمواد الكيميائية والتي أن تي والمواد المتفجرة، فبالتالي بدها معالجة كيميائية كمان، ما بتقدر تتركها يعني لأنه كأمطار تغسل هذه المواد الكيميائية اللي حتأثر على النباتات، ويعني إذا ما طلعت كمان ممكن تطلع بأشياء مشوهة، تكون ملوثة، حتكون خطر على الإنسان.
0: هاي نقطة قوتك، يعني مهندس زراعي وفنان بنفس الوقت.
1: مزبوط مزبوط، أنا بعتز بالإشي هذا، وبحب يعني دائما أعمالي. ممكن بعد ما أنا إجيت هون على فرنسا وهلأ بدرس بجامعة الإصادة بلوهاب، يعني اتطرقت لأشياء تانية غير النباتات والأشجار زي الأركيتكتشر والبابليك سبيس، بس بحاول كمان إنه بهدول الأشياء أتناول وضعنا وقضيتنا، قضية فلسطين. لكن أنا كمهندس زراعي بحب إنه أنا دائما أدمج الأشجار والنباتات.

0: أعمالك متنوعة يعني
1: ايه
0: أسلوبك كمان.
1: ايه
0: يعني هذا أول جزء مشارك فيه هون
1: هدول
0: بالمعرض.
1: اتنين مشاريع مخلصهم انا، في عندي كمان مشروعين ما شاركت فيهم بالمعرض هذا.
0: بنشوف المشروع الثاني كمان.
1: ايه المشروع الثاني
0: يلا أمشي
1: بنشوفه،
0: لعنده.
1: هذا واحد منهم.
0: هذا واحد إيه تاركه
1: ايه
0: جنب المشروع
1: ايه
0: الأولاني.
1: مظبوط. ايه الفكرة
0: بس صعب الواحد يعبر بالنباتات دائما، يعني انه شو الفكرة اللي بدك تقولها كل مرة من خلال نبات.
1: بالعكس، يعني النبات تاريخيا كان احنا كفلسطينيين، ومن ضمنها اذا بنحكي تحديدا شجرة الزيتون هي رمز الصمود بالنسبة للشعب الفلسطيني، هي شجرة معمرة مثمرة بتعيش لآلاف السنوات. فبالتالي لا، احنا تاريخيا قضيتنا مرتبطة بالأشجار والنباتات.
0: ما انسى مؤخرا موضوع البطيخ كمان يلي يعني صار رمز.
1: موضوع البطيخ، وكمان حتى اليوم بالضفة الغربية بتهاجموا المزارعين وبنمنعوا من حصد الزعتر والنباتات الجبلية، وبنمنعوا انهم يطلعوا على الجبل انهم يقطفوا هذه النباتات.
0: وهون الجزء الثاني من أعمالك، يعني هي كمان نباتات بتنبت كثير
1: مزبوط.
0: بالأراضي الفلسطينية.
1: مزبوط، هاي النباتات وهاي الأشجار هي صور فوتوغرافية أنا أخذتها بتليفوني بعام 2017 لدون أي سبب. أنا كنت في المنطقة الحدودية في مدينة خان يونس، منطقة خزاعة، وأخذت هذه الصور ما بعد العدوان اللي صار بال 2021 على غزة. تم تدمير هذه المناطق بالكامل وتم مسح هاي النباتات.
0: يعني هاي بقيت موجودة على تليفونك بس؟
1: بقيت الصور على تليفوني. بعد 4 سنوات تم تدمير هذه النباتات. فأجتني أنا الفكرة أنه لا، هاي النباتات كانت موجودة ولازم أنه إحنا نضلنا متذكرينها ولازم نحيي ذكراها. علشان هيك أنا بحتفظ في هاي الصور وعملت مشروع فني.
0: لاحظت يعني كمان في أصفر أزرق نباتات مختلفة الألوان يعني يلي نقيتها، بس التعديل اللي عملته عليها كأنه بدك اياه يكون مغبش، يعني رؤية غير واضحة.
1: مزبوط مزبوط، هي أوت فوكس تقريبا، لأنه فعلا هي ما عادت موجودة هاي النباتات. فانت
0: يعني مثل لما بتتذكر شيء بس ما بتتذكره بوضوح.
1: تماما تماما، فانت بدك تدقق كثير في هاي الصوره علشان تستوعب انه كان في إشي هون. وهذا اسم المشروع بالاساس.
0: بيسالوك عن الزوار، يعني بتخيل او رح يسالوك، يعني نحن بالافتتاح
1: ايه
0: يعني رح يسالوك عنهم اكيد، عن هدول الازهار وعن كل اعمالك. جبر سرور، شكرا.
1: يبارك فيك، شكرا جزيلا
0: شكرا.
1: لك، شكرا لوقتك.

0: مونتي كارلو الدولية حدودها العالم. مونتي كارلو الدولية في رام الله 94.6 FM، في بيروت 103.3 FM، في الكويت 107.3 FM، وفي طرابلس الغرب 105.5 FM. مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
1: مدونة اليوم،
0: فقرة صباحية تعبر من خلالها صحفيات وكاتبات ناشطات عن رأيهن في قضايا اجتماعية راهنة من منظار نقدي يهدف إلى تفعيل الدور النسوي للمرأة في مجتمعها. مدونة اليوم ابتداء من 56 دقيقة و51 دقيقة بالتوقيت الفرنسي على مونتي كارلو الدولية والمنصات الإلكترونية وموقع الإذاعة mc-dualia.com. الآن غداً طارق حمدان.

0: برنامج الآن غدا يبدأ بصحبتكم مستمعينا. نوجه تحية إلى ريتا محمود من هندسة الصوت وإلى راجح عبود من التنسيق. في مشهر اليوم لدينا بعض المحطات. المحطة الأولى وفقرة الملف سنتحدث عن الأجيال الجديدة ونظرتها إلى الأعمال ومفهوم العمل بشكل عام. سيكون معنا العديد من الضيوف: الأستاذة دلال قصري صانعة محتوى في مجال تمكين الشباب، أشرف المدهون مختص في مجال الأعمال الحرة والذكاء الاصطناعي، عصام الطواري الخبير الاقتصادي، وليندا خضر إبراهيم الخبيرة في مجال الموارد البشرية. أما في فقرة إصدارات نتوقف عند كتاب The Erasure of Palestine أو محو فلسطين، كتاب يوثق القرى والمدن والبلدات المدمرة في فلسطين منذ عام النكبة في العام 1948 حتى الآن. سينضم إلينا المخرج والمصور أحمد البض للحديث عن كتابه. نوجه لكم الدعوة المستمعين بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش، اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00-33-764-43-985. دائما تعثرون على هذا الرقم من خلال صفحتنا على فيسبوك وإنستغرام الآن غدا.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: بين الأعمال الحرة والمنصات الرقمية والعمل عن بعد تتغير نظرة الأجيال الجديدة إلى شكل ومفهوم العمل. فهل نحن أمام رفض للوظيفة التقليدية أم ربما محاولة لإعادة تعريف لها، وما ارتباط ذلك بالتطور التكنولوجي وتغير أنماط الحياة من حولنا؟ نناقش الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند الأستاذة دلال قصري صانعة محتوى في مجال تمكين الشباب وكاتبة. نرحب بك أستاذة دلال.
2: مرحبا، أهلا فيك.
0: أهلا بك. تتخيلي دلال قصري وخصوصا لدى الجيل الشاب، هل نحن أمام تحول حقيقي في مفهوم العمل؟ كيف ينظر هذا الجيل إلى العمل وخصوصا الأعمال التقليدية؟
2: هو الجيل يعني لا اختلاف انه تغير نظرتنا للعمل ونظرتنا كيف الواحد ممكن يحقق ذاته. واللي عم نشوفه اخر فتره انه الجيل الجديد هو مش ضد العمل، ولكن يمكن بده حياه اكثر انسانيه واكثر توازن واكثر معنى. هذا الاشي ممكن هو لسه مو شايفه بالوظائف التقليديه، خلينا نحكي، لانه ممكن نشوف انه كثير شاف الاجيال اللي قبل كيف عانوا من الإرهاق الوظيفي، كيف كان في ضغط كثير بالشغل بالوظيفة التقليدية، فصار عندهم ستيريوتايبينج على هذا النوع من العمل. بنشوفهم يمكن بيلين أكثر للعمل الحر وللريادة وللاستقلال بذاتهم وإنه تحقيق ذاتهم من خلال طرق ثانية غير الوظيفة التقليدية.
0: دلال قصري، وكأنك عم بتقولي أنه الموضوع هو لا يتعلق فقط بالتكنولوجيا، الموضوع يتعلق بالحقوق بشكل أساسي، هل هذا صحيح؟
2: نعم بالضبط. التكنولوجيا أكيد غيرت، بس كمان المجتمع والبيئة اللي إحنا الجيل الجديد كبر فيها وهاي كمان أثرت. والحقوق يعني خلينا نحكي أنه مش دائما الوظائف عم بتكون عادلة، طبعا مش تعميم، بس نسبة كبيرة منها خلينا نحكي في دول العالم الثالث عم بيكون الوظيفة مش هي اللي بتحقق خلينا نحكي الارتياح والأمان الوظيفي قد ما كانت زمان.
0: ما هي أبرز الاتجاهات التي ينجذب نحوها الشباب الأجيال الجديدة اليوم اتجاهات العمل دلال القصري؟
2: حاليا عم نشوف توجه كتير كبير للفريلانسينج أو العمل المستقل، للريادة، الناس تفتح بيزنس إلها لحالها، خصوصا البيزنس اللي تقدر تنجزها أونلاين، يعني ما تحتاج خلينا نحكي رأس مال كبير. فصار إنه الواحد يعمل بيزنس لإله إشي كتير سريع وسهل، يعني أو يبدو إنه سهل. وفي كتير ناس توقع بهذا الفخ كمان إنه صار في تسهيل وتيسير للموضوع بطريقة أو تجميل لإله بطريقة إنه أي حدا رح يقدر يعمل فريلانس بسهولة، أي حدا رح يعمل بيزنس وينجح فيه ويصير غني وهيك، مع إنه الواقع مختلف شوي عن هذا الموضوع. بدنا نكون كمان واقعيين إنه في تحديات، في أمور صعبة، في النجاح يعني مش مضمون 100%.
0: هل ارتباط الأجيال الجديدة بالتكنولوجيا وإحاطتهم بها بشكل ربما يتفوق على الأجيال القديمة، هل تشكل نقطة قوة لدى هذا الجيل الجديد دلال قصري؟
2: هي سلاح ذو حدين، يعني لا ننكر إنها كتير فتحت أبواب العالم، كتير فتحت آفاق، وكتير سهلت الوصول للفرص ولنتعرف على ناس ونعمل كوميونيكيشنز ونبني نتورك كبيرة تساعدنا في التطور الوظيفي خلينا نحكي، أو حتى في بناء البزنس الخاص. بس كمان من جانب آخر هي صنعت طموح أحيانا بيكون غير واقعي وعملت ضغط، لأنه الواحد على السوشيال ميديا بيشوف كل الناس ناجحة، كل الناس محققة ذاتها، كل الناس ثرية وغنية وهيك، فهذا الإشي شوي بيكون ضغط أحيانا على بعض الشباب
0: يعني وربما لا ينطبق على الواقع، يعني ما نراه في منصات التواصل الاجتماعي أحيانا في أحيان كثيرة يكون بعيد عن الواقع
2: 100%. نعم وبيؤدي لمقارنات غير عادلة. يعني أنا قبل فترة سمعت جملة من فيديو على يوتيوب، ناسي اسم الشخص بس بحكي فيها، إحنا على السوشيال ميديا بنقارن المشهد النهائي للناس بكواليس حياتنا، وهذا بسبب كتير ضغط مش حلو يعني، وبيؤدي لبرن آوت، لاحتراق وظيفي، لاكتئاب، لكثير عوامل نفسية كمان سيئة.
0: دلال قصري، نتمنى أن تبقي معنا. أشرف المدهون المختص في الأعمال الحرة والذكاء الاصطناعي ينضم إلينا، نرحب بك أستاذ أشرف.
3: أهلا فيك حياك الله
0: أشرف. إلى أي حد يعني غير التطور التكنولوجي والذكاء الصناعي بشكل خاص مفهوم العمل لدى الأجيال الجديدة؟
3: باعتقادي أنه غير بشكل كبير جدا، وخصوصا في جزئية العمل التقليدي. الآن معظم الأشخاص ما بيتجهوا أصلا للعمل التقليدي، لأنه بالنسبة لهم العمل التقليدي معناها أنك أنت تقعد على المكتب وتلتزم بوظيفة مثلاً from 9 to 5 زي ما بيحكوها، وتصير حياتك عبارة عن حياة رتيبة. بينما التطور التقني والذكاء الاصطناعي خلى معظم الشباب في الأيام هاي بدهم agents، والagents هاي agents ذكاء اصطناعي AI agents يقوموا بالأعمال الخاصة فيهم، خصوصاً الأعمال التقليدية. وهم كل اللي راح يعملوه انهم يتبعوا الايجنت، يدوا له برومبت، وفي النهايه يحصلوا فلوس. فبالتالي هم they are not trading time for money، خلينا احكي ما بيقايضوا الوقت راحهم بالمال. لا هم بامكانهم يطلعوا وينزلوا زي الحاجات اللي بيشوفوها على السوشيال ميديا، يشتروا شو ما بدهم ويعيشوا حياه فيها رفاهيه عاليه جدا. وهذا صار التطور عند معظم الشباب، عشان هيك صعب جدا اي مثلا شاب من جيل زد او الشباب اللي خلينا احكي اللي لسه ما وصلوا لسن التخرج من الجامعة إنه هو يحضر محاضرات كاملة أو كورسات طويلة، هم صاروا يبحثوا عن المعلومات السريعة زي السوشيال ميديا.
0: أشرف المدهون، أريد أن أقرأ لك رسالة شريف يكتب إلينا من نابلس من فلسطين. شريف يقول: لدي ولد هو مصمم على العمل من خلال التداول الرقمي عبر المنصات الشهيرة، ولكن لدي قلق كبير. كيف تعلق على هذه الرسالة أشرف؟
3: فيما يتعلق في موضوع التداول، أنا صراحة من الأشخاص اللي بستخدم الذكاء الاصطناعي في التداول، فأنا بالعكس بشجعه أنه هو يترك في البداية يتعلم أساسيات التداول والتداول اليدوي، بعدها ينطلق منها للتداول من خلال الألغوريثم اللي بيسمى ألغوريثميك تريدينج باستخدام الذكاء الاصطناعي. وهي يعني واحد من المجالات اللي ممكن شخص يحقق من خلالها دخل بدون الحاجة لبذل ساعات طويلة، لأنه راح يستخدم الذكاء الاصطناعي في تحليل الأزواج، العملات والمؤشرات عشان يحصل على توصيات وصفقات.
0: أشرف المدهون، نتمنى أن تبقى معنا. أريد أن أعود إلى دلال قصي. دلال قصي، أريد أن أتوقف عند رسالة المستمع شريف من نابلس. يعني افتتح رسالته بكلمة: لدي قلق. القلق دائما يعني ينبع من الإحساس بالمخاطر أو من الجهل، وكأنه هناك أيضا فجوة بين تفكير الأجيال الكبيرة والأجيال الجديدة فيما يتعلق بمفهوم الحصول على دخل؟ هل هذا حقيقي أم لا؟
2: نعم صحيح. يعني بنلاحظ على الأجيال الجديدة إنهم عندهم شجاعة أكثر وإنهم قابلية لتجربة أشياء جديدة أكثر والخروج من منطقة الراحة. بمقارنة بالأجيال القديمة اللي هم متعودين على خلينا نحكي على مساحة الأمان تاعتهم على الإشي التقليدي اللي لازم يضلهم فيه. فإشي حلو من الجيل الجديد إذا تسلح خلينا نحكي أنت ذكرت هالنقطة بالعلم. يعني دخل الإشي عن علم عن دراسة تعرف ودرس الأساسيات بعدها بقدر ينطلق يعني.
0: نعم. أعود إلى أشرف المدهون مرة أخرى. أشرف المدهون، أنت يعني خبرت قبل قليل وأنت شاب في مقتبل العمر أنك تعمل أيضا من خلال المنصات الرقمية، ولكن هل المنصات الرقمية تمنح حرية حقيقية أم ربما يعني تخلق تبعية جديدة ربما تكون أقسى من الهيكلية الوظيفية والمدراء؟ نتحدث هنا عن خوارزميات وتقييمات إلى آخره، وكأنه عالم العمل يتغير.
3: صحيح، هي صراحة العمل الحر مش وردي زي ما المعظم يعتقد. أنت في النهاية تنتقل من وظيفة من 9 إلى 5، الوظيفة ممكن تكون 24 ساعة في اليوم إذا كان عندك تقارك أنت مطلوب تنفذها في ديدلاين محدد، فممكن الستريس تكون أعلى بكتير. صح العائد بيكون برضو أعلى، لكن الانسرتينيتي اللي هو عدم اليقين في الحصول على راتب شهري ثابت مثلا برضو واحد من عيوب الأمر هذا. فأنا بعتقد أنه منصات العمل الحر إذا الشخص ما أحسن استغلال المنصات هاي ونظم وقته بصورة صحيحة ممكن يعلق في وضع أصعب من وضع الوظيفة التقليدية أصلا، فهي مش دائما وردية زي ما معظم الناس بتستعرض على السوشيال ميديا.
0: أشرف المدهون، إذا يعني جاءت لك فرصة وظيفة تقليدية براتب مجزي راتب جيد، هل تقبلها حاليا أم لا؟
3: صراحة لا، لأنه أنا أعمل عبر الإنترنت بحرية كاملة في الأوقات اللي أنا بختارها، ما بضطر أصحى مبكرا عشان أطلع على وظيفة، والوظيفة هاي ممكن تكون فيها مهام تعجبني أو ما بتعجبني. فأنا شايف أنه لا، العمل الحر وفر لي رفاهية أكبر في خصوصا في موضوع تحديد أوقات العمل والأشخاص اللي بدي أشتغل معاهم والعائد اللي أنا بطلبه مقابل المهارات اللي بمتلكها.
0: نعم، نتمنى أن تبقى معنا أشرف المدهون. تنضم إلينا إذن ليندا خضر إبراهيم، خبيرة في مجال الموارد البشرية. نرحب بك أستاذة ليندا.
4: أهلا
0: بكِ ليندا خضر. برأيك ومن خلال تجربتك، هل فعلا تغير سلوك الباحثين عن العمل في السنوات الأخيرة؟ وهنا أتحدث حصريا عن الأجيال الجديدة.
4: شوف أخ، الحقيقة اللي منعيشه اليوم هو ليس رفض للوظيفة التقليدية، بل هو إعادة تعريف لمفهوم العمل ذاته. فالجيل الجديد ما بيبحث عن وظيفة فقط، بل بيبحث عن معنى، مرونة، توازن. التكنولوجيا حولت هذا الطموح من حلم إلى خيار عملي ممكن. فإحنا اليوم بنشوف في الشرق الأوسط اقتصاد المنصات سنوياً بيزيد 14%، ليصل مثلاً ل 30 مليون دولار بنهاية 2025. بنشوف اليوم دول قاعدة تقود هذا النمط وهذا النموذج. فاليوم بنشوف الإمارات هو إطار تنظيمي رائد في هذا المجال. بنشوف تسهيلات، مساعدات، مثلا تأشيرة العمل الحر، فريلانس فيزا في المناطق الحرة سهلت دخول السوق. عندك التأشيرة الخضراء للعمل الحر، منحت المستقل إقامة مستقلة عن الكفيل، فصار في تحول جوهري في فلسفة سوق العمل الخليجي. اليوم بنشوف مصر أكثر من 2 مليون عامل في الاقتصاد الحر، ومن أسرع 5 أسواق نمواً عالمياً في دخول المستقلين. السعودية، الإمارات، الشرق الأوسط، أفريقيا، الشرق الأوسط وأفريقيا تجاوزت 11 مليار دولار في 2024 بنمو معدل نفس ما قلنا 14% سنويا ليصل 30 مليار دولار. فاليوم العمل أو نمط كيف تم ربط التكنولوجيا بنمط العمل وحاجة تحول الممكن إلى محرك.
0: نعم.
4: فبنشوف اليوم
0: يعني عفوا ليندا خضر إبراهيم، هل ما زالت الوظيفة التقليدية دوام عقد طويل مكتب أثاث مدراء هيكلية إلى آخره، هل ما زالت تمثل هدفا لدى الأجيال الجديدة أم لا؟
4: شوف الحين العمل أصبح فيه أكثر مرونة، في صار العمل عن بعد، صار فيه العمل الهجين، فحتى اليوم المؤسسات أصبحت كثير من المؤسسات تتوقف عن سؤال كيف نعيد الموظفين إلى المكتب، صار سؤال كيف نعيد تصميم العمل ليناسب إنسان أصبح يفهم قيمته ووقته.
0: وكأنك عم بتقول
4: لا يبحث عن كرسي بل عن دور
0: وعن إنتاجية، وكأنك عم بتقول أن حتى الشركات التقليدية هي تحاول الآن أن تتأقلم مع هذا التحول.
4: صحيح صحيح، كثير من المؤسسات بدأ فيها الانتقال من تقييم ساعات الحضور إلى تقييم النتائج والأثر. نعم. صار في استثمار في تدريب القادة على إدارة الفرق الهجينة، مهارة جديدة كليا. صار في بناء سياسات مرنة موثقة لا اتفاقات شفهية، وصار في تحديث العقود العمل لتعكس الواقع الجديد. فأصبحنا اليوم في المؤسسات الحكومية والخاصة عقود موثقة في وزارة التربية وزارة التوطين والتوظيف، عقود عمل مرنة تثبت حقك وحق الموظف من إجازات، من أيام عمل، من نهاية خدمة، فكله أصبح موثق يسهل ومع الجيل الجديد وتطلعاته. نعم. والامتيازات اللي بيطلبها.
0: ليندا خضر إبراهيم، نتمنى أن تبقي معنا. ينضم إلينا الأستاذ عصام الطواري الخبير الاقتصادي، نرحب بك أستاذ عصام.
5: اهلا وسهلا، شكرا على الاستضافه.
0: استاذ عصام، هل التحول نحو العمل الحر والمنصات الرقميه ظاهره اقتصاديه يعني ربما طبيعيه في هذا التطور الذي نعيشه، ام ربما مؤشر على هشاشه على الهشاشه في سوق العمل؟
5: اولا خلينا نبتدي نقول ان احنا اليوم في هناك سباق للحصول على اصحاب المواهب، لأنهم هم جوهر نجاح أي مشروع أو أي عمل، تمام؟ لكن كذلك يجب أن نفرق ما بين أمرين، ما بين بعض القطاعات التي تستقطب أصحاب المواهب واللي ممكن يكون فيها اقتصاد هجين أو بيئة عمل مرنة وحرة، ما بين بعض المهن التي لا تستطيع أن تغادر القالب التقليدي. ولذلك إحنا اليوم أمام ترند عبارة عن توجه عام نحو استقطاب أصحاب المواهب، وهذا طبعا هل ما يسمى باقتصاد اللي هم ديجيتال نومز أو الرحالة الرقميين اللي يعملون هذا، يعني ممكن بعض المهن مثل المحاسب ممكن يكون بهالكاتيجوري، المحامي ممكن يكون بهالكاتيجوري، مطور أعمال، مرتب رحلات، مبرمج ممكن يكونون بهالنطاق، لكن في بعض المهن الأخرى من الصعب إنك تحطهم بهذا القالب. ولذلك إحنا يجب أن نفرق ما بين أمرين، ما بين الاقتصاد الخدمي والاقتصاد العملي نفسه.
0: نعم.
5: وكيف إن إحنا نتعامل مع الحصول على المهارات المطلوبة في كل
0: نعم. يا أستاذ عصام الطواري، كيف يؤثر هذا التحول في مفهوم العمل أو مفاهيم العمل؟ كيف يؤثر على الاستقرار الاقتصادي سواء للأفراد أو الدول؟
5: بالنسبة احنا خلنا نبتدي الموضوع من جائحة كورونا. إنزين، ابتدى هناك تركيز على العمل عن بعد، وكيف ممكن نكون في هناك منصات قادرة على أنها تعطي تكون ممكن للقيام بمثل هذه الأعمال. بعد كورونا اكتشفت الكثير من الشركات أنه من الممكن أنها تخفض من مصاريف الإدارية والمكاتب من خلال أنها تعطي المجال لعامليها أن يعملون عن بعد. كذلك من مصلحة كذلك بعض العاملين بدل ما هو يعيش في وسط المدينة ويدفع إيجارات عالية، أنه هو يعيش في أماكن أبعد ويكون جودة الحياة أفضل وتكلفة المعيشة أقل. ولذلك هذا كله يعني أدى إلى انعكاس مختلف جدا حتى على مثلا قطاع العقار. الطلب على العقار انخفض بعد الجائحة. ليه؟ لأن الكثير من الناس صاروا يعملون عن بعد ولا يحتاجون انهم يذهب. كذلك المكاتب الحاجه الى الى الى, إلى مكاتب كبيره انخفض، لانه غير مطلوب من الموظف انه يعمل 5 أيام بالأسبوع في نفس المكتب، بينما يحتاج أنه يروح إلى العمل مرة أو مرتين في الأسبوع. ولذلك هذا كله غير حتى من خارطة الحصول على المواهب، وكذلك على قطاع العقار بشكل أساسي، وعلى تكاليف الإدارية للشركات بشكل عام.
0: هل هناك يعني تحدي تواجهه اقتصاديات البلدان، هذه الاقتصاديات المعتمدة على ربما الأوجه التقليدية للعمل والشركات التقليدية أيضا، هل هناك تحديات في هذا الشأن أستاذ الطواري؟
5: التحدي الأكبر هو موضوع الإنتاجية. هل إنتاجية الاقتصاد تكون أعلى من خلال أنماط العمل الجديدة أم من خلال أنماط العمل التقليدية؟ أنا أرى أنه أنماط العمل الجديدة هي عبارة عن توجه كبير، وراح يكون طبعا في الاقتصاد كله قاعد يتحول. اليوم هناك وظائف تفقد لأنه في هناك استبدال لها من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي وغيرها، فهناك مهن بعد 5 سنوات سوف تنتهي، ولذلك راح يكون نحتاج إلى أن يكون في هناك إعادة تدريب للمواهب الموجودة. في بعض الدول مثلا سنغافورة خلال حياة المهنية لأي شخص يتم إعادة تدريبه 7 مرات حتى يكتسب مهارات جديدة تتناسب مع الظروف الجديدة. وإحنا اليوم مقبلين على تغير كبير في خارطة سوق العمل والاحتياجات المطلوبة، ولذلك ما يتم استبداله بالذكاء الاصطناعي يحتاج إلى إعادة تدريب حتى يكون في هناك مهارات أعلى
0: وتقدر
5: تتواكب مع
0: متطلبات. أستاذ حسام الطواري، هذا التحول الذي أشرت إليه هل تواكبه أيضا القوانين والتشريعات أم لا؟ هناك من يتحدث عن فجوة يعني تزداد وتكبر فيما يتعلق بالاقتصادات الجديدة والقوانين التي ربما مستقرة منذ عقود طويلة من الزمان.
5: دائما القوانين تأتي استجابة للتحولات التي تتم في أسواق العمل أو في أي اقتصاد، لأنك لا تتوقع أن يكون هناك قوانين تحكم وضع غير موجود، لكن الواقع الجديد هو الذي يفرض متطلبات جديدة من ناحية البيئة التشريعية لضمان حقوق العاملين، لضمان حقوق صاحب العمل، لحتى يكون في هناك عدالة ومساواة بين بين بين بين العامل بين الأفراد المجتمع بشكل أساسي. ولذلك التشريعات تواكب التحولات الاقتصادية وليس العكس.
0: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات دكتور عصام الطواري الخبير الاقتصادي. أريد أن أعود إلى دلال قصري مرة أخرى. دلال قصري، هل ترين أن هناك وعيا كافيا لدى الشباب حول مخاطر العمل غير التقليدي أو الاتجاهات الجديدة للعمل؟ يعني نتحدث عن عدم الاستقرار، عن دخل غير ثابت، عن أمان أو يعني ضعف الأمان الوظيفي إلى آخره، هل هناك وعي بهذا الجانب أم لا؟
4: صراحة من اللي عم بشوفه حوالي في المجتمع بحس لا، يعني شوي الوعي متدني بهاي الناحية، لأنه الكل عم يشوف ويركز بس على الجانب الإيجابي، على أنه إشي سهل كثير الواحد ينجح فيه ويوصل فيه ويحقق فيه ذاته ويحقق الكارير اللي بده إياها. بس كثير ناس عم تهمل الجانب، أو يمكن لأنه ما في كثير حكي عنه، عم بكون حتى على السوشيال ميديا وعلى المواقع التركيز فقط على الإيجابيات. أما السلبيات مش كثير حدا عم بذكرها، هي انت حكيتها أنه في عدم استقرار مالي، في ضغط دائم للبحث عن عملاء، وهاي مهارة لازم الواحد يكتسبها، أنه كيف يسوق لذاته، كيف يجذب العملاء عشان يضمن استمرارية شغله بهذا العمل. وكمان صعوبة الفصل بين الحياة الشخصية وبين العمل، زي ما حكى الأخ أشرف أنه بتحول من دوام 8 ساعات لدوام 24 ساعة. فبحس أنه لازم نسلط الضوء أكثر على الجانبين الإيجابي، وخلينا نحكي مش السلبي بس، هي التحديات، عشان الواحد لما يفوت هذا المجال يكون واعي عليها ويقدر
2: يعني يقدر يتعامل معها، يعني يكون مجهز نفسه انه يتعامل معها ويكون عنده بلان إنها ما تتغلب عليها.
0: نعم. هو أعود إلى ليندا خضر إبراهيم مرة أخرى. ليندا خضر إبراهيم يعني في السابق يقال إن الشهادة هي كانت يعني أبرز شيء يمكن أن يشكل يعني نقطة حاسمة في توظيف أي شخص. هل لا تزال الشهادة بشكلها التقليدي حاسمة كما السابق، أم أن هناك مهارات جديدة أصبحت اليوم أكثر أهمية بكثير من الشهادة؟
4: أكيد ما بنلغي دور الشهادات، ولكن في التطلعات الجديدة، يعني إذا بنشوف اليوم ترامب في 2024 وقع اتفاقية إنه كل الموظفين في الحكومة الفيدرالية ما ضروري يكون عندهم شهادة جامعية بمقابل الخبرات والشهادات المهنية. بنشوف كتير في دول أو هيئات ومؤسسات ما صارت تعتمد الشهادة الأكاديمية كعامل أساسي، ولكن بالعكس الشهادات المهنية الخبرات تضاهي الشهادات الأكاديمية. فاليوم الشهادة الأكاديمية مطلوبة في بعض التخصصات كالطب كالهندسة، نعم هون ما نلغي دورها، ولكن في الوظائف الأخرى الإدارية لا، اليوم الشهادات المهنية حتى أصبحت معترفة دوليا بدل الشهادات الأكاديمية.
0: نعم، يعني هل هناك فجوة بين توقعات الشباب اليوم وواقع سوق العمل ليندا خضر إبراهيم أم لا؟ هل هناك فجوة بين توقعات الشباب وبين واقع سوق العمل أم لا؟
4: الفجوة كانت كبيرة، ولكن الحين مع رغم التحديات اللي قاعدين نشوفها، واللي احنا اليوم نشوف نمو لافت في سوق العمل الحر، في المنصات، في كل تطلعات الشباب أو جيل زي، فمنشوف هاي النمو موجود. فالفجوة كانت كبيرة، ولكن مع رغم التحديات عم بتقل الفجوة، لأن اليوم العمل عن الجديد أو بحلته الجديدة صار هو تحرر مزدوج، تحرر الفرد من قيود الزمان والمكان، وتحرر المؤسسة نفسها من جمود الهياكل القديمة. فصار ينفهم هذا التحول ويستعد له، كان أفراد أو مؤسسات أو دول، لتقليل هاي الفجوة. فهون يكتسب قواعد سوق عمل جديدة، وخاصة في الإمارات وفي المناطق، في المنطقة أو منطقة الشرق الأوسط تحديدا، فعندهم فرص استثنائية ممكن يستغلوها ولتقليل هاي الفجوة وللازدهار مستقبلا.
0: أعود إلى أشرف المدهون مرة أخرى. أشرف المدهون، برأيك ما هي أبرز المهارات التي يجب أن يكتسبها الشباب اليوم ليبقوا منافسين وربما وأن ينجحوا يعني في اتجاهات العمل الحر والعمل عبر المنصات؟
3: في اعتقادي اللغة الإنجليزية هي المهارة رقم واحد. المهارة رقم اثنين التسويق. يعني التسويق احنا ممكن نعتقد انه لازم الشخص يكون دارس تسويق لحتى يتعلم، ولكن انا اعتقد انه كل شخص لازم يكون بيتعلم تسويق لحتى يتمكن من تسويق نفسه وتسويق مهاراته والحصول على أكبر عائد ممكن مقابل هاي المهارات، بالإضافة لسرعة الكتابة على الكيبورد، وأنا أعتقد أن هاي هي المهارة الثالثة. وأي شخص بيتجه لدوراتي أو للسيشن تبعتي، هاي الثلاث مهارات هي أول ثلاث مهارات نطلبها منه قبل ما نبدأ في المهارة التقنية نفسها.
0: ما هي أبرز المجالات، مجالات العمل التي يعني يتوجه إليها الشباب أو يحلمون بها اليوم؟
3: صراحة الأبرز هي أي مجال مرتبط بالذكاء الاصطناعي، زي تحليل البيانات، التصميم بالذكاء الاصطناعي، صناعة الفيديوهات، التسويق بالذكاء الاصطناعي، كل الأمور اللي ممكن أنا من خلال اللابتوب أتمكن من أني أقدم المنتج الخاص فيها، الناس بدأت تتعلمها وبشدة وصار في طلب عالي جدا عليها.
0: إذن هل يمكن للذكاء الاصطناعي أيضا أن يهدد بعض مجالات العمل الحر مستقبلا، وهذا الموضوع يعني أصبح مطروح بقوة اليوم؟
3: هو صراحة هدد، يعني التحديد وصل والناس بدأت تتعامل معه في طريقين. الفريق الأول تعامل معه أنه تحديد مش موجود، وهذا الفريق انتهى تقريبا في العمل الحر على الإنترنت. الفريق الثاني تعامل معه أنه عبارة عن تهديد موجود، واستعان بالذكاء الاصطناعي في إنجاز المشاريع اللي بيحصل عليها، فبدل ما ينجز مشروع في اليوم صار ينجز مشروعين وثلاثة، وهذا الإشي كان سهل جدا لأنه الشخص المحترف هو الشخص اللي بيطوع أدوات الذكاء الاصطناعي في مجاله لحتى يكون السباق، فبده يتابع الأخبار أول بأول، بده يتعلم التقنيات الجديدة اللي تنزل في مجاله أول بأول لحتى يطوع هاي الأدوات في تسهيل إنجاز أعماله.
0: أعود إلى دلال قصري مرة أخرى. دلال قصري، برأيك يعني ما مدى ملائمة القوانين والتشريعات الخاصة بالعمل مع توجهات الأجيال الجديدة؟ يعني الكثير من البلدان اليوم لا توفر ربما حقوق عمل لهذه الشريحة وتعتبرها شريحة غير نظامية، بمعنى لا يوجد ضمان اجتماعي، لا يوجد تأمين، لا يوجد تقاعد إلى آخره. ما رأيك بهذه النقطة؟
2: هو صحيح كان في جاب واسع، ولكن عم نشوف إنه الدول عم تأخذ مبادرات إنها تطور من هذا الإشي وتسن قوانين خاصة لأصحاب العمل الحر والعمل المستقل. يعني من الأمثلة اللي نقدر نحكي فيها الخليج، يعني يعتبر مثال رائد. كمان في الجزائر، هي من الدول اللي بشمال إفريقيا اللي سنت قانون أو في بطاقة المستقل أو بطاقة الفريلانسر اللي من خلالها بقدر هو كمان يسجل بالضمان الاجتماعي، بقدر يكون عنده تأمين ويكون عنده الحقوق كاملة مثل أي موظف بوظيفة تقليدية. فالموضوع عم بتطور، القوانين عم تستجيب لأنه هذا السوق عم بيكبر كل يوم، وعم بنشوف أنه في مبادرات إيجابية بهذا التوجه.
0: أعود إلى ليندا خضر،
2: موجودة ولكن حاجة إلى مزيد من
0: التطوير. نعم، أعود إلى ليندا خضر إبراهيم. ليندا خضر، كيف يمكن توجيه الشباب بين حرية العمل وبين يعني فوضى الخيارات، لأن هناك خيارات كثيرة لا منتهية؟
4: صراحة حالياً اللي بيقود الشباب هو الشغف، الباشن إيكونومي، اقتصاد الشغف. صاروا يحولوا هواياتهم، بنشوف الناس على اليوتيوب، الإنستغرام، تيك توك، صاروا يحولوها إلى مصادر دخل. فاليوم الجيل هو عارف وين توجهه، ونفس ما تفضلت الأخت، فأصبح في تشريعات تحكم هالجيل من حقوقهم، من مصادر دخلهم، فأصبح توجه الجيل موزون، أصبح محكوم، صار في حوكمة، صار في كنترول عليه. فاليوم منصات العمل الحر نفس أبورك، فايفر، كلها هي حولت هاي الحواجز الجغرافية إلى منطق بنقرة واحدة ممكن أنت تسوي كل شيء. فلو أنا اليوم في دبي ممكن أعمل بشركة في برلين، توجهي هناك، أكون مصمم في عالم الأزياء.